0: الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاء الابتلاء بالجهل والجهالة، وسأفرق لكم بينهما. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ويقول سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الجهل هو عكس العلم، والجاهل معذور وعلاجه التعليم، أما الجهالة فهي السفاهة، وكل أنواع المعاصي هي من أنواع السفاهة والجهالة، وهذه علاجها التوبة والاستغفار. فالجهل والجهالة ابتلاء، نسأل الله العفو منه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة.
2: دموع أبي بكر مكلفة. أبو بكر الصديق يفكر بالحرية مهما كانت مكلفة. فكر ببناء مسجد صغير بفناء داره، بنى المسجد وعمره بالصلاة وقراءة القرآن. يأخذه القرآن في حالة من الخشوع ينسى فيها من حوله وما حوله، يعبد الله كأنه يراه، فإذا الدموع تجمع القلوب والعيون حوله. كانت طفلته عائشة تتأمل الدهشة التي تلتف حول فناء بيتهم فتقول: فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا رجلا يستدعي ابن الدغنة لمناقشته حول جرأة أبي بكر. لبس ابن الدغنة ثيابه وجاء مع رسول قريش، ولما وقف أمامهم سألهم عن سبب استدعائه، فقالوا: يا ابن الدغنة، إن هذا الرجل الذي أجرت رجل له حال ما هو لغيره، إنه إذا تلا ما جاء به محمد بكى بكاء لا يبكيه أحد، فيرق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا وخدمنا، فمره فليكف عنا. إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. طغاة قريش في ظاهر الأمر يلتزمون العهد، لكنهم في الحقيقة يقننون الظلم. لم يرد عليهم ابن الدغنة، كان قلبه مع الصديق، وكانت سمعته مرهونة عند الوثنيين. تركهم وتوجه نحو بيت أبي بكر ليتأكد بنفسه، ولما وصل شاهد الفناء والمسجد فطرق الباب، ولما فتح له رحب به أبو بكر. جلس ابن الدغنة وهو عالم من الإحراج، وكأنه يقول لأبي بكر: إن قومك لا يتورعون عن إلصاق التهم. وكأنه يقول: ألا تراهم يسمون ابنهم محمدا مذمما، يصفونه بالكاذب والساحر، وهم الذين لقبوه طوال 40 عاما بالأمين، وشهدوا كلهم في مكان واحد أنهم ما جربوا عليه كذبا. هواجس أرغمت ابن الدغنة على أن يقول: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله. نهض ابن الدغنة متثاقلا وتوجه نحو الأشرار وصاح فيهم: يا معشر قريش، إن أبا بكر قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم.

0: Sirilère et Sire.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأتحدث عن شيء للأسف مفقود مفقود مفقود. وفي كل جيل نورث هذا الفقد لمن يأتي بعدنا. افتقدنا الهوية الشخصية، افتقدنا قناعاتنا، افتقدنا شخصياتنا. ما الذي علينا أن نفعله؟ ما هي البصمة التي تدل أن هذا الفعل لهذا الشخص؟ ما هو الشيء الذي نفعله ونبتسم ونكون راضين وقانوعين لأننا فعلناه حسب ما نشعر أنه الأفضل؟ الذي يحصل على وظيفة بعد طول انتظار يحتفل مع أصدقائه، ولكن كيف هي ظروف الاحتفال؟ يقول الحمد لله، ولكن ما يفعله ليس في إطار الحمد. يحتفل بأن يتجمع مع شلته ويذهب لاحتساء مشروب منكر، أو مثلا يسافر لفعل أشياء لا تمس والحمد بصلة. تقول لي إحداهن: صبرت على زوجي في الحلوة والمرة، وقفت معه وكنت له الزوجة والأخت والصديقة، صبرت كثيرا وتحملت ورضيت، كانت لدي قناعة بأن الله معي وسيجزيني خيرا. زوجها عندما من الله عليه بالخير وأعطاه وأرضاه تزوج على زوجته وقهرها وقال لها: إما أن تقبلي أو ترحلي. طبعا رحلت. أصحابه أو أتباعه

0: عيشة خير مما كانت عليه، أما هو فلا نريد أن نذكر ما أصابه، ولنقل هداه الله. هناك الكثير من المواقف والكثير من الحالات تحدث رغما عن قناعاتنا، هي حدثت لإرضاء الآخرين ولكي نظهر بصورة لائقة في نظرنا أمام الآخرين. الكثير من الناس حياتهم تتمركز حول ما سيقوله هذا عنا، وما سيفكر هذا عندما يرانا، وكيف ستكون ردة فعل ذلك عندما يرى ما نفعله. أين هي شخصيتنا؟ أين هي بصمتنا؟ أين هي قناعاتنا؟ أين هو الحمل؟ لماذا الأغلب يضع نفسه في إطار التابع؟ في المدارس مثلا، للأسف الكثير من الأجيال يكون الطالب فيها تابع لأصحابه، تابع لما يفعلوه، تابع للأشياء الخطأ، ظن منه أنه عندما يكون ذلك التابع لن يتنمر عليه أحد، ولن يخطئ في حقه أحد، ولن يستصغره أحد. لماذا نبحث عن القبول والرضا والتقدير من الناس؟ أين هو كيانك؟ لماذا لا نشعر بالأمان تجاه أنفسنا؟ هل نعيش في هذه الحياة حتى نبحث عن ما يميز عقولنا أو عن ما يذهب عقولنا؟
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة أيها الأحبة والتي جاء فيها آيات كريمة وجاء فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يكون الإنسان يتمثل بها هو حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر، وبأن يكون الإنسان يغلب جانب الخير على الشر، وإن لم يكن فيه بوادر في ما هو يراه الإنسان. فأحيانا ترى شيئا تقول هذا فيه شر، ولكن هناك خير لا تعلمه ولا يعلمه إلا من إلا الله عز وجل. فالمقصود بحسن الظن أن يكون الإنسان عنده ترجيح

0: لجانب الخير وتصغير لجانب الشر في الأمور التي هو مقدم عليها. في القرآن الكريم أيها الأحبة ورد معاني للظن، من المعاني التي وردت هو اليقين، وفي ذلك قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهنا الظن بمعنى اليقين. هناك معنى آخر وهو الشك والتهمة، ومن ذلك في قول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في موضع آخر أيضا: وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهنا الظن بمعنى الشك والتهمة وعدم الثقة، وأيضا بمعنى الحسبان، في كما في قول الله عز وجل: ألا يظن إنه ظن أن لن يحور، وذلك في صورة الانشقاق أي أن لن يرجع. فالظن في كثير في الآيات يأتي على وضع على في سياق الذم. فلذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فاجتنابه هو أمر دعا إليه الآية الكريمة. الظن أيها الأحبة الحسن لا يأتي إلا بخير، فلذلك هناك نوع من أنواع الظن، نوع محرم، وهو الظن في أن يكون الإنسان لا يثق بموعد الله عز وجل، ولا يثق في تيسير الله سبحانه وتعالى، ولا يثق في أشياء يعني جاء فيها ثواب من الله سبحانه وتعالى أو جاء فيها نص صريح. فهنا على الإنسان أن يبتعد عن هذا الظن، لأن المرء كلما أحسن الظن بالله عز وجل كلما أتاه الخير، وكلما يسر الله عز وجل له دروب الفلاح والسعادة. هناك ظن مندوب، وهو حسن الظن بالآخرين، بأن يكون الإنسان يحسن الظن في غيره ولا يجعل جانب الظن السيء يغلب على تعامله مع الناس. هناك موقف عظيم جدا، موقف الهجرة، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر رضي الله عنه في غار ثور، فقال: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام حينما وقف على البحر وكان جند فرعون من خلفه، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه يدل على حسن ظن بالله عز وجل، وكلما أحسن الظن العبد بربه سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل، وكان الظن فيه مخرجا له من الأزمات. فإذا أحسن الإنسان الظن في دعائه بالله عز وجل، دعا وألح في الدعاء، فإنه يكون ظنه بأنه سيكون فرج. وإذا دعا أن الله عز وجل سيفرج عنه دينا أو كربة أو ما إلى ذلك، يكون ظنه بالله قويا أن الله جل وعلا سيفرج عنه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخير، وممن يسر الله عز وجل لهم السداد في الرأي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أنت آمنت إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. عمر بن الخطاب. عدي بن حاتم الطائي. في السنة التاسعة للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها وفرضت له الربع في غنائمها وأسلمت إليه القياد. ولما صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، فعاد الرسول صلوات الله عليه أشد العداوة وهو لا يعرفه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق. ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى. قال عدي: ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل محمد، فاصنعه الآن. فقلت: ولم ثكلتك أمك؟ فقال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار، فسألت عنها فقيل لي: هذه جيوش محمد. فقلت له: أعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. ثم نهضت لساعتي فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض التي أحببناها، وجعلت أغذ السير نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طيب، ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا، وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب، وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: ومن وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يأست منه فلم تقل شيئا، فأشار له رجل من خلفه أن قومي إليه وكلميه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقامت إليه فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلمينا. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، لقد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. فكساها الرسول صلوات الله عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها كل ذلك الإحسان،
2: مع ما كان مني تجاهه. وعندما قدمت قصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا عليه السلام؟ فقالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلوات الله عليه في المدينة من غير أمان ولا كتاب. وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، ثم التفت إلي وقال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ قلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ فقلت: بلى. عرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لي: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله لا يوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها، وأحلف بالله لتجيئن الثالثة. وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين، فلم يجد أحدا. وصدق رسول الله صلوات الله عليه، وبر عدي بن حاتم بقسم.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات. قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. شرحنا هذه الآيات في الحلقات الماضية، لكن عدنا إلى الآية التي قبلها لأهمية الفقرة والنقطة اللي تذكرتها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أنا أريد الملاحظة أن هؤلاء المتقاتلين شهد الله لهم بالإيمان، وهذه قضية خطيرة جدا يجب أن ننتبه إليها. وأخطر ما فيها أن طائفة تكفر الأخرى، هذا أخطر ما يكون. تتقاتلوننا أنتم كفار، أنتم تستبيحون دماءنا أنتم كفار، وهذا من أخطر ما يكون. وهذا منتشر الآن مع الأسف الشديد بين اللي يسمونهم يعني الجماعات المتقاتلة أو المتناحرة، يعني إما أن تكون معاي في خندقي أو أنت كافر. أعوذ بالله، هذا من أخطر ما يكون. الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون كلهم، والقتال اللي دار بينهم عن طريق الاجتهاد، كل واحد منهم وصله اجتهاده على أنه على حق، فهو يقاتل بعد الاجتهاد على حق، والآخر الذي يقاتله أيضا أوصله اجتهاده على أنه على حق، وكل واحد منهم يرى نفسه أنه على حق. ولهذا نحن أمام قتال الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ونترضى عليهم جميعا. فالحذر الحذر من الخوض في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكر الله عنهم في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. تلاحظ قدم يعني رضاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله، ولا شك أن احنا نترضى عليهم، وكلهم عدول وكلهم ثقات، وديننا جانا من عندهم، فالطعن فيهم والطعن في الدين لا شك في ذلك، لأن الصحابة هم نقلوا إلينا هذه الأحاديث والسيرة، ويجب أن ننتبه.

إلى خطورة هذا الأمر. هذه الآيات الصحابة يقولون لما نزلت ما كنا يعني نعلم مدلولها الكامل وماذا يعني ربنا في هذه الآيات حتى وقع القتال بينهم. فلما وقع القتال بينهم انتبهوا إلى هذه الآيات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما موقفنا؟ قال فأصلحوا بينهما. أول ما نخطط ونفكر بالصلح نغلق صمام الدم. صلح، ألقي السلاح ونلقي السلاح وتعالوا وانت صالح، انت بدال ما نتقاتل نتحاور، وعن طريق الحوار فيما بيننا نصل إلى النتيجة إن شاء الله. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. إحداهما رفضت الصلح وأرادت البغي وأرادت الاعتداء، ها تذكر، وإن بغت وإن اعتدت ما تخرج من دائرة الإيمان اللي الله ذكره في هذه الآية. وإن طائفتان من المؤمنين، وإن بغت نعم بغاة مؤمنون، ولهذا معاوية رضي الله عنه والجيش اللي معه قاتل معه بغى، لكنهم مؤمنون ولا يكفرون. وعلي رضي الله عنه ومن معه ممن قاتل على الحق. فلننتبه أيها الإخوة، هذه قضية حساسة ومهمة، والحذر الحذر من أن تزل القدم ويزل اللسان ويزل القلب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء ترجع إلى أمر الله إلى جانب الحق. فإن فاءت الفئة الباغية فاءت إلى الحق، قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ما في تعصب ولا تحزب إلى طائفة أو إلى فئة. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لما؟ قال إن الله يحب المقسطين. يعني تخيل تهبط عليك ساعتها محبة الله. الله يعني يقشعر له البدن عندما تتذكر محبة الله تهبط عليك. يعني كما قال إن الله يحب التوابين، ساعة التوبة تنزل عليك محبة الله. حب المتطهرين، ساعة التطهر من الجنابة أو الحدث الأصغر تهبط عليك محبة الله سبحانه وتعالى. أنت حبيب الله يا الله. يعني شوف المسلم، يعني حصانة المسلم لا تقول لي حصانة دبلوماسية ولا دولية ولا، هاي حصانة ربانية. الله يحبه لأنه توضأ، الله يحبه لأنه اغتسل، الله يحبه لأنه يوحد، الله يحبه لأنه يصلح ذات البين بالعدل والقسط. فهو حبيب الله، حبيب الرحمن. انتبهوا أيها الأحبة إلى هذا. إن الله يحب المقسطين. إنما هذه أداة حصر. إنما المؤمنون إخوة. والعجيب شوف ما قال إخوان، لأن كلمة إخوة هذه يعني تستخدم في اللغة العربية للإخوة الأشقاء، وكذلك الأربعة إخوة، يعني من أب وأم
واحدة. عجيب، يعني أخوي المسلم هذا كشقيقي من أمي وأبي. نعم، لأن علاقة العقيدة أعظم من علاقة النسب. يا الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. جاءت التقوى هنا، تذكرون ماذا قلنا عن التقوى في الحلقات التي مضت؟ جاءت هنا، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا يعني القرآن يلوح بالرحمة ساعتها، ولا شك إن رحمة الله ستنزل وتهبط على هؤلاء. وعندما يقول القرآن عسى ولعل، فهو متحقق، لأن الله سبحانه لا يمنعه شيء ولا يمنعه مانع، لا إله غيره ولا رب سواه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، وبقي من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره من الله تعالى. وقد ألفت النظر إلى أن أخطر شيء في عقيدة المسلم القضاء والقدر، لأنه إذا توهم أن الله كتب عليه كل شيء من دون اختيار منه يشل المسلم وتشل الأمة الإسلامية بأكملها. ما من عقيدة أثرت تأثيراً سلبياً على حياة المسلمين كعقيدة الجبر، وعقيدة الجبر عقيدة فاسدة. أيها الإخوة، لا يعقل أن يكون حال المسلم مع القضاء والقدر كقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. الأدلة على أن الإنسان مخير لا تعد ولا تحصى. أحد أبرز الأدلة العقلية أن وجود الأمر والنهي في الكتاب والسنة دليل قطعي على أن الإنسان مخير. لو تصورنا جدارين بعرض منكب الإنسان تماماً، فإذا مشى بينهما لامس الجدار الأول كتفه الأيمن، ولامس الجدار الثاني كتفه الأيسر، هل يعقل أن نقول لهذا الإنسان اتجه نحو اليمين؟ أي يمين؟ هل هناك فرجة 10 سنتي يتجه بها نحو اليمين؟ إذا كان الإنسان مسيراً، وجود الأمر والنهي في القرآن الكريم لا معنى له. هل يستطيع راكب لمركبة أن يسأل راكباً إلى جانبه يقول له اتجه نحو اليسار والمقود ليس بيده؟ فلذلك لمجرد وجود الأمر والنهي في القرآن الكريم، هذا أكبر دليل على أن الإنسان مخير. هذا دليل منطقي. في دليل واقعي، أنت أتيت إلى هذا المسجد باختيارك، وبإمكانك ألا تأتي، وبإمكانك أن تصلي في البيت، بل وبإمكانك ألا تصلي، بإمكانك أن تصوم وبإمكانك ألا تصوم، أنت مخير. أقوى دليل واقعي أنت حينما تنفق من مالك باختيارك، وقد لا تنفق، قد تعطي وقد لا تعطي، قد تغضب وقد لا تغضب، قد تحزن وقد لا تحزن، أنت مخير. ولولا أنك مخير، أو لو ألغي اختيارك لألغي الثواب والعقاب، ألغيت الجنة والنار، ألغي التكليف، ألغي حمل الأمانة، أصبح الدين غير منطقي، أصبحت الحياة تمثيلية سمجة. يعني ممكن تعلن عن مسابقة والذي سوف ينجح معروف قبل الإعلان عن المسابقة؟ كلام لا معنى له إطلاقاً. يمكن أن يقف مدير المدرسة في أول يوم من العام الدراسي قبل التدريس يقول: سأتلو عليكم أسماء الناجحين آخر هذا العام وأسماء الراسخين. انطلقوا إلى الصفوف وادرسوا جيداً أيها الأولاد، انتهى الأمر. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل ألا يكون الإنسان مخيراً. التخيير يسمن العمل. الله يعلم موضوع آخر، لكن أنت مخير، مخير بنص القرآن الكريم، أقوى آية، وأقوى آية في الدلالة على أنه مخير قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن مسيرون، ولا آباؤنا، ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. عد إلغاء الاختيار تكذيباً، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون مسيراً. إذا كنت مسيراً لماذا يحاسبك الله عز وجل؟ أنت ماذا فعلت في الدنيا؟ ما زدت عن أن نفذت أمر الله عز وجل؟ لذلك العوام ينطقون بكلام هو الكفر بعينه، يقول لك طاسات معدودة بأماكن محدودة، لا تعترض بتنطرد، الله بالي، الله ما كتب له الهداية، الله عاتره. هذا كله كلام يتناقض مع القرآن الكريم: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. آيات كثيرة جدا. سيدنا عمر جاء له بشارب خمر، قال: أقيموا عليه الحد. قال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال له: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مخير، أنت مخير فيما كلفت. لكن للتوضيح، لو قرأت القرآن الكريم ووقفت عند بعض الآيات: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أولاً، ببساطة ما بعدها بساطة، يمكن أن يعود فعل يشاء على الإنسان. من شاء الضلالة يسمح الله له أن يكون ضالاً لأنك مخير، ومن شاء الهدى يعينه الله على الهدى لأنك مخير، يعينك على الهدى لقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات زادهم إيماناً إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زدناهم هدى، هدى التوفيق، أنت اخترت الهدى فدلك الله عليه ووفقك إليه. لذلك أيها الإخوة، أنت مخير قطعاً بدليل واقعي وبدليل منطقي وبدليل قرآني، مخير، وبدليل من فعل الصحابة الكرام. لكن إذا في آيات يشم منها رائحة الجبر، يشم منها رائحة الجبر، لها تأويل رائع. من هذه الآيات: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أبسط تفسير وأيسر تفسير أن المشيئة تعود على الإنسان، فالذي أراد الضلال، أراد الشهوة، أراد التفلت من منهج الله لأنه مخير يسمح الله له بذلك، والذي أراد الهدى الله عز وجل يعينه على ذلك، يزيده هداً. وفي معنى آخر: إذا عزي الضلال إلى الله فهو، إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، قياساً على قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أوضح مثل: طالب في الجامعة لم يداوم، لم يقدم امتحان، لم يشتري الكتب أصلاً، جاءه إنذار تلو إنذار تلو إنذار، أصر على موقفه، الآن سيصدر قرار بتلقين قيده من الجامعة. هل هذا القرار فيه تجنن عليه أم أنه تجسيد لاختياره؟ هكذا. إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري فقط ليس غير. إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. آيات كثيرة تحتاج إلى توضيح. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، عادت المشيئة إلى العبد بنص هذه الآية الكريمة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. في آية أخرى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واضح. لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيما يبدو أن مشيئة الإنسان ربطت بمشيئة الله. قد يظن بعض الناس أن هذه المشيئة التي ربطت بمشيئة الله كان ربطاً جبرياً، ربط تفضلي، يعني الله عز وجل أعطانا حرية الاختيار، فإذا اختار أحدنا طريق الجنة وسلكها واستحق الجنة يتفضل الله عليه فيذكره بفضله، يقول: لولا أنني أعطيتكم حرية الاختيار واخترتم الجنة لما كنتم في الجنة، يعني لولا أنني شئت لكم أن تشاءوا لما دخلتم الجنة. ربط فضل لا ربط جبر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لولا أن الله شاء لكم أن تشاءوا لما شئتم الجنة، يعني أنت دخلت إلى محل في قطعة ذهبية ثمينة، ما معك مال إطلاقاً، قال لك صاحب المحل: اختر ما شئت وخذه هدية. فأنت اخترت أثمن قطعة ووضعتها في جيبك ثم انصرفت، قال لك البائع: لولا أنني خيرتك ووهبت لك ما تختار لما نلت هذه القطعة. لولا أن الله خيرنا فاخترنا الجنة ودخلنا الجنة إن شاء الله لما كان هناك دخول للجنة. فهذا الربط ليس ربط جبر لكنه ربط فضل. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. آية ثالثة، قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولكن في إشكال هنا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه من الآيات المتشابهات التي ينبغي أن نعرف حقيقتها. معنى الآية أيها الإخوة: أنتم تزعمون يا عبادي أن أعمالكم السيئة من تقديري، إجبار مني، أنتم واهمون. لو أردت أن أجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. لو أردت أن ألغي هويتكم، لو أردت أن ألغي اختياركم، لو أردت أن ألغي أنكم جئتم إلى الدنيا مخيرين، لو أنني أردت أن ألغي بشريتكم، لو كنت مجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. ولو شئنا أن نلغي اختياركم، أن نلغي تكليفكم، أن نلغي حمل الأمانة، لو شئنا أن نلغي هويتكم أنكم مخلوق أول مخيرون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، لو كنت مجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى، ولكن هذه الأعمال من صنعكم ومن اختياركم وسوف تحاسبون عليها. لذلك أيها الإخوة، الإنسان دائماً دون أن يشعر يعزو أخطاءه إلى القضاء والقدر، أما فضائله ينسبها إلى ذاته. لك نجحت وتفوقت، نلت الجائزة الأولى، أسست عمل، ربحت. أما إذا كان ما نجح هيك الله بده ترتيب سيدة. ليش ما قلت أنا تكسلنت ورسبت؟ إذا كان أصابه شيء هيك الله بده، ما بيدنا شيء، نحن عبيد امتحان، ما لنا عبيد إحسان. لماذا كل السلبيات تعزوها إلى الله والإيجابيات تعزوها إلى نفسك؟ أنت غير منصف، أنت تتهم الله. لذلك مرة كنا في مؤتمر وقام رئيس المؤتمر ووجه تهمة للأمة العربية، والله هو محق فيها، قال: أنتم أيها الإخوة الكرام تعزون أخطاءكم إلى القضاء والقدر، أنه الله عز وجل هيك أراد أنه هالشرذمة القليلة تتسلط علينا. من قال لك ذلك؟ هذا جزاء التقصير. لذلك قالوا: الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيع أن تفعله هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان. يعني البيت الشعر المشهور: إذا ما الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أنت إذا أردت شيئاً فلا بد من أن تصل إليه بحكم أن الله جبلك على هذا. قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. واضح تمام. إذن هناك إشكالات ثلاثة في آيات ثلاثة: الأولى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والآية الثانية يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والآية الثالثة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي إشكال رابع هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يعزو الإضلال إليه فهو الإضلال الحكمي. الحكمي كيف؟ إنسان يمشي في طريقه إلى حمص، ما في لافتات أبداً، افتراضاً وجد طريقين، يا ترى أيهما إلى حمص؟ رأى رجل واقف، قال له: من فضلك من أي الطريقين أسلك إلى حمص؟ قال له: من هذا اليميني. قال له: جزاك الله خيراً. قال له: انتبه، في حاجز، في منحدر خطر، في جسر ضيق. لما قال له جزاك الله خيراً أم تابع هذا الإنسان، أعطاه 100 معلومة مفيدة جداً له في هذا الطريق. طيب، لو أنه إنسان آخر وصل إلى هذا المفرق وفي إنسان واقف سأله، قال له: من أين طريق حمص؟ قال له: من هنا. قال له: أنت كذاب. هل يستطيع هذا الإنسان أن يتابع ذكر التفاصيل؟ لأنه كذب منع منه الخير، منع منه الهدى، منع حكمي. فهو الإنسان إذا رفض الدين صار ضال، أنه منع نفسه عن هدى القرآن، منع نفسه عن هداية النبي العدنان، هذا إضلال حكمي. آخر شيء في عندنا شيء اسمه الإضلال عن الشركاء، يعني الله عز وجل يغار من على عبده المؤمن أن يتجه إلى غير الله، فلو اتجه إلى غير الله الله عز وجل يضله عن هذا الذي اتجه إليه، يخيب ظنه، هذا إضلال. يكون صديقه الحميم سلم منصب رفيع، قال له أنا بخدمتك، يذهب إليه يتجاهله، يتنكر له، قال له ما في موافقة، بعنف بزلزله. وين الصداقة؟ لأنه علق الأمل عليه، يلهم هذا الذي أشركه مع الله عز وجل أن يتنكر له، كأنه أضله عن شريكه. هذا معنى من معاني الإضلال، هذا إضلال إيجابي. كلما تعلقت بجهة ونسيت الله عز وجل يضلك عنها. وهي قاعدة، أي جهة تعتمد عليها اعتماداً كلياً، أنا أقول لك لا من باب علم الغيب ولكن من باب علم القوانين، سوف تخيب ظنك، لأن الله يغار عليك، يغار عليك أن تتجه إلى غيره. فإذا علقت الأمل على غيره، أيام إنسان يعلق آماله كلها على أولاده أو على أحد أولاده، بيسافر وبيتزوج، بمر 8 سنوات ولا اتصال هاتفي. لماذا؟ نعلق آمال كبيرة جدا على ابنه الوحيد. أيام يعلق الأمل على زوجته، تكون معه قاسية ولئيمة إلى أبعد الحدود، معنى أضله عن شريكه. أيام يعلق الآمال بماله، يبتليه بمصيبة لا يحلها المال إطلاقا. واحد مرة غلط قال إنه الدراهم مراهم، قال لي أعدت بالمنفردة 64 يوم، ويأتيني كل يوم 1000 خاطر، الدراهم مراهم، الدراهم مراهم، خطأ، شرك هذا أن تقول الدراهم مراهم. في أمراض، والله مرة كنت عن طبيب، جاءه اتصال هاتفي وسمعت إنه تليفون قديم صوته عالي كثير، سمعت المكالمة، قال له أي مكان بالعالم أي مبلغ؟ قال له والله ما في أمل، السرطان بالدرجة 5، منتهي، معه مليارات. الدراهم ليست مراهم، المراهم لطف الله، المراهم توفيق الله، المراهم حفظ الله. فلذلك أيها الإخوة، القضاء والقدر من أدق الأبحاث، لأنه إذا فهمناه خطأً شلت حركتنا، وإن فهمناه فهماً إيجابياً تألقنا وانطلقنا إلى العمل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: حماده.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلتي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية، كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
0: نعم.
1: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سموه الرجع الحراري
0: والسماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع، نعم
0: جميل.
1: نعم، الرجع الحراري إحدى صور الرجع. يعني لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
0: إذن يعني فقط لي يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس.
1: نعم.
0: تتخزن في الصخور.
1: نعم.
0: في الليل تعود هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في غياب الشمس.
1: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح ل2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني. حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
0: للتوضيح يعني. نعم. نحن نعلم أن 73% من المياه
1: من المساحة.
0: من المساحة.
1: من المساحة.
0: يعني كيف 97.5؟
1: 97 من الكم يعني. نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
0: نعم.
1: 97.5% من هذا الماء ككم،
0: ككمية. نعم.
1: في البحار والمحيطات
0: كمساحة الماء يشغل
1: كمساحة
0: مختلف
1: يعني حوالي 71%.
0: نعم.
1: 71.5%. نعم. طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
0: جميل.
1: الموجود على اليابسة 2.5% فقط،
0: الذي هو في يعني البحيرات الصغيرة أو الجداح والينابيع.
1: أقول نعم. نعم. 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات في الأنهار في المخزون في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة. يعني تتعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما، يعني أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2%
0: يعني بين قوسين هناك ماء كثير يعني.
1: نعم.
0: لماذا هذا؟
1: نعم.
0: هذه الحرب على المياه، لماذا؟
1: نعم.
0: القول بندرة.
1: نعم.
0: الموارد.
1: نعم.
0: وأن.
1: نعم.
0: يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء الناس.
1: نعم. الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم ذلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية، وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فخلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة، مثلا في وادي النيل ماء البحر المتوسط وصل إلى جنوب كوممبو، إلى شمال أسوان يعني، وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان يعني. فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
0: سبحان الله.
1: إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار وعلى المحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دلات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض، ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
0: نعم.
1: في موضوع الوضوء.
0: نعم.
1: يقول بيسألوا: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول الأوروبية، أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، أو أستراليا ونيوزيلند، إسراف فوق التخيل. فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا، في الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وتمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا؟ لماذا هذا الاستعراض؟
0: يعني هذا ما أريد، ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
1: الغازات
0: ونص إلى
1: الجنوب؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط، والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000 مليون طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطلق إلى الفضاء الكوني، هي لا تنطلق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية، وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من عمل الإنسان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
1: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك، لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: يعني فضيلة الدكتور، لابد من حلول في العلم الإسلامي.
1: نعم.
0: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
1: نعم.
0: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
1: نعم.
0: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض ألا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
1: أبداً.
0: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
1: أبداً.
0: يعني الله هو الذي رزقنا النفط،
1: الآن
0: يعتب علينا الدول النفطية لكن من بيع النفط.
1: لا، لكن يا أخي الكريم، لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله. وتشهد أنه
0: إلى حالة سؤال معجز.
1: نعم.
0: يعني لماذا خروج هال2.5؟
1: نعم.
0: نعم،
1: لو بقيت لأضرت بالناس.
0: سبحان الله.
1: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة، أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخن المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها. لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أول لها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
0: سبحان الله.
1: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة بها.
0: نطق تعني بها هناك عدة أغلفة
1: عدة أغلفة طبعا.
0: نعم.
1: نعم. من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة
0: 30 كيلومتر
1: فقط.
0: نعم. يعني نسمع نحن أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا هي 11 كيلومتر.
1: نعم.
0: يعني هناك أيضا لا يزال فارق كبير حتى نطق حماية الثانية.
1: نعم.
0: لا يمكن العيش في هذا المستوى من
1: لا طبعا لا يمكن، لأن بيقل الأكسجين، بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم، تختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك. لا تصلح الحياة يعني.
0: نعم. فأقول ربما هذه إشارة إلى كأنما يصعد في السماء.
1: نعم.
0: نعم.
1: فيها ذلك.
0: نعم.
1: لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة، تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في صرالات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق، تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة، ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة.
0: إذن هي ليست فتحة،
1: ليست فتحة، لا لا لا, لا, لا, لا هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق، الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
0: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
1: لا مش انصهار الجليد، بتكلم على ثقب الأوزون.
0: نعم.
1: يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات، الثلاجات يعني، بعض غازات اللي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا نوقف النشاط الصناعي، يعني أن نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشادر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلنا هما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولد الطاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب، للري، لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، نعم. ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
1: طبعاً.
0: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه طبعاً. الإنسان؟
1: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
0: يعني هذا أحد الأسئلة التي نعم. بين يدي
1: نعم.
0: نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض،
1: نعم.
0: ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟
1: لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع لكن تبقى مشعة مدى الحياة، والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات،
0: نعم.
1: كل إلكترون يفجر له ذرة، تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة. فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايل أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
0: سبحان الله،
1: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
0: سبحان الله، نعم. صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الآخر. الله عز وجل هو الأول الآخر، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الله تعالى الآخر المتصف بالبقاء والآخرية، هو الآخر الباقي بعد فناء خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه. إذا نظرنا إلى وجود شيء نجد سبق الأولوية فيه لله، وعندما ينتهي الشيء نجد انتهاءه بأمره فهو الآخر، وعندما يبدأ الشيء نموا وصعودا يكون الأول، فأوليته أبدية وآخرته لا نهائية، وهو الأحد الذي لا يقبل التجزئة، وهو الواحد الذي منه انطلاق الخلق، وهو الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. المؤمنون في الجنة خالدون في الجنة أبدا، فكيف نجمع ونوفق بين أن الله هو الآخر وليس بعده شيء، وبين أن المؤمنين في الجنة خالدين فيها أبدا؟ الإجابة سهلة جدا، الله عز وجل باق وليس بعده شيء ببقائه هو، لكن إذا أراد الله للمؤمنين أن ينعموا في جنة إلى أبد الآبدين، هؤلاء باقون بأمر من الله. الله تعالى هو الآخر، ولو توغلنا في الماضي نصل إلى الله، وإذا استشرفنا المستقبل نصل إلى الله تعالى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الآخر، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا رادوه إليك. طغى فرعون وتجبر وتسلط على بني إسرائيل فأذاقهم أصناف الاستعباد وأنواع الأذى. أراد الله تبارك وتعالى أن يبديه وأن يمكن لبني إسرائيل، وإرادته سبحانه نافذة، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. لكن أنظار الناس قصيرة، الناس لا يكادون يدركون إلا ما بين أيديهم. يحسب واحدهم أن الدنيا بأسرها ستنتهي بحدث واحد. هنا تبدأ القصة من ولادة الرضيع الذي سيكون هلاك فرعون على يديه. يقول عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن تلقيه في اليم حين تخاف عليه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. يعدها سبحانه أن يرده إليها. وما أرحم الله عز وجل بعباده، ما أعظم حكمته في خلقه. أم موسى تتلقى الوحي من الله عز وجل والوعد بأن موسى عليه السلام سيكون من المرسلين، إذن لماذا تخاف؟ لكن هي الطبيعة البشرية. أم موسى توقن بوعد الله سبحانه، تثق بصدق ما أوحى إليها به عز وجل. الأمر ليس استنتاج ولا حسن ظن، إنه وعد رباني لا يتخلف، ومع ذلك تخاف على وليدها وتخشى عليه. ترسل أخته فتقول: قصيه، ابحثي عنه، اسألي عنه. والله عز وجل رحيم بعباده، عليم بخلقه، يرده إليها، ترضعه وتضمه بحنانها وتزداد يقينا بوعده سبحانه. ها هو عاد إليها مرة أخرى، ترضع ولدها وتأخذ أجرا على ذلك، وتتجلى رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه في مقادير الدنيا، فيطعم الجائع ويشفي المريض ويجيب دعوة المضطر. تتجلى رحمته سبحانه في شرعه، فهو تبارك وتعالى لم يكلف الناس ما لا يطيقون، لم يجعل عليهم في الدين من حرج. تتجلى رحمته سبحانه بعباده في علمه بضعفهم البشري. نسخ الله عز وجل آية المصابرة، حينما نزلت آية المصابرة: كان على المؤمنين أن يثبت الرجل منهم أمام عشرة في ميدان الجهاد، لكن الله عز وجل خفف عنهم فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة مصابرة يغلبوا مئتين، وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. أيضا من تجليات رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه نصب لهم الآيات التي تذكرهم به عز وجل، تذكرهم بقدرته تبارك وتعالى في إملائه عز وجل للكافرين. حجب عز وجل عنهم قدرا من متاع الدنيا، يعني أن الله عز وجل حجب عن الكفار بعض متاع الدنيا، لأنه لو رأى الناس هذا المتاع الكبير عند الكفار ربما فتن الضعفاء بذلك. يقول تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله تبارك وتعالى رحيم بعباده في أمره وخلقه وتقديره تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. من أكتر الأوقات الصعبة اللي بتمر على أي بيت لما يحضروا وفاة حد منهم، وانا عارف ان الموضوع ده تقيل شوية، بس انا شفت بيوت كتيرة في الوقت ده ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. ولما تبقى مش عارف تعمل ايه وفي مشهد زي ده بتتوتر وممكن تتعصب، وبيبقى في خوف يعملوا حاجة غلط يؤذوا بيها الشخص اللي بينتقل بيحتضر، او بعد ما روحه تصعد لربنا سبحانه وتعالى مش عارفين نعمل فيه ايه، نغطيه نسيبه الناس تخش تسلم عليه وهو متوفى، ولا نقفل عليه الأوضة نغطي وشه ولا لأ. فبيبقى فيه شيء من الارتباك اللي بيزود الحزن الضعف، ان انا مش عارف اعمل حاجة بسبب عدم معرفتي. وطبيعي ان كتير مننا ما يبقاش عنده معلومة في الحتة دي، لانها مش من ضمن الحاجات اللي الواحد بيتكلم فيها عادة. البشر ما بيحبوش الكلام في الموت. فخليني اقول لك 8 آداب نبوية وسنن منسية إذا شهدت إنسان بيحتضر. اسمعها كده واستحملها كده وخليها إيه عندك إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك في أعمار الجميع ويجعل أعمارنا كلها عافية وستر، بس لعلك تحتاجها في يوم من الأيام. إذا شهدت إنسان بيحتضر وكنت موجود، أول حاجة تعملها تذكره برحمة الله. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على شاب بيموت يجود بنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك؟ قال: يا رسول الله، أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: أبشر، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع، يعني هو بيسيب الدنيا لو كان مطمن لرحمة ربنا بس خايف من ذنوبه، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع إلا أعطاه الله رجاءه وأمنه مما يخاف. مش أنت مطمن لرحمة ربنا، ربنا هيبقى أحسن مما تتمنى معاك في معاملته ليك، وهيأمنك من خوفك من ذنوبك. فالكلام عن رحمة الله. رقم 2، تلقين الشهادة. وتلقين الشهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، مش بفعل الأمر قول، إنما فقط بنبقى قاعدين بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو وهو بيجود بنفسه لربنا بيبقى سامعنا، وما نتخضش عليه إنه ما بيقولهاش، قول قول كأنك عايز تطمن على حاجة تحصل قبل ما يموت وعايز يشوف صباعه وعامل كده. ده من المبالغة والضغط في الوقت ده يا جماعة على الشخص المتوفى. بس بنقعد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في المكان اللي احنا فيه وبصوت هادئ كده. الأدب الثالث والسنة هو قراءة سورة ياسين على الشخص اللي بيتوفى. بعد ما ينتقل ويموت نقرأ أي آيات من القرآن الفاتحة أي صورة، لكن أثناء الاحتضار كما في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ياسين عروس القرآن، اقرؤوها على موتاكم. وهنا العلماء لما فسروا الحديث قالوا اقرؤوها في وقت الاحتضار، فيبقى حد قاعد كده بيقرأ سورة ياسين بصوت هادئ.

0: حنيف انه بينظر لروحه هي صاعده الى مولاه، فبيغمض صلى الله عليه وسلم ايضا في سكينه وهدوء. رقم 6، ان احنا واحنا موجودين بعد ما يتوفى الشخص العزيز علينا اللي احنا حضرنا وفاته لا نتكلم الا بخير. وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاه والسلام لستنا ام سلمة لما ابو سلمة توفي، قال: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكه يؤمنون على دعائكم. لما واحد يموت ما بنقولش كلام سلبي، ما بنقولش مثلا زي يا خرابي، يعني كاني بستدعي الخراب، يا لهوي بستدعي الشيء اللي بيلهيني، المصيبه اللي تلهيني، كاني بندعي على حاجه، مش بنعمل كده. عشان كده هينقلنا بعد كده للأدب والسنة اللي بعدها، وهي عدم الكلام بما يسمى دعوة الجاهلية، ترك دعوة الجاهلية. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الناس ما كانش عندها رب عنده قضاء وقدر، فلما حد كان بيموت قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. لطم الخدود معروف، شق الجيوب كأن الواحد من حزنه بيطلع من هدومه. دعا بدعوة الجاهلية يعني زي اللي بيقول ده اتخطف قبل ميعاده بدري، كأن ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش قدر، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيفاجئنا بحاجات هو ما كانش نفسه هو سبحانه وتعالى مرتب ليها، أو بمعنى أدق مقدرها ومدبرها. فكأني بقول لربنا: ما بدري يا رب، ليه عملت فينا كده؟ سايب الدنيا كلها وجاي على بيتنا وتاخد أعز الناس. كل كلام لا ينفع الحي ولا ينفع الميت ومؤذي جدا جدا، والملائكة بتأمن. فكأن سيدنا النبي بيقول لك: خد بالك، خلي الكلام كله في اتجاه الرضا عن الله أو الصمت لو الإنسان مش قادر يتكلم بالشيء اللي فيه خير. السنة النبوية قبل الأخيرة في حضور المحتضر وشهود المحتضر هو تغطية وجهه، واتعلمناها من غزوة أحد لما سيدنا مصعب بن عمير قتل شهيد، فلم يجدوا له إلا برد، البرد زي قماشة أو زي عباية كده، إذا غطوا وجهه بانت قدمه، وإذا غطوا قدمه بانت رأسه، فقال النبي: غطوا رأسه. يبقى لو إحنا الحمد لله رب العالمين دلوقتي الناس يعني عندها الحفة بتاعت البيوت والملايات والأشياء اللي بتستخدم بتغطي جسم الإنسان كله، فإحنا لما الإنسان بينتقل بنغطي وجهه كنوع من يعني حرمة الميت، وكنوع من يعني اللي بيبقى أكثر سكينة، حتى لما الناس تخش كده ميبقاش في شيء، ممكن بعض الناس بيفزع لما بيشوف الميت. فلو الشخص طلب أنه يقبله بنجابينه، ودي برضو من السنن المهمة جدا، أنك أنت لو حد يطلب يقبله بنجابينه، سيدنا أبو بكر عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دخل فرآه فقبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا. فبأسيبه المحارم بتوع الميت، سواء الميت ست أو راجل، يقبلوه بين جبينه. آخر حاجة كده بقوا 9 مش 8، آخر سنة من السنن هو تحسين الكفن. احنا بنكفن الميت في أثواب بيضاء وبنعطرها، ليه؟ لأنه عنده زيارات في القبر، لأن احنا عقيدتنا إن الميت لما بينزل القبر بيقابل حبيبه الموتى وبيونسوه. فاكر سيدنا بلال لما جه يموت ومراته عيطت، قال لها: ما تخافيش، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي أخاه، يعني المسؤول عن الكفن اللي بيتولى الغسل والكفن، من ولي أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيها. يبقى دول 9 آداب نبوية وسنن منسية حاول إنك أنت تتخلق بيهم وتتأدب بيهم وتتبع سيدنا النبي لو ربنا قدر لك وشاهدت إنسان بيحتضر.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بيت قالت عنه العرب أنصف بيت قالته العرب، فما قصة هذا البيت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقاتل المشركين ويقاتلونه، وكان ينشر دين الله عز وجل ويعترضه الكفار، فكان يتعرض للهجوم أحيانا، وكان يغزو بلادا أحيانا، وهكذا كانت الأيام والحروب دول النبي والأهل الكفر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجند أصحابه، فمنهم الفارس ومنهم المقاتل بيده، ومنهم من يرمي الرماح، ومنهم من يرمي بالسهم، كل واحد له مكانه. كان هناك من يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه، وهذا القتال قتال كانت تعرفه العرب، فكانت العرب تقول شعرا في بعضها البعض كان أشد أحيانا حتى من السهام والرماح، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: أهجوا قريشا، يقول حق أصحابه، أهجوا قريشا، يعني بالأشعار، فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. بالنبال، شفت النبال شلون السهام؟ بعض الأشعار أقوى من هذه النبال ومن هذه السهام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن رواحة عبد الله فقال: أهجهم. فهجاهم فلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى كعب بن مالك فهجاهم، فكأنه لم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، يبي شعر أقوى من هذا، فأرسل إلى الشاعر حسان بن ثابت الذي دخل في الإسلام وعمره 60 عاما، ما يقارب 60 سنة كان عمره حسان قبل الإسلام، معروف أصلا، يذهب إلى بعض الدول في الشام وغيرها فيقول لهم الشعر ويعطى من الأعطيات، كان معروفا بشعره، من مثل حسان بالشعر؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان، ما حد الآن يفوق حسان، فدخل عليه فقال: حسان، قد آن لكم أن ترسلوا هذا الأسد الضارب بذنبه، يقصد لسانه، الآن دور لساني. ثم قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأثرينهم بلساني فري الأديم، يعني راح أسوي فيهم شيء وأقول فيهم شعر ما سمعوه من قبل. قريش إذا قيل فيها الشعر وانتشر بين الناس شفكهم من الناس أصلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لحسان: لا تعجل، وأتي أبا بكر، فإنه أعلم، أبو بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيها نسبا، علشان ما تهجو نسبي، هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب حسان إلى أبي بكر وعرف نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء وقال: قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، راح أهجوهم هجاء وأبعد عنه نسبك كما يبعد وتأخذ الشعرة من العجين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ حسان بالهجاء، قال: إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نفحت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حسان ابن ثابت يسل سيف شعره في هجاء المشركين، وأهل الكفر والشرك كانوا قد أعدوا عدتهم، وحتى بشعرائهم كانوا قد تجهزوا وأعدوا العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ حسان يهجو. شوف الشعر اللي قالت عنه العرب في بعض أبياته: أنصف ما قالته العرب، عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء،
وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء وأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء كأن سبيئة من بيت رأس تعفيها الروامس والسماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأبيات وهذا الشعر قال هجاهم حسان فشفى واشتفى وإن من الشعر لحكمة. أحيانا يلهمك الله عز وجل بلسان يقطر منه الشعر قطرا على السليقة وربما بعض الناس يرتجل الشعر بلا تفكير حتى فإن أعطاك الله هذه الموهبة فاجعل جزءا منها في سبيل الله عز وجل تدافع عن دين الله وتذب عن هذا الدين وتدعو إلى الله عز وجل به وتشجع على الخير وتنهى عن الشر فإن من الشعر لحكمة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستهل هذه الحلقة من الأخلاق المحمدية ونتحدث عن الخلق، التطهر ظاهرا وباطنا. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى القدوس، ومن اسمه سبحانه الجميل. والتخلق باسم الله تعالى القدوس هو بأن يطهر الإنسان بدنه وثوبه وبيته ومكتبه وشارعه من النجاسات والأوساخ. فالمسلم يبتعد كل البعد عن القذارة، لأن الذي يحب النجاسة والفوضى هو الشيطان. أما المسلم فيطهر جوارحه من الحرام، ومنها نظرات الاستهزاء وكلمات الشتائم وفعال الضرب والسرقة والغش. هو يطهر قلبه من الأوصاف التي يبغضها الله، كالبخل والأنانية والحقد والطمع. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتخلق باسم الله تعالى الجميل هو بأن يجمل الإنسان جسده وثيابه وبيته، ويحرص أن يكون كل عمل يقوم به جميلا ومتقنا، ثم أن يتحلى بالأخلاق الجميلة الحسنة. ذلك لأن الجسد موضع نظر الخلق، والقلب موضع نظر الحق سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لا شك أن هناك نوعا من النجاسة والقذارة لا يمكن تطهيره، لا بالماء النقي الطاهر ولا بمختلف الأدوية. هو لوثة الكراهية والحقد والكبر والتعصب. هناك يتلوث القلب وتمنع عنه ماء الحياة، نقصد الحب. الحب هو الذي يطهر قلوبنا. فإذا أحببت الله تعالى أحببت خلق الله، ثم نظرت إليهم نظرة حب ورحمة. الصلاة عماد الدين وشرطها الوضوء، لأنه وجب علينا التطهر من الخارج أولا في الوضوء بالتخلية، لكي نستعد للتطهر من الداخل في الصلاة، ونستقبل الرحمات والأنوار ونحظى بالتحلية. وكذلك هي الأخلاق، ينبغي علينا التطهر من الأخلاق الذميمة أولا، لكي نتحلى بالأخلاق الحميدة آخرا. ولذلك كانت التخلية نصف الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فلا يتم ولا يكتمل الدين إلا بالطهارة ظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، الحرص الأكيد على تطهير الظاهر من النجاسة كالبول والغائط والدم والقيء، وأن نحافظ على تطهرنا بالغسل والوضوء كما حثنا على تطهير كل ما يصدر عن أجسادنا، كنظافة الأسنان والمضمضة بعد أكل الطعام، وقص الأظافر وغسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد الاستيقاظ من النوم، وتسريح الشعر وترتيبه. كل ذلك مطلوب، بل ومطلوب بشدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وشامة في الناس، أي تعرفوا بذوقكم الرفيع وجمالكم الظاهر والباطن. أما الفحش والتفحش من معانيه اللباس وما يشبهه، وعدم الاحتشام وما هو غير لائق. رسول الله عليه الصلاة والسلام حثنا على تطهير الجسم، وحثنا على تطهير الجوارح من المعاصي. نطهر العين من النظر إلى الحرام، ومن مد العين إلى ما ليس لنا، ومن نظرة الكبر والاستعلاء ونظرة الاستهزاء.
ونطهر اليد من ارتكاب الحرام، والرجل من الذهاب إلى الحرام، واللسان من الغيبة والنميمة والكذب. ومن تعاليمه عليه الصلاة والسلام أن نطهر القلب من الأخلاق المذمومة باجتناب كل ما يتناقض مع أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الأخلاق المحمدية. ومن ذلك أن ننأى بأنفسنا عن الكذب والبخل والتسرع، أي عدم التأني، ونبتعد عن سرعة الغضب وعدم المسامحة والحقد وسوء الظن بالعباد والعناد والحسد. وقد حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا على تطهير القلب مما سوى الله، بحيث لا يكون هناك تعلق بغير الله أو اعتماد على غيره سبحانه. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء هو الاختبار، وقد يكون اختبار بالشر وقد يكون اختبار بالخير كما ذكرنا، ونبلوكم بالشر والخير، وقد يكون حسنا وقد يكون سيئا، قد يكون تصفية وقد يكون عقابا. فالحسن الابتلاء بالخيرات هذا امتحان للشكر، والابتلاء بالمصائب والأذى هذا امتحان للصبر. لكن من المصطلحات الأخرى التي جاءت أن الابتلاء يسمى أسماء أخرى، فقد يسمى الفتنة بمعنى الضلال، فإنكم وما تعبدون وما أنتم عليه بفاتنين، وقد يسمى المحنة بمعنى التصفية والتهذيب، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، وقد يأتي بمعنى الامتحان أي الاختبار. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. اللهم اجمعنا بمحبتك في الفردوس الأعلى، اللهم نظر هذه الوجوه بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، آمين. أحبتي في الله، قال سبحانه من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان خاصة، بينهم وبين الله عقد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقوم هنا العرب تقوله للرجال، وما يمنع أنهم يعني إذا كان معاهم مجموعة رجال معاهم مجموعة نساء أقبل القوم، لكن إذا ذكر بعدها النساء عرف يراد به الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والحقيقة السخرية يكفي أن تدخل صاحبها النار والعياذ بالله. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. يا الله. ولهذا يعني يجب أن ننتبه على جميع المستوى، حكام، وزراء، وكلاء، مسؤولين، علماء، مشايخ، متعلمون، عام، كلنا ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. إذا جاء مسلم أيا جنسيته كانت، احذر من نظرة السخرية والاستهزاء أو إشارة السخرية والاستهزاء أو التأفف إذا كان بجوارك في الصف في الصلاة. ترى أنت عبد ولو كنت ملك، وأهو عبد. تدخل المسجد، أول خطوة تخطوها إلى المسجد قف وتذكر أنك عبد لله، وأن هذا اللي مر أمامك، هذا البنغالي ولا المصري ولا أي إنسان آخر، تذكر أنت وهو مستوي معه أمام الله. احذر من نظرة التعالي والتكبر والغرور، تحبط العمل والعياذ بالله. انتبه انتبه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، يعني علينا أن ننتبه ونراجع أنفسنا، ننتبه إلى هذا. أنت دخلت المسجد الآن وقيمت الصلاة، كبر الإمام، طالعت الصف، وإلا أنت تحرص على اليمين، لكن اليمين أربعة حارس وطباخ، ويقول لك الشيطان في قلبك: شوف هذا الطباخ، أنت وطالع من المطبخ ريحته بصل وثوم وحالته حالة، روح يسار أحسن لك. شفت الحركة هذه؟ بس هذه عاد ما يعلمها أحد، ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتركت اليمين اللي هو أكثر ثواب من اليسار، وبعدين رحت على اليسار لهذا الهدف. شوف القضية خطيرة. يا الله، إلى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا إلى هالدرجة. شو نسوي بهالروايح هذه كلها؟ كركم وبصل وثوم وكذا جاي من المطبخ سيد المسجد. هاي السؤال سؤال يا أخي، حط بقطرتك أنت طيب، وبعدين عقب ما تخلص من الصلاة قضبة على جنب وابتسم في وجهه وصافحة، وبعدين قول له: يا حبيبي خلك ملابس في غرفتك، في غرفة النوم نظيفة للصلاة. لا جيت تبي تجي المسجد يا حبيبي، توضأ وغسل وتنظف بالصابون، وبعدين توضأ، وبعدين البس الملابس النظيفة المعلقة في غرفتك، وحط عليك ريحة خفيفة، وبعدين تعال المسجد. علمه يا أخي، فهمه، لكن لا تحتقره، هذا من أخطر ما يكون.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني قد يسخر منا لأن أعرج، يسخر منا لأن أصم، إلا من عرف بذلك وهو راضي. يعني في علماء من كبار العلماء يسمون الأصم مشهور بهذا الاسم، والأعرج مشهور بهذا، هذا ما يضر إذا نادوه نذهب إلى الأصم، جئنا من الأصم، هو مشهور هذا اسمه، هذا ما فيه استهزاء ولا فيه سخرية. أما أنك تعيره بصورته بعاهته، هذا لا يحل ولا يجوز، وقد تبتلى، وقد تبتلى بما أصيب. طبعا يعني لا تبتلي أخاك بما فيه فيبتليك ويعافي الله. طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قال ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وترى المؤمنين في الصف الأول في الفريضة خلف إمام واحد، وما بين مصل ومصلي كما بين السماء والأرض. يا الله، شوف شوف شوف كيف الدرجة، انت ما تعلم ما تعلم. يمكن هذا الطباخ ما يفوت فرض من الفجر إلى الفجر في الصف الأول وخلف الإمام، ويمكن أنت يفوتك يفوتك، هذا أفضل عند الله منك. انتبه إلى هذه القضية يا أخي، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولو كنت كشخة، ولو أنك حسيب، ولو أنك نسيب، الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى هذا، ولا ينظر إلى الصور ولا الأجسام العظام ولا الأموال الكثيرة ولا ولا ولا ولا إلى المناصب، ينظر إلى القلوب وما فيها. طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني ذكروا لي مرة أن في واحد مسكين، وطبعا هذا يعني مو شيء مشاع، لكن يعني بعض المجالس يكون فيها شلة حياتها كلها نكت وكركرة وسخرية واستهزاء بعباد الله والضحك عليهم دون أن ينتبهوا إلى خطورة هذا الأمر. فمر مسكين دخل عليهم خير، والله أنا يعني محتاج وفقير وبويا حال وبويا كحسي، أخذ الدلة صب على الربع كلهم على فنجان فنجان، فهذا مسكين يعني مسكه، هذا لو أهل دين وأهل صلاة ما سووا هالشكل. فبدأ واحد يدح رجله من التطنز والتبعطز، قال يا أخو من قال لك تصير فقير؟ اللي قاعد كا كا كا كا كا كا كا كم رصيدك؟ كا كا كا كا كا كا دشداشتك هذه كم لها عليك؟ كا كا كا كا كا كا ول يصر والله هذا اللي طالع من تحت دشداشته اللي لوع الكلب لو يقضى كلب استلغت كا كا كا كا كا. الله، هذا ينكسر قلبه، حط الدلة يمسح دموعه جزاكم الله خير ويطلع. لا شك أن هذا السلوك من أخطر ما يكون. ما في يعني إذا ما راحوا له واسترضوا وطيبوا خاطره وحبوا رأسه وتأسفوا له، ولا بد في النار وبئس القرار. هذا يأتي يوم القيامة يأخذ الله حقه كامل، ما فيها يعني. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء،
عسى أن يكن خيرا منهن. ويخص النساء خصوصا، لأن مع الأسف بعض النساء وليس كل النساء ما تضبط لسانها بالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والتطنز والتبعطز على عباد الله سبحانه وتعالى. شفتوا حفلتها، شفتوا نفنوفها، شفتوا هذيك اللي قاعدة منناك العيوز ما خلت شيء من المكياج ما حطته على وجهها، تلوع الكبد، وما شفتوا إلى آخره من هذه الكلمات والعبارات بين النساء والنساء، قد تحبط العمل ويأتي أصحاب الحقوق يوم القيامة يتعلقون بالكلمة وبالحرف حتى يقتص الله يأخذ من حسنات هذه إلى حسنات هذه، إذا ما كفت أخذ من سيئات المظلومة وطرحت على الظالمة ثم طرحت بالنار. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أول من نشر الكتاب رغم معاناته وجراحه كان صلى الله عليه وسلم يؤسس للمستقبل، يثقف أصحابه، يحثهم رجالا ونساء على تعلم القراءة والكتابة، ثم يجعل منهم كتابا للوحي وحملة للرسالة وقناديل للوعي. يقول لهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ها هو الشاب مصعب بن عمير ابن الأسرة المترفة يلف على جسده النحيل أسمالا بالية هي رأس ماله بعد أن حرمته أسرته الدلال، لكنه يجد العزاء في الإسلام، يملأ القرآن صدره فيكتب الوحي ويعلمه لشباب قريش وشيوخها وينشر الوعي في كل مكان يحل فيه، يحقق مع رفاقه سبقا تاريخيا على مستوى العالم، فهم أول من نشر الكتاب في البيوت، كتاب الله الذي يحوي عقيدة وعبادة وتربية وأخلاقا وفقها وسياسة واقتصادا وتأريخا ومنهج حياة. إنه قرآن معجز يفجر الطاقات، حتى المهمشين يحولهم إلى طاقات، كهذا الشاب الأعمى الذي يدعى ابن أم مكتوم. تعرف مكة خطواته وخطوط عصاه، يخرج من بيته يبحث عن نبيه لينهل منه، يتحسس طريقه حتى وصل. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة طاغوت إلى الإسلام، لكن شغفه بطرقات الجنة جعله يلح: يا رسول الله أرشدني. فجعل صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيكرر نداءه، حتى عبس النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك العبوس حركة لا إرادية، كانت ستمضي دون علم أحد، لكن الله أنزل آيات تعاتب نبيه من أجل هذا المسكين، فاستدعاه وحياه واعتذر منه.

ستة من الفقراء حوله، وهم سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال وثلاثة آخرون، فقالوا: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل كلاما لا ينقله إلا الأمين: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أصبح صلى الله عليه وسلم أكثر حبا لهم ولجوارهم حتى خارج حدود الدنيا.

يوم القيامة. أثبت الإسلام أن هؤلاء المساكين لا يقلون عن الأغنياء، وهم معا طاقات ستغير وجه العالم.

كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف أيها الأفاضل خلق اللين. اللين يعتبر من الصفات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الدلالة تدل على أن لها فضل وأن لها نفع في حياة الإنسان. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما معنى هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه جل وعلا ألان قلب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وذلك في غزوة أحد حينما خالفوا توجيهاته، حينما خالفوا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فألان الله قلبه بأن عفى عنهم وبأن لان لهم في الكلام وتلطف معهم في العبارة وعاملهم بالتعامل الذي فيه تصحيح للخطأ الذي وقعوا فيه. في اللين القرآن، اللين في القرآن أيها الأحباب ورد بعدة معاني. من أنواع اللين في القرآن ورد لين القلب. لين القلب هو خشية الله عز وجل، هو الخوف من الله عز وجل عند سماع القرآن، ودليل ذلك قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا هو معنى الخشية من الله، وذلك عند سماع القرآن. من المعاني التي ذكرت في القرآن للين اللين أو لين القول، وهذه تكون بأن تكون العبارة فيها لطافة وفيها رقة، وذلك ليكون الإنسان قريبا إلى الله عز وجل، ولكي يلين هذا الخلق الذي في الشخص الذي أمامه. وهذا كما ذكر الله عز وجل في قصة موسى وهارون مع فرعون حينما قال في سورة طه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. علي رضي الله عنه الصحابي الجليل فسر هذه الآية فقال: لينا بمعنى كنوه، يعني قولوا أو يقولوا له بكنيته، وكنية فرعون هو ماذا؟ هو أبو مرة. فالكلام اللين والتلطف فيه هذا يعتبر من المعاني التي وردت في القرآن، وهو التلطف في العبارة. أيضا من أنواع اللين في القرآن اللين أيها الأحبة في المعاملة، وهو الرفق في التعامل مع الناس، الرفق في توجيهاتهم، الرفق في أن توجههم إلى الخير بصورة لا يكون فيها شدة ولا عنف ولا غلظة. وهذا كما سبق في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى نهاية الآية. أيضا مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فهذه فضل عظيم، في فضل أن يكون الإنسان يتخلق بخلق اللين، أنه يحرم على النار. نسأل الله أن يجنبنا جميع النار جهنم. وأيضا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة اللينة صدقة. فمعناها أن الكلمة اللينة الطيبة الرقيقة فيها أجر، فيها ثواب، فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى. من فوائد اللين أيها الأحبة أنها من صفات المؤمنين، وأيضا من كمال العقل، وكما يسمى في الآن الذكاء الاجتماعي، أن يعني يكون الإنسان ذو كلام لين مع الآخرين حتى يجذبهم إلى الخير ويوجههم إليه بصورة طيبة. أيضا من فوائد اللين هو أن يبتعد عن النار صلى الله السلام والعافية، ويقترب إلى الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته. وأيضا من فوائد اللين أنه يتحقق به اجتماع الصف والتئام الكلمة، وتكون أو تسود المحبة والوئام بين أفراد المجتمع، بين أفراد الأسرة، بين أفراد المؤسسة أو ما إلى ذلك. كل هذه تكون باللين والتعامل باللين في موقعه الذي يكون هو فيه. الأمر الأخير من الفوائد أن يكون الإنسان إذا لان في كلامه سرعة استجابة الناس له تكون أكثر من غيره. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا من المتصفين بما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: وحشي بن حرب قتل خير الناس بعد محمد وقتل شر الناس أيضا. المؤرخون: هذا الذي أدمى فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل عمه حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، ثم شفى قلوب المسلمين حين قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. إنه وحشي بن حرب الحبشي المكنى بأبي دسمة، وإن له قصة حزينة عنيفة دامية. قال وحشي: كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطعم أحد سادة قريش، وكان عمه طعيمة قد قتل يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب، فحزن عليه أشد الحزن وأقسم باللات والعزى ليثأرن لعمه وليقتلن قاتله، وجعل يتربص بحمزة الفرس. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عقدت قريش العزم على الخروج إلى أحد للقضاء على محمد بن عبد الله والثأر لقتلاها في بدر، فكتبت كتائبها وجمعت أحلافها وأعدت عدتها، ثم أسلمت قيادها إلى أبي سفيان بن حرب. فرأى أبو سفيان أن يجعل مع الجيش طائفة من عقيلات قريش ممن قتل آباؤهن أو أبناؤهن أو إخوتهن أو أحد ذويهن في بدر، ليحمسن الجيش على القتال ويحلن دون الرجال ودون الفرار. فكان في طليعة من خرج معه من النساء زوجه هند بنت عتبة، وكان أبوها وعمها وأخوها قد قتلوا جميعا في بدر. ولما أوشك الجيش على الرحيل التفت إلي جبير بن مطعم وقال: هل لك يا أبا دسمة في أن تنقذ نفسك من الرق؟ قلت: ومن لي بذلك؟ قال: أنا لك به. قلت: وكيف؟ قال: إن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق.
0: رجال رجال حول الرسول
1: حول الرسول. قال وحشي: وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، فلا أخطئ شيئا أرميه، فأخذت حربتي ومضيت مع الجيش، وجعلت أمشي في مؤخرته قريبا من النساء. فلما بلغنا أحدا والتقى الجمعان، خرجت ألتمس حمزة بن عبد المطلب، وقد كنت أعرفه من قبل، ولم يكن حمزة يخفى على أحد، لأنه كان يضع على رأسه ريشة نعامة ليدل الأقران عليه، كما كان يفعل ذو البأس من شجعان العرب. وما هو إلا قليل حتى رأيت حمزة يهدر بين الجموع، وفيما كنت أتهيأ له وأستتر منه بشجرة أو حجر متربصا أن يدنو مني، إذ تقدمني إليه فارس من قريش. ثم ما أسرع أن بادره حمزة بضربة من سيفه، فخر صريعا يتخبط بدمائه. عند ذلك وقفت من حمزة موقفا أرضاه، وجعلت أهز حربتي حتى إذا اطمأننت إليها دفعت بها نحوه، فوقعت في أسفل بطنه، فخطى متثاقلا نحوي خطوتين، ثم ما لبث أن سقط والحربة في جسده، فتركتها فيه حتى أيقنت أنه مات. ثم أتيته وانتزعتها منه ورجعت إلى الخيام وقعدت فيها، إذ لم تكن لي حاجة بغيره، وإنما قتلته لأعتق. ولما وضعت أحد أوزارها عدت مع الجيش إلى مكة، فبر لي جبير بما وعدني وأعتق رقبتي، فغدوت حرة. لكن أمر محمد جعل ينمو يوما بعد يوم، وأخذ المسلمون يزدادون ساعة بعد ساعة، فكنت كلما عظم أمر محمد عظم علي الكرب، وتمكن الجزع والخوف من نفسي، وما زلت على حالي هذه حتى دخل محمد مكة بجيشه الجرار فاتحا. عند ذلك وليت هاربا إلى الطائف ألتمس فيها الأمن، لكن أهل الطائف ما لبثوا كثيرا حتى لانوا للإسلام وأعدوا وفدا منهم للقاء محمد وإعلان دخولهم في دينه. عند ذلك ضاقت علي الأرض بما رحبت، فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد الأخرى، فوالله إني لفي غمرة همي هذه، إذ رق لي رجل ناصح وقال: ويحك يا وحشي، إن محمدا والله ما يقتل أحدا من الناس إذا دخل في دينه وتشهد بشهادة الحق. فما إن سمعت مقالته حتى خرجت ميمما وجهي شطر يثرب أبتغي محمدا. فلما بلغتها تحسست أمره، فعرفت أنه في المسجد، فدخلت عليه في خفة وحذر، ومضيت نحوه حتى صرت واقفا على رأسه وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
0: رجال حول الرسول.
1: فلما سمع الشهادتين رفع بصره إلي، فلما عرفني رد بصره عني وقال: أوحشي أنت؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: اقعد وحدثني كيف قتلت حمزة. فقعدت فحدثته خبره، فلما فرغت من حديثي أشاح عني بوجهه وقال: ويحك يا وحشي، غيب وجهك عني فلا أرينك بعد اليوم. فكنت منذ ذلك اليوم أتجنب أن يقع بصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علي، فإذا جلس الصحابة قبالته أخذت مكاني خلفه، وبقيت على ذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ويردف وحشي فيقول: لما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، وآلت خلافة المسلمين إلى صاحبه أبي بكر، وارتدت بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب مع المرتدين، جهز خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لحرب مسيلمة وإعادة قومه بني حنيفة إلى دين الله. فقلت في نفسي: إن هذه والله فرصتك يا وحشي، فاغتنمها ولا تدعها تفلت من يديك. ثم خرجت مع جيوش المسلمين، وأخذت معي حربة التي قتلت بها سيد الشهداء حمزة، وآليت على نفسي أن أقتل بها مسيلمة أو أظفر بالشهادة. فلما اقتحم المسلمون على مسيلمة وجيشه حديقة الموت والتحموا بأعداء الله، جعلت أترصد مسيلمة، فرأيته قائما والسيف في يده، ورأيت رجلا من الأنصار يتربص به مثلما أتربص أنا به، كلانا يريد قتله. فلما وقفت منه موقفا أرضاه، هززت حربتي حتى إذا استقامت في يدي دفعت بها نحوه فوقعت فيه. وفي نفس اللحظة التي أطلقت بها حربتي على مسيلمة، كان الأنصاري يثب عليه ويكيل له ضربة بالسيف، فربك يعلم أينا قتله. فإن كنت أنا الذي قتلته، أكن قد قتلت خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس أيضا. رحم الله وحشي بن حرب وأسكنه فسيح جنات.
0: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم المصائب. أيها الإخوة، ليست العبرة أن تعلم أن هناك مصيبة، ولكن العبرة أن تكتشف حكمة المصيبة. إدراك الحدث شيء سهل جدا، لكن أن تدرك الحكمة من هذا الحدث هنا البطولة. فالمصائب موجودة، في فقر، في قهر، في فقد حرية، في مرض، في مصائب لا تعد ولا تحصى، شيء واقع وهو قدرنا في الحياة الدنيا. ولكن لما؟ يعني إنسان يركب مركبة في ضوء أحمر تألق في لوحة البيانات، المشكلة ليس أنه تألق أو لم يتألق، لقد تألق ورآه راكب المركبة رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ فلو توهم راكب المركبة أو قائدها أن هذا التألق تزييني لاحترق المحرك. أما إذا فهم التألق تألق تحذيري، أوقف المركبة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع الرحلة وحقق الهدف. إذن المشكلة ليس في أنه تألق أو لم يتألق، المشكلة أنه تألق، لكن لما تألق؟ السؤال الأكبر لما كانت المصائب؟ لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. دائماً وأبداً حينما يأتي الشيء على خلاف ما ترجو، توقف، ابحث، دقق، تأمل، اتهم نفسك. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تحابي نفسك، كن مع نفسك شديداً، كن مع نفسك واقعياً. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد من حكمة بالغة بالغة من شدة ساقها الله للإنسان. فلذلك المصائب لها حكم جليلة، عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. لكن للتوضيح، هذه المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ لماذا؟ صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير. ولماذا كان فيها المكبح؟ والمكبح نظرياً يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير والمكبح يوقفها. تفسير ذلك أن المكبح وإن كان يتناقض مع علة صنعها إلا أنه ضمان لسلامتها. فبين أن تفهم المكبح أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، وبين أن تفهم المكبح أنه ضمان لسلامتها. الآن مع الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مقطوعو الصلة بالله، تأتي المصيبة من أجل أن تدفعك إلى باب الله، من أجل أن تسوقك إلى الإقبال على الله، من أجل أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله، من أجل أن تذوق طعم القرب. إذن المصائب لها حكم جليلة. آية ثانية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. المصيبة رسالة، رسالة. نحن الآن في مصطلح جديد يقول لك: هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار، رسالة. الله عز وجل له رسالات كثيرة، من هذه الرسالات قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن الله يسوق لعباده هذه المصائب لكان الله ملوما يوم القيامة من قبل الناس. يعني للتقريب، لو أن ابنا في الصف الخامس طلب من والده ألا يدرس، قال له: لك ذلك يا بني، ترك الدراسة، نام للظهر، استمتع بالحياة استمتاع تميز به عن كل من حوله. لما أصبح شاباً تلفت حواليه، لا عمل ولا شهادة ولا زواج ولا بيت، في الطرقات يتسكع، فنقم على والده وقال له: يا أبتي، يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تردعني؟ لماذا تساهلت معي؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذلك القاعدة الدقيقة الدقيقة الذهبية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فهذه المصائب يسوقها الله عز وجل من أجل التضرع، ومن أجل التذكرة، ومن أجل الرجوع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الانحلال الأخلاقي نتج عنه الإيدز، والإيدز ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مكابح المصائب مكابح. هناك حكم جليلة، لو كشفت لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حبا لله وتقديرا له وشكرا على هذه المصائب. وقد سماها العلماء النعم الباطنة، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة، لكن المصائب أنواع. من السذاجة البالغة أن تظنها نوعا واحدا. الأنبياء مبتلون، أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذن المصائب ما نجا منها الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاء، ثم الأمثل فالأمثل. إذن هناك مصائب خاصة بالأنبياء، هناك مصائب خاصة بالمؤمنين، هناك مصائب خاصة بأهل الشرك والفسق والفجور. نبدأ بمصائب الأنبياء. مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هذا النبي الكريم ينطوي على كمال يفوق حد الخيال. هذا الكمال لا يظهر إلا في ظروف صعبة جدا. يعني إنسان أحيانا ينال من جانبه يتمنى أن يوقع أشد العذاب بمن تطاول عليه، أما أن يأتي سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين يمشي على قدميه ما يزيد عن 80 كيلومتر في أصعب الجبال وعورة ليصل إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله ليهديهم إلى سواء السبيل، لينقذهم من النار، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيكذب فيسخر منه، فيغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى، هي مصيبة. لكن هذه المصيبة سوف تعبر بعد قليل عن الكمال الذي ينطوي عليه النبي. أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. الآن مكن أن ينتقم منهم، قال: اللهم اهد قومي. قال: قومي، ما تبرأ منهم. أيام إنسان يذهب لبلد غربي يرجع يقول لك: العرب متخلفون، يتبرأ منهم نهائيا. قال: اللهم اهد قومي. دعا لهم بالهدى وما تبرأ منهم واعتذر عنهم، قال: فإنهم لا يعلمون، ورجى من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هي مصيبة، لكن أظهرت عظمة هذا النبي ورحمته بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من المصائب يصيب الأنبياء والمرسلين والصديقين وكبار العلماء والدعاة، يدفع ثمن عقيدته. جاءوا له بشيخ كي يلقنه الشهادة قبل أن تنهى حياته، وهو عالم جليل وشيخ كبير، فالذي لقنه الشهادة قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وشتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يرتزق بلا إله إلا الله. لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. الذين يرتزقون بالدين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. مصائب الأنبياء والمرسلين وكبار المؤمنين والعلماء الربانيين مصائب كشف لكمال ينطوون عليه. هذه زمرة المؤمنون. المؤمن إنسان مستقيم لكن مقصر أحياناً في أداء واجباته أو في عباداته، أو مشغول في الدنيا، أو غرق في المباحات، أو في التحريش بين المؤمنين بدافع أو بآخر. فهذا الإنسان عند الله جيد وعند الله له مكانة، لكن ممكن أن يعالج. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، في تقصير، في فتور، في خطى بطيئة، في تكاسل أحياناً. فالمؤمن إذا أصابه التكاسل، إذا أصابته الفترة، إذا أصابه الضعف، يأتيه شبح مصيبة يسوقه إلى الله عز وجل. لذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع، في بطء، في تقصير، في فتور بالهمة، تأتي المصيبة فتدفعه إلى باب الله، ترجئه إلى باب الله، تدعوه إلى المبالغة في طاعته لله، تدعوه إلى إتقان عباداته، تدعوه إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى المبالغة في غض بصره، مصائب دفع إلى باب الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مركبة ماشية ببطء شديد إلى هدفها، فلو أنها أسرعت لحققت أهدافاً كبيرة جداً. هذه مصائب بعض المؤمنين. في مصائب أخرى، يمشي بسرعة لكن يعني اختار من الأعمال الصالحة أقلها قيمة، في أعمال أجل. الإنسان حامل بمركبته بضاعة، الطن بمليار أجرته، حامل نص طن بس مركبته تتحمل 8 طن. فإذا الإنسان قبل بمرتبة دنيا، فالله عز وجل بمحبته له يسوق له بعض المصائب كي يصبر عليها فيرفع درجته عند الله. وكلمة من القلب للقلب، أنت كمؤمن مستقيم غالي على الله، لك عنده مرتبة، إما أن تبلغها بصبر على مصيبة، وإما أن تبلغها بعمل صالح، أيهما أهون؟ إما أن تبلغها بعمل صالح أو بصبر على مصيبة، لا بد من بلوغها. سقف المؤمن هنا، هو قبل هنا، إذاً لا بد من أن نرفع السقف. أنت اختار، إما بخدمة الخلق أو بصبر على مصيبة. أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً أن تنطلق لخدمة الخلق حتى يعفيك الله عز وجل من مصيبة تصبر عليها فتبلغ هذه المرتبة. يعني الله عز وجل أعطاك مال، لما تقصر في إنفاقه؟ أعطاك مكانة، لما تقصر في جعلها موظفة في الخير؟ أعطاك طلاقة لسان، لما تميل إلى السكوت؟ لا تحب أن تلقي كلمة، لا تحب أن تعلم العلم. فكل إنسان عنده إمكانيات عالية وبذل بعضها، تأتيه مصيبة لرفع السقف حتى يصل إلى أعلى إمكان يمكن أن يصل إليه. إذاً مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. والآية الواضحة جداً الخاصة بالمؤمنين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، أما مصائب المنحرفين، الشاردين، الكفار، المشركين، العصاة، الفجار، نوع ثالث، هما مصيبتان، إما أنها مصيبة قصم أو أنها مصيبة ردع. إذا في بقية خير، إذا في 1 بالمليار من الخير تأتيه مصيبة ردع، مصيبة يشيب لهولها الولدان، مصيبة تدع الحليم حيران. الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل عنده أدوية مرة. بالمناسبة، بأي مكان بالعالم كنت، الله عنده أدوية بكل مكان بحسب البيئة والتركيبة. يعني في بلاد حريات لا حدود لها، أموال طائلة، بلاد جميلة، قطعة من الجنة، حريات إلى أعلى درجة، حقوق الإنسان متوافرة بشكل مذهل. قد يأتي مرض عضال يري صاحبه النجوم ظهراً، في مكان آخر في شدة، في سيوف مسلطة فوق الناس. كل بلد له تركيبة معينة، كل بلد له وضع معين. الله عز وجل قادر على أن يسوق عباده إليه في أي مكان. يعني مرة واحد حب يسألني سؤال بس محرج، قال لي دعوتك خلال 35 سنة ما ملخصها؟ يريد مني كلمة ألخص بها دعوتي خلال 35 سنة. قلت له كلمة واحدة بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض. إما أن تأتيه طائعا مسرعا، أو هو قادر أن يأتي بك طائعا مسرعا. قال لي واحد حققت أرباح بالسبعينات مذهلة، قال لي وضعت بجيبتي بالسبعينات، كان الدولار بثلاث ليرات، وضعت بجيبتي 500,000 وذهبت إلى مكان بلاد جميلة جدا بعيدة جدا، قال لي من دون زوجتي كي أخذ حريتي. هكذا قال لي بصراحة، وضع 500,000 وذهب إلى بلاد جميلة وبعيدة ومتفلتة وإباحية، قال لي أريد أن أخذ حظ نفسي في هذه الدنيا. وصل إلى هناك، آلام في ظهره، عمل فحص، ورم خبيث بالنخاع الشوكي، قطع الرحلة وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ حتى وصل إليه. الله عز وجل جاء به مسرعا، يعني لأنه الله يحبنا، لأنه خلقنا للجنة، لأنه خلقنا ليسعدنا، لا ينسى من فضله أحدا، وهذا فضل إلهي ساقه إليه. إذا مصائب الشاردين، العصاة، الفجار، الكفار، المشركين مصائب ردع في بقية الخير. جاء إلى الشام، عمل فحوص، التشخيص غير صحيح هنا، فالله عز وجل عافاه ورده إليه. يعني القصة طويلة، لكن مصائب المنحرفين مصائب ردع أو مصائب قصم منه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: احنا وين ملاقيين يابا؟
1: امشي يا ابني امشي، من العار علينا نضل في الدار ونسيب وردة جاية حابس وعبيد علينا خوفتني.
0: قصدك ممكن يقتلوها يابا؟
1: صحيح صحيح يا ابني، اذا لقى ابنه ممكن يقتل وردة علشان يدال على جريمته. امشي يا ابني امشي يا عمران.
0: طيب انت عارف هم وين يابا؟
1: اللي بيسأل بتوهش يا ابني.

0: سهم وين رايح؟ احنا هيك بعدنا عن البلد،
1: ما إلها وجود بالمرة، ما تقول إلا الأرض انشقت وبلعتها،
0: حتى أثر ما في.
1: شاهر، في ناس جايين ومحملين من بعيد،
0: رزقوا الله بعته.
1: بس هدول ثلاثة
0: وإحنا من وكلش بهمنا العدد. اهجم اهجم اهجم يا سهم اهجم.
1: دير
0: اربط، عندك اربط.
1: اسمع يا شاهر، انت اطلق النار عليهم بس ما تقتل، حيسيبوا كل اللي معاهم ويشردوا، وبنزل انا وباخذ كل اشي، وانت بتضلك مغطى علي.
0: توكل على الله، توكل على الله يا سهم.
2: في اطلاق نار يا عبيد، في اطلاق نار. اتخبى اتخبى يا عمر، اتخبى يا بنيه، اتخبى.
0: كيف اتخبى؟ كيف اتخبى يابا؟ انا مش حرمة عشان اتخبى.
2: وراهم، يلا وراهم
3: وراهم وراهم، يلا يا حبيب وراهم،
2: الحقوهم الحقوهم، يلا.
0: ارجع يا سهم ارجع، الناس هجمين مش همهم المطبخ.
1: انا ما بشرد منهم.
0: بقول لك اشرد.
1: طخ من عنده، طخ يا شاهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. انت شو اللي جابك؟ انت شو بدك؟ شو هذه شبريه؟ بدك تذبحيني يا ورده؟
5: راح أذبحك إذا ما حكيت الحقيقة.
4: أي حقيقة يا مجنونة؟
5: سهم
4: ابني ماله؟
5: اعترف قبل ما أذبحك وقول إنه مش ابنك.
4: مش ابني؟ الله أكبر يا ناس، كيف مش ابني؟ ابن مين بده يكون يعني؟
5: سهم ابني، ابن بطني من 20 سنة وأنا بدور عليه، خبيته في الواد، خبيته لما أبوه كان لحقني وبده يقتلني. أبوه كان بده ياخده مني ويرميني في الشارع، وفعلا أخذني وعذبني، وبعد ما فكر إني ميتة سابني وراح، ورحت أدور على ابني اللي حطيته في الواد بس ما لقيته. حكولي إنه في واحد اسمه أبو حميد أخده وعالجه، كان إصبعه مقطوع يا كبدي، مقطوع من الكلب.
4: سهم مش ابنك، سهم ابني، ولا يمكن قوة في العالم تاخده مني.
5: اطلع برا قدام كل الناس، بدي أفزع كل البلد عليك علشان تحكي الحقيقة قدامهم.
6: يلا يا محمود، هذه فرصتنا، هاي واقف مع حرمته.
7: مالك يا أبو حجر، لو إنها حرمته ما بتحمل له شبرية.
6: شو اللي بصير طيب؟
7: أصبر يا أبو حجر، أصبر لنشوف القصة،
6: لازم ننتقم منه.
5: احكي بقولك ولا بغرس هالشبرية في قلبك.
4: يا ولي بقولك سهم ابني.
5: يعني ما بدك تحكي؟
4: آه
5: ماله؟ مالك؟ مين اللي طخك؟
6: الله لا يكيمك.
7: يلا نرجع يا أبو حجر.
6: استنى، لازم نخلص على ابنه كمان. انت نسيت شو عمل فينا سهم؟
4: آه
5: انطق الحقيقة، انطق قبل ما تموت.

0: أبوي شو ماله أبوي؟
1: صدقت صدقت يا سهم وصدق أبوك، هذه كانت جاية تنتقم منكم وهيها قتلت أبوك والدور عليك.
0: يابا يابا أبوي مليان دم يابا.
2: يا ابني
0: قتلتيه قتلتيه خلاص؟ ليش؟ هو شو عمل لك عشان تقتليه؟ هو شو عمل لك؟ احكي احكي.
3: مش انا مش انا، والله ما هو انا، والله ما هو انا يا بني.
0: ما تقوليش يا بني، لازم اطخك واتخلص منك.
4: هيو هيو يابا اللي طخ علينا، لازم نطخه.
5: استنى استنى يا ابني استنى،
6: شايف يا حابس هذه وردة؟ مش مصدق عيني.
0: ما حدش يقدم ما حدش يقدم، بعد ما قتلها بدكم تقتلوني قتلوني، تعملوا اللي بدكم اياه.
3: ابوك لسه ما مات، ابوك ما ماتش. احكي احكي احكي قدامهم، قول انه سهم ابني مش ابنك.
5: سيب الناس في حالهم يا وردة، ابنك هيو معاي، رجع لي. روح يا عمر قولها انه انت ابني.
3: لا يا حابس غلطان، هيو هذا اللي واقف عند ابوه هو ابني، اسمه سهم.
5: لا يا وردة، روح يا عمر فرجيها اصبعك المقطوع وقولها كيف اخذوك من الواد وعالجوك. ابو حميد يا وردة اللي عالجه، اكيد سمعت هالاسم وانت بتسأل عنه.
3: لا قلبي بيقول انه سهم.
0: عن شو بتحكوا انتو يابا؟ يابا احكي يابا، انا مين؟
3: قلبي بيقول انه سهم، سهم هو ابني، هو ابني الحقيقي، هو ابني فارس.
2: انت يا سهم، انت ابني يا سهم.
0: سمعتي سمعتي يا مرة، وسمعتوا انتو كلكو، انا سهم ابن ابو سهم.
3: لا انت ابني فارس.
0: انت ذبحتي ابوي وابوي راح يموت، بس انا راح اقتلك. ابعدوا هيك ابعدوا هيك يا عرب، يا سامعين الصوت، هذه المره ذبحت ابوي في نص دارنا بدون ما يؤذيها ولا يضرها، وبتقول انها امي ولازم اقتلها هالقيت. ابعدوا هيك.
3: بدك تقتلني؟ صدقني ما قتلت حدا انا، مش انا اللي طخيت ابوك.
0: اخرسي ابعدي هيك، لازم تموتي وقدام كل الناس.
5: بدك تقتل حرمة غريبة؟
4: إذا أطلقت النار عليها غير الطخك بين عينيك.
6: يا جماعة يا جماعة هدوا، ما بصير هيك، نزلوا بواريدكو
0: اللي بدكم إياه سووه فيي، بس هذه هالقيت لازم تنطخ عشان أمسح عاري.
7: الطلقة ما أجت فيه، مش عارف أقنصه.
4: استنى بس يبعدوا عن بعض.
3: أقتل أقتل يا فارس أقتل.
2: حقتلك وارتاح منك سام. لا لا لا سام لا.
0: شو لا يابا؟ شو لا؟ دمك غالي علي يابا.
2: صح صح كلامك صح، بس أمك غالي عليك أكتر.
0: شو يابا؟ عيد.
2: أمك يا سام وردة، أمك يا سام، أنت مش ابني، والحقيقة هذه ضلت في قلبي، خايف أموت وأنا مخبيها.
0: شو؟ وردة أمي؟ يعني أنا فارس؟
2: فارس.
5: شو بتقول يا ختيار؟ شو بتحكي؟ وش دليلك؟ واللي معايها بكون مين؟ أي واحد فيهم ابننا؟
2: لما هجمنا على عرب أبو حميد أبصر مين ضخ أبو حميد؟ خشيت البيت وسرقت كل اللي فيه ولقيت الولد، أخذته مع الأغراض اللي أخذتها وطلعت.
3: يا عالم يا عرب يا أهل الديرة، اشهدوا اشهدوا إنه سهم ابني. تعال تعال يا أمي يا حبيبي، تعال تعال قولها قولها، خليني أسمعها وبعدها أموت، مش مشكلة. قول قول يا أمي قول
0: يما
3: ابني.

0: شايف يا محمود؟ أنا مقنص على راس سهم.
1: إذا مقنص على راسه طخه، خلينا نخلص منه.
0: والله وقعت يا سهم، كنت عامل لحالك زلم علينا. اليوم مش يومك ولا يوم أبوك، اليوم يومنا.
1: طخ طخ، خلينا نخلص يا أبو حجر.
0: مين اللي حرك البارودة؟ الطلقة طلعت في السماء.
1: ارمي البارودة انت وياه ولا طخوا فلوسكو.
0: مين انت؟ مين؟
1: مش مهم تعرف انا مين، ارمي بقول لك.
2: راجل راجل يا ابني راجل. ربطهم ربطهم وجيبهم عشان نوديهم على المختار، مختار البلد.
3: معقول؟ معقول 20 سنة وانت بتدور علي؟ 20 سنة؟
4: وال20 سنة كأنهم 100 سنة يا بني.
3: طيب ليش؟ ليش صار هيك؟ وين السبب؟
5: أنا السبب، أنا السبب يا بني.
3: أنت؟ أنت مين؟
5: أنا أبوك يا بني، أنا أبوك يا فارس. كل اللي صار لك بسببي، بسببي أنا.
4: يلا يا بني، يلا معاي، يلا يلا يا بني نعوض كل هالسنين اللي ضاعت ونعيش لحظات فرح.
5: عندي يابا، أنا أبوك، اطلع معاي، اطلع معاي.
4: معاي يما، أنا أمك اللي خلفتك وقلبي وجعان عليك.
3: أنا مش عارف وين أروح. أروح لأمي اللي بتدور علي ولا أروح لأبوي؟ مش عارف وين أروح.
4: أنا انظلمت يا بني ودقت المر علشانك، وهذا أبوك اللي قدامك هو السبب في اللي صار فيه.
5: مش أنا لحالي السبب، وأمك كمان هي السبب.
2: اسمع يا بني، اسمع يا فارس.
3: انت مين؟
2: انا ابن حلال، بحب الخير للناس، بعمل خير وبقولش اني انا عملت.
3: وايش بدك مني؟
2: حقك تختار، هاي امك وهاي ابوك.
4: اختار يا بني، اختار وطفي هالنار، طفي النار اللي في قلبي.
3: انت امي وهو ابوي، واذا انا فرقت بينك وانا صغير مستحيل افرق بينك وانا كبير. عشان هيك انا راجع لكم انتوا الاثنين، انت امي وبرضه هو ابوي.
2: بجد يا بني، بجد اثبتت انك راجل. امك يا فارس، امك بحاجة لك، وابوك وابوك زيها بحاجة لك. الكل اخطأ بس الفالح هو اللي بتعلم من خطأه.

0: يا عمر يا عمر، عمي خليل.
1: صحيح عمك خليل.
0: خير يا عم
1: عمر؟ ارجع ديرتك.
0: ارجع عديرتي؟
1: ابوك عاش ومات في نفس الديرة اللي انولدت فيها.
0: مين ابوي؟
1: قصتك كلها عند المختار يا عمر. المختار خب عليك، بدوش يخلي الماضي يعكر على المستقبل تبعك، بس لما انشاف انه في واحد غريب بده ياخدك بعتني اجيبك.
0: مبروك يا عمر، مبروك انك انت اليوم عرفت حالك مين وعرفت ربعك مين. روح روح مع عمك على ديرتك.
2: شايف؟ هي اخت وردة وهي حابس والبلد كلها متجمعة،
3: وهذا اللي واقف جنبها اكيد ابنها.
2: يا وردة يا وردة وردة.
0: مين هدول يما؟
4: هدول اخوالك، اخوالك يما.
2: وردة اختي، احنا جايين لك اليوم عشان نبوس على ايدك ونبوس على راسك ونقول لك سامحينا يا اختي، سامحينا.
3: احنا صح ما غلطناش في حقك، وبس احنا اجرمنا يا اختي وسبناك للوحوش البشرية تنهش فيك. سامحينا بالله عليك.
4: روحوا، انا مسامحاك ودنيا واخره، انتوا بتضلوا اهلي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة، فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية، كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
0: نعم.
1: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سمونه الرجع الحراري،
0: والسماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع، نعم.
0: جميل.
1: نعم، الرجع الحراري إحدى صور الرجع. يعني لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
0: إذن يعني فقط يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس.
1: نعم.
0: تتخزن في الصخور.
1: نعم.
0: في الليل تعود هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في غياب الشمس.
1: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح ل 2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني.
0: نعم.
1: حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق إلى الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
0: للتوضيح يعني نحن نعلم أن 73% من المياه
1: من المساحة.
0: يعني كيف 97.5؟
1: 97 من الكم، يعني نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
0: نعم.
1: 97.5% من هذا الماء ككم،
0: ككمية، نعم،
1: في البحار والمحيطات.
0: كمساحة الماء يشغل مختلف،
1: يعني حوالي 71%.
0: نعم.
1: 71.5%.
0: نعم.
1: طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
0: جميل.
1: الموجود على اليابسة 2.5% فقط،
0: الذي هو في يعني البحيرات الصغيرة أو الينابيع.
1: أقول نعم. نعم. 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات، في الأنهار، في المخزون، في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة. يعني تعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما، يعني أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2%.
0: يعني بين قوسين هناك ماء كثير، يعني
1: نعم.
0: لماذا هذا؟
1: نعم.
0: هذه الحرب على المياه، لماذا؟
1: نعم.
0: القول بندرة.
1: نعم.
0: الموارد.
1: نعم.
0: وأن
1: نعم.
0: يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لي.
1: نعم.
0: هؤلاء الناس،
1: لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم ذلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فخلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة مثلا في وادي النيل، ماء البحر المتوسط وصل إلى جنوب كوممبو إلى شمال أسوان، يعني وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان، يعني فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
0: سبحان الله.
1: إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي ذلات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. طيب. ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفز كل شيء على الأرض ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
0: نعم.
1: في موضوع الوضوء.
0: نعم.
1: يقول بيسألوه: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين أو أستراليا ونيوزيلندا، إسراف فوق التخيل، فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا، في الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وتمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا؟ لماذا هذا الاستعراض؟
0: يعني هذا ما أريد، ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
1: الغازات
0: 2.5 إلى
1: الجنة؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط، والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000 مليون طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطلق إلى الفضاء الكوني، هي لا تنطلق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.
0: الله.
1: لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من عمل الإنسان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
1: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك، لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: يعني فضيلة الدكتور لابد من حلول في العلم الإسلامي.
1: نعم.
0: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
1: نعم.
0: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
1: نعم.
0: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض أن لا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
1: أبداً.
0: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
1: أبداً.
0: يعني الله هو الذي رزقنا النفط،
1: الآن
0: يعتب علينا الدول النفطية من بيع النفط.
1: لا، لكن يا أخي الكريم لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله. وتشهد أنه
0: هي لحالة سؤال معجز.
1: نعم.
0: يعني لماذا خروج هال 2.5؟
1: نعم. لو بقيت لأضرت بالناس.
0: سبحان الله.
1: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة. إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخل المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها. لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أولى لها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
0: سبحان الله.
1: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة.
0: النطق تعني بها هناك عدة أغلفة
1: عدة أغلفة طبعا.
0: نعم. نعم.
1: من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة
0: 30 كيلومتر
1: فقط.
0: نعم. يعني نسمع نحن أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا هي 11 كيلومتر. يعني هناك أيضا لا يزال خارق كبير حتى نطق حماية الثانية. لا يمكن العيش في هذا المستوى من
1: لا طبعا لا يمكن، لأن بيقل الأكسجين، بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم، تختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك. لا تصلح الحياة يعني.
0: نعم. فأقول ربما هذه إشارة إلى كأنما يصعد في السماء.
1: نعم. فيها. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة، تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في صدمات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق، تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة، ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة.
0: إذن هي ليست فتحة،
1: لا لا لا، هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق، الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
0: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
1: لا مش انصهار الجليد، بتكلم على ثقب الأوزون.
0: نعم.
1: يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات الثلاجات، يعني بعض غازات التي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا أن نوقف النشاط الصناعي، أن يعني نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشادر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلنا هما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولي الطاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب، للري، لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، نعم. ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
1: طبعاً.
0: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه الإنسان؟
1: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
0: يعني هذا أحد الأسئلة التي بين يدي. نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض. ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟
1: لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع لكن تبقى مشعة مدى الحياة. والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات،
0: نعم.
1: كل إلكترون يفجر له ذرة، تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة. فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايل أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
0: سبحان الله.
1: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
0: سبحان الله. نعم. صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. العلاء بن زياد العدوي.

عن قتادة قال: كان العلاء بن زياد يحدثنا يقول: إن رجلا كان يرائي بعمله، فجعل يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا قرأ، فجعل لا يأتي على أحد إلا سبه ولعنه، ثم رزقه الله تعالى يقينا بعد ذلك، فخفض من صوته وجعل صلاته فيما بينه وبين ربه عز وجل، وجعل لا يأتي بعد ذلك على أحد إلا دعا له بخير. يعني هو كان بالحالتين يعمل نفس العمل، صلاة، صوم، انضباط بالشرع، بس بالمرة الأولى كان مرائي، وبالتالي العمل صفر. يعني إذا في مراءة العمل يحبطه الله عز وجل، فكان انعكس هذا الرياء على أخلاقه، جعل يظاهر الناس بأعماله، وكل ما شاف واحد قال يسبه ويلعنه: هذا فاسق، وهذا فاجر، وهذا تفيه عليه، وهذا يعب الشوم عليه، وهذا بده يفوت بكرة على النار، وهذا بده الله يهلكه الخبيث اللعين. هلا نفس الرجل هذا الذي كان يعمل أعمال صالحات قال رزقه الله يقينا، يعني تزيى بزي الإخلاص، فكان يستتر عن الناس بأعماله الصالحات، ثم لا يرى أحدا إلا دعا له. يعني شوف رجل أهل معصية، الله عز وجل يغفر له، الله يتوب عليه، الله يجعله من أهل الهداية، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. شايف الإخلاص بينعكس على ثوب الإيمان. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله كان يقول لنا، وهذا موجود في أدبيات الدعاة عامة: أنتم يا ولدي أطباء ولستم قضاة، وأنتم يا أخوان يعني عملك الداعي عمله طبيب وليس قاضيا. أنا مو من شأني أجي أحكم على الناس: شو رأيك بفلان؟ والله هذا فاجر. شو رأيك بفلان؟ هذا فاسق. شو رأيك بفلان؟ هذا زنديق. شو رأيك بفلان؟ هذا حطب جهنم. شو رأيك بفلان؟ هذا الله بده يخلع رقبته. شو رأيك بفلان؟ هي مو شغلتي أنا، أنا مالي قاضي. القاضي هو بيطلع أحكام، والقاضي في المسائل يوم القيامة هو رب العالمين. أما أنت طبيب، والطبيب كل ما زاد مرض المريض بيزيد حنو الطبيب عليه، وكل ما زاد مرض المريض بيصير الطبيب يسرع إليه، لأنه هذا يعني على خطر عظيم، بجزء اللي مرضه أخف بيقول لك: أخي هذا ماشي يدبر حاله، بس هذاك حيموت لحقه. فالداعي إلى الله يا أخوان يعني هو طبيب يعالج الناس، يستميل قلوبهم. والطبيب مرات مشان يعطيك إبرة موجعة بيمرق لك ياها بضحكة، بلعبة، إذا ولد صغير بيعطيه سكرة، بيعمل له خشخيشة هيك قدامه، يعني بيلهي، لأنه الحقيقة العلاج قوي. مرات شان يطعموك شراب مر بيحطوه يعني بزجاجة جميلة ويحطوا له شوية سكر، بيعطوك سكرة قبله وسكرة بعده، بس مشان تأخذ الدواء، يعني هو الدواء مر. فأنت الداعي إلى الله عز وجل مطلوب إليك أن تقرب للآخرين طريقهم إلى الله عز وجل بالتودد والتحبب، وأن تسرع وتتمنى أن يجعل الله عز وجل هداية خلق على إيدك، وتتمنى الهداية للناس. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في جار يهودي له مرض ابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زار ابن اليهودي فرآه في سكرات الموت في النزع، فقال له: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني ما عاد في وقت هلأ للأمور، النبي صلى الله عليه وسلم فورا قال له: قول أشهد أن لا إله إلا الله. فالولد نظر، الغلام فتى شاب يعني، نظر في والده واقف فوق راسه، فأبوه قال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاضت روحه، وسمع صوت في البيت يعني أنه صراخ من النساء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. يا ربي لك الحمد، أنا زرته يعني بآخر لحظة لحقته، وإلا هذا لو مات لا رايح الجنة، الحمد لله اللي أنا درت طالع. فيا أخوان مثلكم مع الناس، مع من حولكم، أنكم يعني تبذلون وتجتهدون ما استطعتم من أجل أن تخرجوهم من الشيء الذي هم فيه. أنتم ترون يا أخوان نحن
الحقيقة نحن مسؤولون عمن حولنا، والخطبة في تعليق والله كان لازم يعني يذكر بعدها، إن شاء الله بدي أكتبه بس وبتنزل مكتوبة. وهما تعليقان اثنان. التعليق الأول إنه يعني هلأ نحن بنصاحب أهل الخير ونترك أهل الشر، يعني نحن ما بدنا نشتغل معهم. يا أخي أنا عندي شغل بشتغل، في بيع، في شراء، في شراكة، في إجارة مع واحد أخي أهل شر، هو يعني ما بيعه، ما اشتري، ما شاركه. الجواب لا، بيعه واشتري وشاركه. بس احنا عم نحكي عن الصحبة بمعنى أن يكون ما في قلبك من ود ومحبة يعني مائل له، أما بيعه وشراؤه ومشاركته إذا كانت مشاركته تنفعك يعني في الدنيا ما في حرج، على ألا تؤذيك في الآخرة. فهذا التعليق الأول، أنت صحبة صاحب أهل الخير بس ما في مانع أنا ببيع، من يعني أبيع الناس عامة، أشتري من الناس عامة، ممكن إذا وجدت لي مصلحة مالية مع شخص في مشاركته بشاركه، جوز ما يكون من أهل الخير والرشاد، يعني هو عم يبيع أحذية ما في حرج، عم يبيع إيش مناطي ما في حرج إذا لي مصلحة مادية بالأمر. لا، التعليق الثاني، إذا بقي أهل الخير مع بعضهم، لأي تقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، نخليك ولا تطيع من أغفلنا قلبهم. هلأ إذا نحن أهل الخير قعدوا دائما مع بعضهم، طيب والتانيات أهل الشر يعني مين بده يشتغل بالدعوة إلى الله؟ مين بده يجيبون؟ يعني هلأ إحنا حنضل قاعدين مع بعض، وخطية في ناس مبتلون بمعاصي حيضلوا مع بعض، شلون بدهم يصيروا هدون أذنك يعني من أهل الخير؟ مين بده يشتغل إذا إحنا ما بدنا نقعد معهم؟ مرة ثانية نحن نتكلم عن الصحبة يعني إعطاؤهم محبة قلبك، بس إذا أنت متدرب على فنون الدعوة، بس اللي بيناتنا متدرب على فنون الدعوة يروح يجيب لنا واحد من هناك ويحطه مع أهل الخير، بعدين منجيب واحد تاني، بعدين منجيب واحد ثالث، عارف؟ بس إذا ما لك متدرب وبتخاف على نفسك أن تقع فيما يقعون به، خليك بعيد، غيرك يدعوهم. فلا، نحن محاسبون الحياة على من حولنا، بس في مرات أنت أخوك بالبيت يا أخي أنت محاسب عليه، حرام أنت بتحضر بالمساجد وبتذكر الله وذقت لذة ذكر الله وأخوك ما بيعرف شيء من هذا، أنت مقصر الحقيقة، بدك تلاقي أي طريقة لتجيب أخوك. يا أخي بس أذقه لذة الذكر، أذقه لذة مجالس العلم. هلأ بعد هذا إذا هو ما ناسبه ما أعجبه بس ماشي، خلي بس يتعرف على هالبضاعة، فتحايل على أخوك بطريقة تجيبه، جيبه على الدرس، جيبه عزيمة، قل له بدنا نروح مشوار، يعني استخدم ذكائك وطرق هيك تعاملاتك، عود تفكر، هي الدعوة هيك بدها تفكير، يعني دائما مو واحد بيشوف واحد بالصدفة بيقول له تعال قوم امشي معي على الدرس، لا، بدها تقعد لك هيك شي يومين ثلاثة تخطيت، وتجيب لك شي اثنين ثلاثة، شو نعمل يا شباب كذا، وترتبوا لكم شي فيلم انت وياهم هيك، عشان تجيبه يحضر في مجالس العلم، ما بتدري بجوز بمجلس يستقيم أمره. فأنت الحقيقة مسؤول عن إخواتك، أنت مسؤول عن رفقاتك، في إلك رفقات يا رجل، معقول أنت صلك تحضر بالجامع سنة لهلأ ما قدرت تأثر بولا رفيق من رفقاتك بالصف، ولا رفيق من رفقاتك بالجامعة، ولا رفيق من رفقاتك بالعمل، شباب بنوب شايفك هيك يعني ضعيف، لك جيب لك شي واحد، بعدين ابدأ بالفايشين، يعني هلأ الناس والله لا يبتلينا يا أخوان، والله حرام في ناس غرقانين في أتون يعني الرزيلة، والله ما كل ما يعلم يقال، بس في مرات يعني يأتينا ناس لما دفعوا ثمن خطائهم يبكون رجال، يبكون بكاء شديدا أنه هو كان بالطريق الخطأ. المشكلة أنا بعدين بعرف أنه أخوه بيحضر بالجامع، لكن ليش تركت أخوك هيك كثير يغرق؟ ليش ما ساعدته يطلع قبل ما يغرق لنا؟ فالعلاء بن زياد يقول إن رجلا كان يرائي بعمله فجعل يشمر ثيابه، يعني فرجينا أنه ثيابه قصيرة، هو كان قصب الثياب مظهر من مظاهر التقوى والصلاح، جعل يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا قرأ يعني القرآن، وانعكس هذا عليه فجعل لا يأتي على أحد إلا سبه ولعنه، ثم رزقه الله يقينا. ذلك باستمرار ادعو الله يرزقنا جميعا الإخلاص،
الله يملأ قلوبنا بالتوجه إليه الصادق. ثم رزقه الله تعالى يقينا بعد ذلك، فخفض من صوته وجعل صلاته فيما بينه وبين ربه، وجعل لا يأتي بعد ذلك على أحد إلا دعا له بخير. ما بعرف إذا سمعت قصة الشيخ بدر الدين الحسني، بروية الشيخ هشام البرهاني عليه رحمة الله عن الشيخ بدر الدين الحسني، بيقول أنه بالشام كان في بيت أو يعني مرقص فيه راقصات، فالشيخ بدر الدين الحسني في يوم من الأيام جاب، يبدو سأل أنه كم واحدة دون الراقصات، 10 مثلا، جاب 10 ليرات ذهبية وبعتهم مع أخ من إخوانه، وقال له بتروح على المرقص الفلاني وبتقول لهم وهدون 10 ليرات، تعطي كل ليرة لراقصة وبتقول لهم هاي بعت لكم ياهن الشيخ بدر الدين وبتقول لهم يدعوا لي. يا لطيف، هذا التلميذ ما عمل عقله الشيخ بدر الدين الحسني. شوف الشيخ مشايخ دمشق هو الشيخ بدر الدين الحسني، فما ركبت عن انه الشيخ بده الرقاصات يدعوا له، قالوا خذوا كل وحده 10 ليرات ذهبيه، ليره ذهبيه. بيروح هذا التلميذ، ما بس خلص هيك الشيخ قال، بيروح وبيعطيهم الليرات الذهبيه وبيقول لهم انه الشيخ بيسلم عليكم وبيقول لكم ادعوا له. قالوا كان هذا الموقف سبب في توبه بعض هؤلاء يعني الفتيات. ما بندري يا اخوان، هلا كل واحد الله فتح له طريق هيك في الدعوه الى الله، بس انت اجعل شفقه على هؤلاء الناس. حقيقه هؤلاء الناس البعيدين عن الله يعني بحزنوا، يلي بينظر الى الحرام يعني الحقيقه بحزن، بحزن يا اخوان، لانه العاقبه كثير شريره. يعني انت عم تشوف واحد رايح هيك بقرنه وبده يسقط هلا على راسه. من 20 سنه كان في أجلس مع أخوة أطباء بكلية الطب، طلاب هني، فبكلية الطب بالسنة السادسة لازم يساوي مشروع تخرج طالب، فتوافقوا الستة ساووا مشروع، يعني شو بيقولوا لها، هي حلقة بحث مو حلقة، شو هي الرسالة الجامعية، رسالة التخرج يعني. ساووا الرسالة عنوانها العلاقات الجنسية الشرعية وغير الشرعية في مدينة دمشق. عملوا استبانة فيها شي 100 سؤال، ساووا منها 1000 نسخة ونزلوا إلى أماكن وين ممكن يكون في ناس متجمعين، حدائق عامة، أبواب مساجد، مقهى، وين في أماكن متجمعوا الناس نزلوا إلى هناك. هن 6 طلاب. هلأ وزعوا هالاستمارات على الناس، بيقولوا له يعني للمشارك أنه أنت اقراها الاستمارة، إذا حبيت تجاوب شاركنا، ما حبيت أنت في حل رجعنا، بس إذا سمحت إذا بدك تجاوب جاوب بصدق، لأنه هي دراسة علمية يعني. ما تكتب اسمك عشان ما تحرج يعني بشيء، ما تكتب اسمك، بس مطلوب مثلا عمره. وهي الاستمارات نوعين، استمارات للمتزوجين واستمارات لغير متزوجين. فيسألوا أنت متزوج إيه، يعطوا استمارة المتزوج، مو متزوج يعطوا استمارة مو متزوج. هلا بقلب الاستمارة تبع المتزوجين في سؤال، هل ارتكبت علاقة يعني عملا غير مشروعا قبل الزواج؟ الجواب نعم لا. هلا مثلا الحمد لله، الحمد لله طلع في ناس يعني عدد قليل كتبوا نعم. هلا ما نوع العمل؟ نظر إلى الحرام، متابعة أفلام يعني فاضحة، تقبيل، مضاجعة، زنا، هيك مكتوب. فهو بيكتب أنا وحدة بيناته. هلأ في سؤال بعدين، هل أنت مرتاح في العلاقة الخاصة بينك وبين زوجتك؟ نعم أو لا. طلع شغلة يا أخوان والله هي مبكية، بس هي آية من آيات القرآن. بعد ما جمعوا هالاستمارات وراحوا جابوا تبع المتزوجين وعم يعملوا الدراسة عليهم، طلع شغلي كل، حط خط تحت كلمة كل الذين كتبوا أنهم فعلوا حراما قبل الزواج ك
كتبوا إنهم ليسوا مرتاحين في العلاقة الخاصة بعد الزواج كله. يعني كم واحد مثلا؟ 6 هون كتبوا من 1000، 7 7 كتبوا لا احنا مو مرتاحين. طبعا هذا الكلام يا اخوان هذا مبرر عن علمي هذا وعقلي وهو ديني وشرعي، لانه هذه اللي ارتكب او مثلا كان يتابع افلام شريره قبل الزواج، هلا هو غير مرتاح مع زوجته بعد الزواج. هذا كلام علمي منطقي. ليش؟ لانه اللي بيشوف افلام، هي الافلام أول شيء فيها إضاءة، فيها موسيقى تصويرية، وهذا المخرج نسأل الله شو نقول يهديه، يعني هو بيدور على لقطات أكثر إثارة فبيحط هاللقطة. هذه اللي عم بيشوف هالأفلام بيقع في خاطره أنه العلاقة بكرة مع زوجته هيك، لما بيجي بيتزوج هي العلاقة الزوجية هي علاقة صحيحة ونبيلة وطاهرة وكريمة، بس مو مثل الأفلام، لأن الأفلام ما فيها المؤثرات كلها. بيقوم هو بينهز بدنه وبينزعج، يعني بيقول أنا مو هيك كان فكر. فهذه نتيجة علمية وعقلية صحيحة. وأنا أقول نسأل الله السلامة لنا ولكم، هي أول عقوبة يعاقبها من يفعل هذه الأفعال. لذلك يا أخوان نحن إذا رأينا حدا ماشي باتجاه خطأ، مسكين هذا رايح. مشكلة إذا واحد مو مرتاح بالعلاقة الزوجية مع زوجته بتنعكس على حياته العامة، مع زوجته أو مع يعني في الحياة عامة، حتى بشغله حتى ببيعه حتى بشراءه، أو لا سمح الله بيروح لعند الطلاق بيجيب زوجة غيره كمان، هو بقى في شيء بمخه يعني ما بيلاقي، بد بيطلقها بد بيجيب واحدة ثالثة، أو أنه يذهب باتجاه خطأ. فإني عم يمشي باتجاه خطأ مسكين هذا، يعني يا بلحقه أنا أو بتلحقه أنت، يا ترى رايح على خندق رقبته يوع. هذا في الدنيا نسأل الله، غير بقى شو بده يصير بالآخرة. لذلك يا أخوان ما استطعنا أن نساعد من حولنا لنأخذهم من الخطأ اللي هم فيه، اللي عم يأكل مال حرام مسكين، هذا مسكين بكرة يعني بلا ريب سيمسك، بلا ريب سيفضح، بلا ريب سيعاقب. يلي عم يشرب شيء لا يرضي الله عز وجل، والله كان إنسان يعني ما زلت هيك أتكلم في قصته ونسأل الله أنه يتوب عليه فيما فعل. مشي هيك مع رفقات سيئين، أول شيء سيجارة، بعدين مع السيجارة صار في حشيش، بعدين مع الحشيش صار في حبوب إدمان، بعدين مع حبوب الإدمان صار في مخدرات يشمها، بعدين مع المخدرات صار في إبر، بعدين مشان يجيب المصاري صار في سرقة، بعدين صار في قتل. طبعا بعدين شو بده يمسك، يعني ألقي عليه القبض، بعدين سجن، بعدين هرب، بعدين قتل. نهاية القصة قتل. رفيقك اللي هلأ عم يمشي مع رفقات سيئين عم يدلوه على خطأ، آخر الطريق هون، حرام تتركه، يعني جيبه بأي طريقة، انه انت بعيد من هون رايح لارني نهايتها قذرة جدا. هي بالدنيا كيف بالآخرة؟ بقى مساكين هؤلاء يا شباب اللي بيروحوا نحو الخطأ في العلاقة مع البنات، نحو الخطأ في الأمور المالية، نحو الخطأ في صحبة الأشرار. نحن ما استطعنا أن نكثر من ذكر الله تعالى، وأن نكثر من أن ندعو من حولنا إلى الخير حتى ننجيهم بإذن الله تعالى مما هم فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نرحب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة والتي نواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الجارية بشأن الحرب على إيران جيدة، وإذ تحدث عن فرصة جيدة لحدوث شيء إيجابي، إلا أنه لفت أيضا إلى أنه في حال عدم حدوثه فسيعود الوضع إلى ما كان عليه. ترامب يلتقي اليوم أيضا حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، والعين على انعكاس هذا اللقاء على ملفات إيران وملفات لبنان وفلسطين والمنطقة والمشهد العام، وفي هذا السياق وعلى وقع دخول أوكرانيا على خط التصعيد مع إيران أو ضد إيران، بدا لافتا للانتباه ما نقلته فاينانشال تايمز عن أشخاص مطلعين ومفاده أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد فوض 3 من إخوته مهمة خفض التصعيد مع إيران. كل هذه النقاط تحضر في نقاشنا مع ضيوفنا في هذه التغطية من الميادين. إذن في هذه التغطية من الميادين ينضم إلينا السيد طارق عبود المتخصص بالعلاقات الدولية. نرحب بحضرتك سيد طارق. على ضوء كل هذه المستجدات أيضا سنناقش معك، لكن ينضم إلينا الزميل مجتبى حيدري أيضا محلل الشؤون الإيرانية. نرحب بك مجتبى، ونسأل عن يعني أبرز المواقف الإيرانية من كل هذه المستجدات. نحن نتحدث عن مستجدات كثيرة وتطورات كثيرة في خلال 24 ساعة، وأيضا بانتظار لقاء نتنياهو ترامب، وبالتالي ما هي مواقف إيران وكيف تتحضر إيران لأي خطوة مقبلة في كل الاتجاهات؟
1: تحية لك والمشاهدين. في الواقع هناك قضية هامة أن إيران في هذه المرحلة أولا تؤكد على إغلاق مضيع هرمز بشكل كامل. المفاوضات الإيرانية العمانية لم تسفر عن أي نتائج واضحة حتى هذه اللحظة، ومضيع هرمز بات مغلقا. طبعا السيد غريب أبادي وهو مساعد وزير الخارجية بالشؤون الحقوقية قال أنه الطرف العماني أصر على فتح المسار الجنوبي، ولكن إيران رفضت ذلك. إيران في هذه المرحلة تؤكد على قضايا يعني هامة. أولا هي تقول أنه يجب إبعاد يعني التواجد العسكري الأمريكي من منطقة مضيق هرمز. هي تقبل بالشراكة الأمنية في مضيق هرمز لكن بعيدا عن الولايات المتحدة. إيران تقول أنه يجب تأمين أمن المنطقة من خلال الشراكة الإقليمية لا التواجد العسكري، وهذا التواجد العسكري هو سبب كل هذه يعني التوترات والأزمات في هذه المنطقة. كانت هناك أيضا تصريحات هامة من قبل المسؤولين في طهران حول استهداف السفينة الإيرانية من أوكرانيا. هناك تصريح هام للعميد محبي وهو المتحدث باسم حرس الثورة، حيث قال أن هذا الاستهداف لن يمر دون رد. طبعا هناك إجماع سياسي دبلوماسي رسمي، حيث سمعنا أنه كل أساسة في إيران السيد عباس عرفتي وزير الخارجية، السيد بقائي المتحدث باسم الخارجية، أيضا السيد حاجي باباي وهو نائب رئيس البرلمان، والسيد إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية، الكل يتحدث عن ضرورة الرد على استهداف السفينة من قبل أوكرانيا. أيضا هناك قضية هامة إضافة إلى مضيق هرمز وموضوع يعني استهداف السفينة الإيرانية من قبل أوكرانيا، وهو زيارة نتنياهو إلى واشنطن. تقول طهران أن هذه الزيارة من الممكن أن تؤجج الوضع مرة أخرى، خاصة وأن في التجربة السابقة نتنياهو يعني قدم تقارير مضللة للبيت الأبيض وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن الممكن هذه المرة أيضا يقدم مثل هذه الوثائق، خاصة حول جبل كولينج وحول المنشأة الإيرانية في هذا المكان، المنشأة النووية. ومن الممكن أن نشهد يعني توترات بعد هذه الزيارة. طبعا هناك أيضا قضية مهمة، الإعلام الإيراني يقول أنه ما يطرح الآن في وسائل الإعلام الغربية حول نفاذ يعني أو تراجع مخزون الصواريخ للولايات المتحدة في المنطقة وإن كان صحيحا، لكن هو يبدو أنه خديعة جديدة ومن أجل إيصال رسالة لإيران أن الولايات المتحدة لا تريد أن تقدم على أي عمل جديد، ولكن هي تحضر لمرحلة جديدة من المواجهة، وإيران جاهزة لكل هذه السيناريوهات، وتؤكد أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني استئناف الحرب فهي جاهزة للدفاع عن نفسها.
0: نعم. طيب مجتبى، هذا في ما خص المواقف الإيرانية حيال المجريات، لكن أيضا الحديث عن يعني نوع من التوصل إلى هدنة إذا صح التعبير من 10 أيام، على ضوئها تستأنف الملاحة في مضيق هرمز، أيضا يتم فك الحصار عن السواحل الإيرانية. هل من معطيات، هل من قراءة، هل من ربما خلاصات نخرج بها فيما خص الموقف في طهران حيال هذا الموضوع، الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان، أيضا المحادثات التي تجري في سلطنة عمان، ماذا عن الوساطة القطرية الباكستانية؟
1: بالنسبة إلى الوساطة العمانية والمحادثات التي جرت بين إيران وسلطنة عمان، هناك تقدم كبير حصل في هذه المحادثات، ولكن إصرار عمان على فتح المسار الجنوبي جعل هذه المفاوضات أن تصل إلى طريق شبه مسدود. إيران ترفض أن يفتح المسار الجنوبي، وتقول أنه وفق البند 5 من مذكرة التفاهم يفتح المضيق، ولكن ضمن الترتيبات الأمنية الإيرانية. الآن يقال أنه هناك يعني مبادرات جديدة من سلطنة عمان حول شراكة إقليمية، وإيران قد تحدثت سابقا عن هذا الأمر، هي تريد ولا ترفض أي شراكة إقليمية في مضيق هرمز، ولكن الهدف بالنسبة لإيران هو إبعاد الولايات المتحدة من هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن إبعاد الولايات المتحدة نتحدث عن إبعادها عسكريا، أي هي ترفض التواجد العسكري في هذه المنطقة.
0: شراكة إقليمية، عفوا مجتبى، شراكة إقليمية بمعنى أطراف أخرى إلى جانب إيران وسلطنة عمان؟
1: يعني هذا ما قاله السيد عباس عراقشي في مؤتمر شانغهاي، هو كان يتحدث عن الشراكة الإقليمية في مضيق هرمز. قبل ذلك أيضا قد سمعنا من قبل مسؤولين في طهران هم يتحدثون عن هذه الشراكة. طبعا هم يقولون أنه من حق إيران وسلطة عمان يعني إدارة مضيق هرمز، ولكن هم أيضا يؤيدون فكرة الشراكة. ولذلك كان هناك تصريح سابق للسيد عراقشي أنه الشراكة هي يعني الفائدة ستعود لكل دول المنطقة. إذن إيران لا ترفض فكرة الشراكة بالنسبة لدول المنطقة وخاصة الدول الخليجية. طبعا هنا نتحدث عن الدول الخليجية التي لم تشارك أو لم تساعد القوات الأمريكية في العدوان على إيران.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية. أيضا في التطورات، وأشار إليها الزميل مجتبى حيدري، ما جرى بخصوص الاعتداء الأوكراني على سفن إيرانية يتجاوز استهداف كييف للسفينة الإيرانية في بحر قزوين حدود حدث أمني عابر. سنعود إلى هذا التقرير، لكن قبل ذلك نعود الترحيب بضيفنا الدكتور طارق عبود الخبير بالعلاقات الدولية. نعود الترحيب بحضرتك دكتور طارق، نسأل عن تقييم والتقدير اليوم. نحن نتحدث عن 24 ساعة، فرص يعني بورصة الإيجابيات إذا صح التعبير كانت أعلى بكثير، أو أسهمها أعلى بكثير من بورصة السلبيات فيما خص ما يجري ما بين الولايات المتحدة الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لكن اليوم إلى أي مدى من الممكن اعتبار ذلك مناورة جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف خفض أسعار النفط عالميا، لأنه اعتدنا على هذا المشهد منذ شهور؟
2: الخير دينا، بداية المسار الواضح والقرار الأمريكي المتخذ، وخاصة عند الرئيس دونالد ترامب والدولة العميقة وجزء كبير من المقررين في البيت الأبيض، هو استكمال الحرب على إيران. طبعا هناك أيضا خلافات في البيت الأبيض وحتى في يعني البنتاغون، وهناك رأي لرئيس غرفة العمليات المشتركة الجنرال دان كين في موضوع استمرارية الحرب أو عدمها. ولكن يعني هذا السياق نحن حفظناه وحفظه العالم. يريد الرئيس دونالد ترامب والمجموعة التي يعني تريد الاستمرار بالحرب أخذ وقت مستقطع أو استراحة لتبريد أسعار النفط والطاقة في العالم. هذا أصبح واضحا، يعني هم يريدون أن يبقى مستوى سعر برميل النفط لا يتجاوز $100، فهذا يؤثر على المحفظة النقدية في المواطن الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وما شكل، ويؤثر على مسار الطاقة أيضا في كل العالم.
0: دكتور طارق، طيب يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع السيد طارق عبود، سنعود إليه بكل الحالات، لكن نذهب إلى الأزمة التي أحدثتها كييف، حيث يتجاوز استهداف كييف للسفينة الإيرانية في بحر قزوين حدود حادث أمني عابر ليفتح فصلا جديدا من التصعيد في المنطقة. إذا مراسلنا في موسكو وطهران، مراسلانا في موسكو وطهران نقلا لنا المشهدية وعادا إلينا بالتقرير التالي. مهدي ديراني ومحمد بزي والتفاصيل.
3: في معادلة المواجهة الجديدة يبدو أن إيران تحاول تثبيت صورة الرد للمبادرة، أي عبر ربط استخدام القوة بالفعل المقابل، لكن هذا الاستثناء لا ينسحب بالضرورة على ملف الجماعات الانفصالية التي تعدها طهران تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وهنا تبرز دلالة ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن التعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق في مواجهة الجماعات الانفصالية، عنوان يتجاوز التنسيق الأمني التقليدي ليحمل أبعادا سياسية واستراتيجية.
4: جرى خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران بحث التعاون بين إيران والعراق في مجال تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، استنادا إلى الاتفاقية الموجودة بين البلدين منذ عدة سنوات. إن مسعانا هو أن تكون حدود الطرفين بالتعاون مع الحكومة العراقية والجهات المعنية في إقليم كردستان العراق حدودا آمنة وبعيدة عن تحركات الجماعات الإرهابية.
3: تكرس طهران معادلة جديدة عنوانها لا تصعيد ما دام العدوان متوقفا ولا تهاون مع أي تهديد ينطلق من الحدود. فهل يتحول التعاون الأمني بين طهران من جهة وبغداد وإربيل من جهة ثانية إلى أحد أبرز عناوين مرحلة ما بعد الحرب؟
5: رسائل طهران ترددت في كردستان، الإقليم ليس طرفا في أي نزاع، هذا ما أكده رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تصريح يحمل أبعادا أهمها عدم استخدام الإقليم كورقة ضد الدول، وهو ما يعني وفق مراقبين استبعادا لفكرة جذبه أمريكيا ضد الجانب الإيراني، لا سيما في ظل ما أبدته طهران من تصميم وحسم في مواجهة الانفصاليين.
6: على الحكومة أن تراعي مبدأ واحد وهي سيادة العراق، سيادة العراق في سمايه، في أرضه، في جميع الاتجاهات. إقليم كردستان هو جزء لا يتجزأ من العراق، فواجب على الحكومة الاتحادية اليوم خصوصا مع دعوات السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان اليوم خلال مؤتمر الصحفي، أكد على سيادة العراق، سيادة إقليم كردستان.
5: على وقع التطورات الميدانية من جهة والتصريحات السياسية من جهة ثانية، تنظر أربيل إلى بغداد للتحرك لحفظ السيادة وتطبيق اتفاقية أمنية موقعة قبل 3 سنوات تمص على إبعاد الأحزاب الانفصالية، ما يشكل مخرجا ملائما يحفظ سيادة العراق والأمن القومي لجيرانه.
3: تطورات متسارعة في الإقليم والمنطقة تفرض خطوات جدية للحفاظ على سلامة الإقليم وسط إعلان قادته المعلن بالنهي عن الحرب والتأكيد على أن الإقليم وسلامته ينضوي تحت راية العراق وسيادته. للميادين والميادين بلاس، صرمد القاص، أربيل.
7: في 25 من الشهر الحالي، وبعدما أبحرت سفينة الشحن الإيرانية أنا من ميناء أستراخان الروسي محملة بشحنة مدنية، أدخلت كييف نفسها باستهدافها على خط مواجهة قد يكون الخروج منه أصعب مما تعتقد. جغرافية بحرية لا قدم لكييف فيها، لكنها وبإعلان زيلينسكي نفسه أرادت المضي في مسار التصعيد مع روسيا وحلفائها. الكرملين من جهته أكد أنه لا يمكن تجاهل توجه أوكرانيا نحو توسيع نطاق عملياتها العسكرية، واصفا الهجوم بالخطر للغاية. وقبلها كانت الخارجية الروسية قد أكدت استمرار التواصل بين موسكو وطهران بشأن التطورات الأخيرة بعيد اتصال بين لافروف وعرقشي. في القراءة الروسية لا يمكن فصل هذا الاعتداء عن الدور الأوروبي الأطلسي ولا عن الدعم الغربي المتواصل لكييف، ولا سيما مع تصاعد الخطاب الإعلامي الغربي خلال الفترة الأخيرة بشأن طبيعة التعاون الاستخباري والعسكري بين موسكو وطهران، وهو ما لم يؤكده الكرملين.
8: في المشهدية الإعلامية الروسية تساؤلات عن خلفية الهجوم الأوكراني، فأوكرانيا لا تمتلك بمفردها القدرات اللازمة بحسب خبراء لإجراء عمليات استطلاع واستخبارات في بحر قزوين، ما يؤكد حصولها عليها من الناتو. فماذا عن المشهدية الإيرانية المقابلة؟
9: في طهران، وبعد العدوان الأوكراني على السفينة الإيرانية، المواقف أجمعت على أن الاعتداء الأوكراني لن يمر من دون رد.
10: على جميع الأطراف التي تعتبر نفسها داعمة ومساندة للنظام الأوكراني أن تتحمل المسؤولية وتقدم إجابات بشأن الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية. هذا الإجراء الأوكراني كان إجراء غير قانوني تماما وغير مبرر ومخالفا لميثاق الأمم المتحدة، كما أنه مغامرة خطيرة لن تبقى بالتأكيد من دون رد من جانبنا.
9: إيران، على لسان وزير خارجيتها عباس عرقشي، اتهمت الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي تنفيذ الهجوم بإعاز إسرائيلي لجر أوروبا إلى مواجهة أوسع. من جهته، المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي أكد أن الاستهداف الأوكراني للسفينة الإيرانية لن يمر من دون رد، فيما شدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيزي على الأمر نفسه. حتى الآن لا حديث إيرانيا عن طبيعة الرد أو توقيته، لكن ما هو واضح أن طهران تتعامل مع الحادثة باعتبارها أكثر من استهداف لسفينة تجارية، إنها تراها اختبارا جديدا لقواعد الاشتباك في المنطقة. محمد بزي، طهران، الميادين.
0: نرحب بمحلل الميادين الشؤون الأوراسية والدولية مسلم شعيط، نرحب بحضرتك مسلم. اليوم السؤال الأساسي الذي يطرح، كيف تقيم روسيا ما حدث من استهداف أوكرانيا لسفينتين إيرانيتين في بحر قزوين؟ هل تنظر إلى الموضوع على أساس أنه محاولة شبك الساحتين الإيرانية والروسية بما يخدم توجه الولايات المتحدة الأمريكية ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب الوجهتين الساحتين؟
11: صباح الخير لك ولدكتور طارق وللمشاهدين. ما يحدث على الجبهة الأوكرانية هو وصفته الميادين منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأنه حرب روسيا مع الأطلس. إذن بالتالي كل ما يجري من أعمال عسكرية لها خلفية الفعل الأطلسي، إن كان بالأسلحة وهذا ما لا تمتلكه حكما أوكرانيا وهي أسلحة للناتو، وإن كان بالمعلومات وتحديد المواقع، وأوكرانيا لا تمتلك من الأقمار الصناعية الدقيقة التي يسمح لها بأن تصل إلى هذه المواقع وتصيب الأهداف بهذه الدقة. ثالثا القرار السياسي، لأنها عندما تتخذ خطوة بقصف قزوين وتتعرض لمحطة تنقل النفط وهي مشتركة ما بين كازاخستان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تتعرض لباخرة إيرانية، إذن هذا قرار سياسي واضح من الدول الغربية لتوسيع المعركة وإعطائها الصفة الحقيقية، وهي أنها معركة حرب عالمية، هي حرب كبرى تحاول أوكرانيا من خلال تعرضها للسفينة الأوكرانية بأن ترسل رسالة ليس فقط للغرب أنها تستطيع، إنما للولايات المتحدة أنها هي أحد الأطراف الأساسيين في هذا الصراع، ويمكن أن تساعدها كما يمكن أن تساعد إسرائيل لاحقا في صراعها في منطقة غرب آسيا. إذن أوكرانيا تضع نفسها في هذه الجبهة التي هي طليعتها بالفعل، لكنها بالخلفية هي قيادة أمريكية، قيادة الناتو. نعم هناك أهداف أخرى لزيادة الشرخ ما بين روسيا وكل الدول العالم، بأن روسيا ضعيفة، بأن روسيا حتى في عمقها، لأن بحر قزوين يبتعد كثيرا عن الجبهة التي تدور حاليا المعارك فيها، وهي بحر مغلق ما بين روسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان وإيران. وبالتالي هذه الخطوة هي جزء من معركة الحرب العالمية الثالثة. نعم هي جبهات مختلفة، لكنها بالتالي أو بالأحرى حروب مختلفة تحت عنوان أنها الحرب العالمية الثالثة، تخوضها الولايات المتحدة بقيادة موحدة، تخوضها بهدف مشترك وبهدف أيضا واحد. للأسف ما زالت كل القوى الأخرى، إيران، روسيا، الصين وغيرها، تخوضها بجبهات مختلفة وبأفكار وبأهداف مختلفة. يبدو أن المصيبة بدأت تجمعهم أكثر، وهذا ما نلاحظه من خلال التقارب والاتصالات. وكان هناك اتصال بين وزارتي الدفاع الإيرانية والروسية، وأعتقد هذا سينتج نوعا من رد إيراني. يبدو أن التنسيق بدأ يجري، كيفية الرد الإيراني كما وعدت إيرانيا بذلك.
0: تنسيق مشترك ما بين روسيا وإيران، وبالتالي الرد مشترك سيكون مسلم؟
11: يعني الرد الروسي هو دائم، لكن الرد الإيراني سيكون حديثا، حكما لا يتم إلا بالتنسيق مع روسيا، لأن إذا ما تتعرض إيران بصواريخ باليستية لابدها أن تمر فوق الأراضي الروسية، وهذا مسألة تقنية يبدو دوليا يتشاورون فيما بينهم، خاصة إذا كان الصاروخ ينطلق من فوق الأراضي الروسية، لكي لا تعتبره الولايات المتحدة صاروخا نوويا. وبالتالي أعتقد التنسيق ضروري، كيف ستمر هذه الضربة وكيف ستحدث إذا كانت بالصواريخ، ولكن إذا كانت بأهداف أخرى هي لا نعرفها حتى الآن. أهداف ممكن أن تكون في غرب آسيا، يمكن أن تكون في مناطق أخرى، يمكن أن تكون في باب المندب، تغلق الممرات أمام البواخر الأوكرانية التي تمر وهي كثيرة تتاجر، إنما في مجالات مختلفة، إن كان منها بالحبوب أو الأسمدة أو حتى الأسلحة التي تنقلها إلى دول أخرى.
0: وهذا يفتح الباب على أزمة جديدة وخطيرة جدا. أيضا نشرك معنا الدكتور طارق عبود من جديد. دكتور طارق، خاصة هذه الأزمة يتحدث الزميل مسلم على أنه نحن أمام، يعني موصفه بحرب عالمية ثالثة، وبالتالي ربما كان الهدف الأساسي هو تدويل الأزمة. إذا كنا نتحدث عن تدويل الأزمة، نحن نتحدث عن أطراف أساسية واضحة، إيران، روسيا، أيضا أوكرانيا حاضرة، الولايات المتحدة، لكن ماذا إذا كنا نتحدث عن أوروبا عن تدويل هذه الأزمة أيضا؟ ماذا عن طرف على تماس ربما مع كل ما يجري، بما أن حلفائه الأساسيين والاستراتيجيين في قلب هذا المشهد نتحدث عن الصين، وبالتالي هذه الأطراف كيف ستكون تحركاتها في هذه المرحلة؟
2: تحياتي مرة ثانية دينا إلى دكتور مسلم. طبعا أنا واثق أن هذه حرب عالمية، حتى لو كانت غير معلنة، يعني حرب عالمية ثالثة غير معلنة، كما الحربين العالميتين في 1914 و 1939، ولكن الأهداف الأمريكية، الأهداف الغربية لهذه الحرب واضحة وبين، وهناك يعني إصرار واضح من الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في هذه الحرب وتحقيق الأهداف الأمريكية الغربية، إن كان في الجبهة الروسية وإن كان أيضا في العقوبات على الصين، وإن كان في الحرب أو الحربين، حربي يعني 25 و26 على الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرب على لبنان وعلى اليمن، وكل هذا السياق. الولايات المتحدة الأمريكية تخوض هذه الحرب برؤية واضحة لتعزيز هيمنتها أو تثبيت هيمنتها على العالم من خلال النظام الأحادي القطبية الذي لا تريد أن تتخلى عنه الولايات المتحدة الأمريكية بهذه السهولة. لذلك هي يعني توسع مروحة الاستهدافات لكل الأنظمة والدول والكيانات التي تعارض هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. والجبهة الأخرى منفردة أيضا، وليس عبر تكتل سياسي وأمني وعسكري واضح، تخوض هذه الحرب بالمفرق إذا صح التعبير، وليس ككتلة سياسية وأمنية وعسكرية واضحة. لذلك أعتقد بأن يعني الأمريكيين يستفردون لكل طرف على حدة. أوروبا تقع في ضمن هذا يعني هذه المعركة، ولكنها مرغمة أيضا على خوض معركة مع الروس في الحرب الأوكرانية الروسية، لأن الدعم الديمقراطي لزيلنسكي ولأوكرانيا تراجع، وتورطت أوروبا في هذه الحرب منذ يعني 22 شباط من العام 2000 أو 24 شباط عام 2022. هي تريد أن تحيد نفسها عن الحرب على إيران، ولكن الأمريكيين يضغطون في الموضوع الأوكراني، فوجد الأوروبيون أنفسهم في داخل هذه المعركة. طبعا روسيا تخوض المعركة أيضا بأدواتها، وتخوض المعركة

0: الدبلوماسية، إنه مضيق هرمز من الضروري أن يكون معبر للجميع. دائما تؤكد وزارة الخارجية الصينية على الهدوء والاستقرار في المنطقة، وهذا يعني الواقع السياسي. ولكن أيضا الصين هي مستهدفة، ويقول كثير من المراقبين حتى أن الحرب على إيران والسيطرة على مقدرات وموارد الشرق الأوسط وسلاسل التوريد وخطوط الإمداد، يعني الخطوط البحرية المستهدف فيها بشكل أساس ورئيس هو الصين. بس حتى أختم، أنه أيضا يعني أنا أوافق دكتور مسلم أنه من الضروري أن تكون هناك جبهة موحدة، ليس ضروريا أن تعلن يعني عبر وسائل الإعلام، ولكن أيضا عبر التعاون، لأن استهداف إيران واستهداف لروسيا واستهداف روسيا والاستهداف للصين أيضا، يعني كما يقال في المثل أكلت حينما أكل الثور الأبيض. لذلك أعتقد بأن المصلحة الدولية لهذا التحالف الأوراسي إذا صح التعبير هو منع استمرار هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة وعلى العالم.
1: طيب، الخيارات المطروحة اليوم أمام هذا المحور الذي حضرتك تتحدث عنه وسميته المحور الأوراسي اليوم، ما هي الخيارات والأوراق الثقيلة أمامه بغية الرد على المواجهة المفتوحة إذا صح التعبير التي تفتحها الولايات المتحدة الأمريكية على أكثر من جبهة؟
0: هناك عدد كبير ومروحة واسعة من الردود، ولكن هذا المحور ما زال يتصرف بخجل، يتصرف بخوف. طبعا أنا يعني أستثني إيران، إيران الوحيدة التي واجهت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الجرأة وبهذا الإقدام وبهذا الثبات. والكل يعرف، يعني الصين تعرف أنها هي مستهدفة في الحرب على إيران، وروسيا تعرف أيضا أن الصين وروسيا وإيران مستهدفون في هذه الحرب. عبر الأقمار الصناعية، عبر الخبرة وعبر المعلومات الاستخباراتية وعبر التكنولوجيا وعبر الدعم بالصواريخ البالستية، هناك يعني كثير من الأشياء. إذا كانت هذه الدول تريد أن تتعاون بشكل واضح ولا تريد أن يعني تكون خجولة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعرف أن الصين لها حساباتها وروسيا أيضا لها حساباتها في الجبهة الإيرانية ومساعدة إيران، ولكن كل هذا الجهد سيصب في خدمة تحقيق الهدف المركزي والرئيس، وهو كسر هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا بقيت الأطراف الثلاثة تتعامل
2: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: رجاء.
4: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
3: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
3: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين.

0: أما بعد، فقد أنزل الله تعالى القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وأخرج به خير أمة للناس، وبين فيه ما يضر وما ينفع، وأمرنا أن نتبع أمره ونترك نهيه، فاستقام السلف الصالح على أمر الله فاستقامت حياتهم، وأطاعوا الله تعالى فطوع الله تعالى لهم الدنيا وأهلها، وهون عليهم الصعاب، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، فما ضلوا الطريق، فقد أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى طريق سعادتهم فسلكوه، ولا بد ونحن نعيش اليوم في حالة من الشقاء والبؤس، لا بد من سلوك دروب السعادة وطريقها حتى يتحقق لنا ما نحب ونرغب. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كانوا يستصعبون أحيانا بعض التكاليف الشرعية، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض تلك التكاليف ليعرفوا قيمتها أو رتبتها من الحل والحرمة، فسألوه عن الخمر والميسر، وسألوه عن الأنفال، وسألوه عن اليتامى، وكان القرآن يجيبهم مرة بعد مرة، لأن القرآن هو جواب لكل سؤال وخروج من الضلال، فلا بد وأن نسأل القرآن كلما أردنا أن نقوم بعمل، كلما أردنا أن نخطو في الحياة خطوة لا بد وأن نسأل كتاب الله، لأن فيه الجواب الشافي، وفيه الإقناع الكافي لمن كان مؤمنا. وأما الضالون وإن قرأوا كتاب الله 1000 مرة فالكتاب هدى للمتقين وليس هدى للضالين، فمن كان مؤمنا استفاد من الأحكام، وكان القرآن له حجة، ومن كان فاسقا أو ظالما أو ملحدا فالقرآن سيكون حجة عليه يوم القيامة. كانوا أحيانا يعترضون، كان الأصحاب أحيانا يعترضون ويحاولون ألا ينفذوا، وأحيانا كانوا يسابقون إلى التنفيذ، وهي الطبيعة البشرية، لأن الناس تحب السهل وتكره الصعب. وقد ذكر القرآن الكريم أن الناس يكرهون القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن الله تعالى أخبرهم أن الخير فيما يكرهون أحيانا، أخبرهم أن الخير فيما يكرهون، وليس الخير دائما فيما نحب، فقد نحب أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك. قد نشتهي امرأة ولكن الله تعالى حرم علينا الوصول إليها إلا من الطريق المشروع، لأنه حرم الفاحشة والزنا. ونحب الانتقام، والله تعالى يحب منا أن نعفو وأن نكظم الغيظ، فليس إذن كل ما نحب يجب أن نفعل، بل يجب أن نفعل كل ما يحبه الله تعالى في حدود الاستطاعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يجب أن نعمل ما نكره إن كان يحبه الله، وأن نترك ما نحب إن كان يبغضه الله تعالى، وذلك لأن المؤمن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم الحديبية، في صلح الحديبية، اعترض المسلمون على قرار فك الإحرام، فقد منعتهم قريش من دخول البيت الحرام، وقالت والله لا تدخلون البيت السنة، ولكنكم تعودون في السنة القادمة، واشترطت عليهم شروطا كانت قاسية. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشكلة لا يمكن أن تحل إلا بالتنازل عن بعض المواقف التي لا تتعارض مع النصوص الشرعية، أعطى قريشا بعض ما سألت. وفي الطريق وسلم يقول لأصحابه والله لا تسألني قريش خطة اليوم إلا أعطيتهم، يريد أن تضع الحرب بينه وبينهم أوزارها لبعض الوقت، لأنه يريد لصوت الإسلام أن يبلغ. أراد صلى الله عليه وسلم للإسلام أن يصل صوته إلى كل العرب، وكان يحتاج هذا الأمر إلى هدنة، فقرر عليه الصلاة والسلام أن يهادن قريشا مدة من الزمن. فلما اعترضت قريش على دخوله بيت الله الحرام ووافقها على طلبها، أمر أصحابه أن ينحروا وأن يتحللوا من الإحرام، فصعب عليهم ذلك جدا، صعب عليهم لأن إطاعة الكفار صعبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليطيعهم، إنما وافقهم على أمر كان قد عزم عليه قبل أن يصل إلى مكة، كان قد وافقهم ضمن خطة، ضمن مخطط للوصول إلى هدف لا يمكن الوصول إليه إلا من ضمن الموافقة التي كان قد عزم عليها. فلما أصر الأصحاب على ألا يخلعوا إحرامهم وأن لا يستجيبوا للدعوة، لم يكترث برأي أحد منهم، اشتد عليه الصلاة والسلام غضبه، وحزن أن أصحابه لا يطاوعون أمره، ودخل على زوجه يقول: لقد هلك المسلمون، أمرتهم فلم يطيعوا. فخففت عنه زوجه رضي الله تعالى عنها وقالت: يا رسول الله، اخرج إليهم فاجلس أمام الحجام، فإن رأوك تحلق رأسك سارعوا مثلك فحلق جميعه. وبالفعل تقدم عليه الصلاة والسلام من الحجام فحلق له رأسه، فأسرع الأصحاب جميعا يتسابقون في التحلل من الإحرام وفي حلق رؤوسهم وفي نحر الهدي الذي ساقوه، كل ذلك لأنهم كانوا يعلمون أنه لو لم يكن خيرا لما أصر عليه الصلاة والسلام على عزمه وعلى مواقفه. وفي بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يوافق أصحابه على أمور لم ينزل فيها قرآن، ففي يوم بدر وافق الحباب بن المنذر على اختيار الموقع العسكري، ورأى في رأيه الصواب، فغير موقع الجيش قبل دخول المعركة، لأن للموقع العسكري أهمية كبرى في نتائج المعركة. اختيار المكان والزمان، كل هذا يجب أن يلاحظه العسكريون قبل دخول المعركة. وكذلك وافق سلمان الفارسي يوم أشار عليه بحفر الخندق حول المدينة بعدما زحفت قريش والأحزاب وتآمرت مع اليهود لاقتحام المدينة. رأى أن أصحابه رأى في رأي سلمان رأيا صوابا، لذلك شكل ورشة وانتدب أصحابه للبدء بحفر الخندق لحماية المدينة المنورة من الجيش الذي يتقدم لاقتحامها. ولكنه سبحانه وتعالى كان يخبر، بل كان يأمر المؤمنين أن يطيعوه وأن يطيعوا رسوله وأن يطيعوا ولي الأمر منهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله لا ينفذ بالاختيار من المؤمنين، وأمر الله تعالى إما أن يكون فريضة أو يكون ندبا أو يكون أمر إباحة. فأمر الإباحة لا يلزم الناس بتطبيقه، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا أمر للإباحة ولا يلزم الناس به، ولكن أمر الله تعالى: وأقيموا الصلاة وجاهدوا في الله حق جهاده، فذلك أمر بالفريضة، وليس من حق أحد أن يترك الفريضة. وأما نهي الله تعالى فهو النهي الذي يجب تركه إن كانت نهي عن الحرام، وإما إن كانت ترك إلى الأولى ففعل الأولى أولى، ولكن لا يعاقب من أمر بترك شيء تنزها أو تنزيها عن فعل ما هو مخالف للأولى. والمسلمون اليوم وفي كل يوم ومنذ بدء الرسالة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن تصطلح حالهم ويستقيم سلوكهم ويعز جانبهم إلا إذا أخذوا أنفسهم بفهم كتاب الله وتدبره والعمل بما فهموا وتدبروا، لأن الله تعالى يأمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن القلوب التي لا تتدبر القرآن، وإن الإنسان الذي لا يأخذ نفسه بالقرآن يكون مقفل القلب مختوما على سمعه وبصره، لأن الله تعالى يقول في حق أولئك: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن القرآن هو الميزان الذي نعرف به قدر الأشياء وقدر الأعمال وقدر الرجال، فمن أراد أن يقيس رجلا فليقيسه بالتقوى. ماذا يزن بالتقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن رجح ميزان التقوى في عبادته ومعاملاته وأخلاقه فهو امرؤ مسلم من السعداء الذين يجب أن تضعهم حيث وضعهم الله من التوقير والإجلال والمحبة والاحترام. وإذا أردت أن تزين عملا فزنه بميزان الحلال والحرام، فإن كان حلالا فافعله، وإن كان حراما فاتركه ولا تتردد في تركه، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وإذا أردت أن تقيس خلقا من أخلاقك فاعرضه على أخلاق القرآن، فإن كنت تتحلى بالحلم فالحلم من أخلاق القرآن، والحلم هو طولة البال، هي طول البال، أو هو طولة البال كما نسميها، أي الصبر على السفهاء والتجاوز عن المخطئين والمذنبين، يسمى حلما. فإن كنت تستطيع الصبر على أذى السفهاء فأنت متخلق بأخلاق القرآن، لأن القرآن الكريم يقول: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا رأيت نفسك تشتاق للثأر فأخبرها أن الثأر للنفس ليس من أخلاق الإسلام، لأن من ترك حقه ليعفو عن المسيء فقد حفظ الله تعالى له حقه، وأما من أخذ حقه بنفسه فليس له عند الله تعالى من حق إلا الذي أخذه في الدنيا، فقد وفى أجره في الدنيا. وأما المؤمنون فيدخرون حسناتهم ليوم يحتاجون فيه إلى الحسنة الصغيرة والكبيرة. قسم معاملتك للناس، كيف تعامل الناس؟ تحبهم أو تبغضهم؟ إن كنت تحب الناس فأنت مسلم، لأن الله تعالى يخبر بأن المسلم يحب المسلم والمسلم يحب الكافر. وكيف يحب الكافر؟ نحن نعرف أنه يحب المؤمن ويحب المسلم، ولكن كيف يحب المسلم الكافر؟ لا يحب كفره، ولكن يحب له الهداية. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب لكل الكفار أن يهتدوا، لذلك أرسله رحمة للعالمين، فدعا الكفار إلى الله. ولولا حبه لهدايتهم وحرصه على إنقاذهم من جهنم لما أضنى ليله وأسهر جفنه يدعوهم إلى هداية الله، يدعوهم إلى طاعة الله. لو كان يبغض الكفار لقال اللهم أدخلهم النار، ولكنه كان يدعو فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان عندما يؤذيه الآباء كان يرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. لم ييأس من صغير ولا من كبير، كان يدعو الكبار ولا يرجو قطف الثمرة منهم. إن لم يكن في الكبار فليكن في ذريتهم الهداية والنور والإسلام. إن كنت تحب الناس فاعلم بأنك مسلم قرآني. أما إن أردت أن تدخل الجنة وحدك وتقول نحن الفئة الناجية وكل الناس في النار، فاعلم أنك لم تحمل قلبا مثل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حمد الله عندما أسلم اليهودي قبل أن يموت وردد مقالته المعروفة المشهورة: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان يحمد الله أنه أسلم قبل أن يموت ليدخل الجنة، لأن الجنة واسعة ولا يجوز أن نتمنى للجميع أن يدخلوا النار لندخل وحدنا الجنة. فالجنة عريضة واسعة، عرضها كعرض السماوات والأرض، وأما طولها فأكثر، لأن الطول أكثر من العرض، أليس كذلك؟ فمن أراد أن يدخل الجنة وحده فقد ضيق رحمة الله، والله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وعندما قال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له عليه الصلاة والسلام: لقد ضيقت واسعا يا أخا العرب، ضيقت رحمة الله وضيقت جنة الله، وتريد أن تدخل أنت ومحمد فقط الجنة؟ لقد ضيقت رحمة الله يا أخا العرب. لذلك نقول للذين يريدون للناس أن يموتوا على الكفر ويفرحوا بموتهم على غير الإيمان، نقول لهم إن فيكم صفة من صفة الكفار، ولكن عليكم أن تستبدلوها بصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الرحمة والحرص على الهداية والحرص على الإيمان. الله أكبر الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا، نتصف بأوصاف القرآن وأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وإليكم مثلا أعلى في شجاعة الأطفال. نعم، كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت تذهب إلى غار ثور في الليالي التي اختفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خبئين فيها وأبوها، فتحمل إليهم الماء والغذاء. بعيد المسافة، ركنت هناك أنا. وهذه شجاعة نادرة قد لا يقوى عليها كثير من الرجال، مش النساء. وصنعت صفرة أكل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها يوم سفرهما إلى المدينة مهاجرين، فاحتاجت إلى ما تشد السفرة به، فشقت نطاقها نصفين اللي بيشدوا، فشدت بنصفه السفرة واتخذت النصف الثاني منطقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت الله، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. ومن هنا سميت ذات النطاقين. ولما خرج المسلمون إلى أحد للقاء المشركين الحرب، استعرض النبي صلى الله عليه وسلم، استعرض الجيش، فرأى فيه صغارا حشروا أنفسهم مع الرجال، بدون يحاربوا معهم ليكونوا مع المجاهدين في القتال. فأشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صغار كانوا، ورد من استصغره منهم، وكان في من رد رافع ابن خديج وسمرة ابن جندب. ثم أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا لما قيل له إنه رام، أي يحسن الرماية بالقوس، فبكى سمرة وقال لزوج أمه، وأنا كمان، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا، أجاز وردني أنا مع أني أسرع، يعني قوي. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فأمرهما بالمصارعة، فكان الغالب سمورة، فأجازه، قال له يلا تعال، أخذه. وهذا التنافس في الخروج إلى الجهاد، وفيه ما فيه من تعظيم النفس للقتل، تعريض النفس شجاعة، وأي شجاعة. وهذا مثل أعلى في تلقين الأبناء الثبات على الحق. لما تخلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن بيعة الأمويين بالشام، وبايعه أهل الحجاز، حاصره الحجاج بمكة، ولما اشتد به الحصار دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقال: يا أمه، لقد خذلني الناس، خذلوا وتفرق عني أصحابي، حتى ولدي، عنده اثنين، وإن بني أمية يعطونني من المال ما شئت، فما رأيك؟ قالت: يا بني، إن كنت خرجت تقاتل للدنيا والمال فبئس ما خرجت إليه، وإن كنت خرجت تقاتل على الحق فامض فيه حتى تقتل عليه كما قتل عليه أصحابك. قال يا أماه أخشى إن قتلوني أن يمثلوا بي، يعطوا يعني شؤاف. فقالت يا بني إن الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ، ما ماتت. قال هذا رأيي، ولكني أحببت أن أستطلع رأيك. ثم خرج فقاتل حتى قتل، وصلبه الحجاج، صلبه، وتوقع أن تأتي أمه فتتشفع فيه فلم تفعل. ودخلت عليه بعد أيام وقالت للحجاج في عزة وإباء، قالت أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ أي ولدها المصلوب. قال المنافق؟ قالت لا والله، ما كان منافقا قط، وقد كان صواما قواما. قال لها الحجاج اذهبي فإنك عجوز قد خرفت. قالت لا والله ما خرفت، خرفان يعني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هي عم تقول له، يخرج في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فأنت هو، أي الحجاج، والمبير هو المهلك المسرف في قتل الناس، الحجاجة. أي نعم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أول من نشر الكتاب رغم معاناته وجراحه كان صلى الله عليه وسلم يؤسس للمستقبل، يثقف أصحابه، يحثهم رجالا ونساء على تعلم القراءة والكتابة، ثم يجعل منهم كتابا للوحي وحملة للرسالة وقناديل للوعي. يقول لهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ها هو الشاب مصعب بن عمير ابن الأسرة المترفة يلف على جسده النحيل أسمالا بالية هي رأس ماله بعد أن حرمته أسرته الدلال، لكنه يجد العزاء في الإسلام، يملأ القرآن صدره فيكتب الوحي ويعلمه لشباب قريش وشيوخها وينشر الوعي في كل مكان يحل فيه، يحقق مع رفاقه سبقا تأريخيا على مستوى العالم، فهم أول من نشر الكتاب في البيوت، كتاب الله الذي يحوي عقيدة وعبادة وتربية وأخلاقا وفقها وسياسة واقتصادا وتأريخا ومنهج حياة. إنه قرآن معجز يفجر الطاقات، حتى المهمشين يحولهم إلى طاقات، كهذا الشاب الأعمى الذي يدعى ابن أم مكتوم. تعرف مكة خطواته وخطوط عصاه، يخرج من بيته يبحث عن نبيه لينهل منه، يتحسس طريقه حتى وصل. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة طاغوت إلى الإسلام، لكن شغفه بطرقات الجنة جعله يلح: يا رسول الله أرشدني. فجعل صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيكرر نداءه، حتى عبس النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك العبوس حركة لا إرادية، كانت ستمضي دون علم أحد، لكن الله أنزل آيات تعاتب نبيه من أجل هذا المسكين، فاستدعاه وحياه واعتذر منه وتلا عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. امتلأ ابن أم مكتوم بإيمان فوق إيمانه، الله جل جلاله يتكلم عنه ونبيه صلى الله عليه وسلم يعتذر منه، تلاحم وقوة هائلة في الصف الإسلامي حاول المشركون صدعها، خاصة عندما رأوا ستة من الفقراء حوله وهم سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال وثلاثة آخرون، فقالوا: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل كلاما لا ينقله إلا الأمين،

من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أصبح صلى الله عليه وسلم أكثر حبا لهم ولجوارهم حتى خارج حدود الدنيا.

يوم القيامة. أثبت الإسلام أن هؤلاء المساكين لا يقلون عن الأغنياء، وهم معا طاقات ستغير وجه العالم.

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

رجاء قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الآخر. الله عز وجل هو الأول الآخر، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الله تعالى الآخر المتصف بالبقاء والآخرية، هو الآخر الباقي بعد فناء خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه. إذا نظرنا إلى وجود شيء نجد سبق الأولوية فيه لله، وعندما ينتهي الشيء نجد انتهاءه بأمره، فهو الآخر. وعندما يبدأ الشيء نموا وصعودا يكون الأول، فأوليته أبدية وآخرته لا نهائية، وهو الأحد الذي لا يقبل التجزئة، وهو الواحد الذي منه انطلاق الخلق، وهو الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. المؤمنون في الجنة خالدون في الجنة أبدا، فكيف نجمع ونوفق بين أن الله هو الآخر وليس بعده شيء، وبين أن المؤمنين في الجنة خالدون؟

أبدا. الإجابة سهلة جدا، الله عز وجل باق وليس بعده شيء ببقائه هو، لكن إذا أراد الله للمؤمنين أن ينعموا في جنة إلى أبد الآبدين، هؤلاء باقون بأمر من الله. الله تعالى هو الآخر، ولو توغلنا في الماضي نصل إلى الله، وإذا استشرفنا المستقبل نصل إلى الله تعالى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الآخر، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. راضين بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا رادوه إليك. طغى فرعون وتجبر وتسلط على بني إسرائيل فأذاقهم أصناف الاستعباد وأنواع الأذى. أراد الله تبارك وتعالى أن يرضيه وأن يمكن لبني إسرائيل، وإرادته سبحانه نافذة، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. لكن أنظار الناس قصيرة، الناس لا يكادون يدركون إلا ما بين أيديهم. يحسب واحدهم أن الدنيا بأسرها ستنتهي بحدث واحد. هنا تبدأ القصة من ولادة الرضيع الذي سيكون هلاك فرعون على يديه. يقول عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن تلقيه في اليم حين تخاف عليه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. يعدها سبحانه أن يرده إليها. وما أرحم الله عز وجل بعباده، ما أعظم حكمته في خلقه. أم موسى تتلقى الوحي من الله عز وجل والوعد بأن موسى عليه السلام سيكون من المرسلين، إذن لماذا تخاف؟ لكن هي الطبيعة البشرية. أم موسى توقن بوعد الله سبحانه، تثق بصدق ما أوحى إليها به عز وجل. الأمر ليس استنتاج ولا حسن ظن، إنه وعد رباني لا يتخلف، ومع ذلك تخاف على وليدها وتخشى عليه. ترسل أخته فتقول: قصيه، ابحثي عنه، اسألي عنه. والله عز وجل رحيم بعباده، عليم بخلقه، رده إليها، ترضعه وتضمه بحنانها وتزداد يقينا بوعده سبحانه. ها هو عاد إليها مرة أخرى، ترضع ولدها وتأخذ أجرا على ذلك، وتتجلى رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه في مقادير الدنيا، فيطعم الجائع ويشفي المريض ويجيب دعوة المضطر. تتجلى رحمته سبحانه في شرعه، فهو تبارك وتعالى لم يكلف الناس ما لا يطيقون، لم يجعل عليهم في الدين من حرج. تتجلى رحمته سبحانه بعباده في علمه بضعفهم البشري. نسخ الله عز وجل آية المصابرة، حينما نزلت آية المصابرة كان على المؤمنين أن يثبت الرجل منهم أمام عشرة في ميدان الجهاد، لكن الله عز وجل خفف عنهم فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أيضا من تجليات رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه نصب لهم الآيات التي تذكرهم به عز وجل، تذكرهم بقدرته تبارك وتعالى في إملائه عز وجل للكافرين. حجب عز وجل عنهم قدرا من متاع الدنيا، يعني أن الله عز وجل حجب عن الكفار بعض متاع الدنيا، لأنه لو رأى الناس هذا المتاع الكبير عند الكفار ربما فتن الضعفاء بذلك. يقول تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله تبارك وتعالى رحيم بعباده في أمره وخلقه وتقديره تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. من أكتر الأوقات الصعبة اللي بتمر على أي بيت لما يحضروا وفاة حد منهم، وأنا عارف أن الموضوع ده تقيل شوية، بس أنا شفت بيوت كتيرة في الوقت ده ما بيبقوش عارفين يعملوا إيه. ولما تبقى مش عارف تعمل إيه وفي مشهد زي ده بتتوتر وممكن تتعصب، وبيبقى فيه خوف يعملوا حاجة غلط يؤذوا بيها الشخص اللي بينتقل بيحتضر، أو بعد ما روحه تصعد لربنا سبحانه وتعالى مش عارفين نعمل فيه إيه، نغطيه نسيبه الناس تخش تسلم عليه وهو متوفى، ولا نقفل عليه الأوضة نغطي وشه ولا لأ. فبيبقى فيه شيء من الارتباك اللي بيزود الحزن الضعف، إن أنا مش عارف أعمل حاجة بسبب عدم معرفتي. وطبيعي إن كتير مننا ما يبقاش عنده معلومة في الحتة دي، لأنها مش من ضمن الحاجات اللي الواحد بيتكلم فيها عادة. البشر ما بيحبوش كلام في الموت. فخليني أقول لك 8 آداب نبوية وسنن منسية إذا شهدت إنسان بيحتضر. اسمعها كده واستحملها كده وخليها إيه عندك إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك في أعمار الجميع ويجعل أعمارنا كلها عافية وستر، بس لعلك تحتاجها في يوم من الأيام. إذا شهدت إنسان بيحتضر وكنت موجود، أول حاجة تعملها تذكره برحمة الله. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على شاب بيموت يجود بنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك؟ قال: يا رسول الله، أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: أبشر، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع، يعني هو بيسيب الدنيا لو كان مطمن لرحمة ربنا بس خايف من ذنوبه، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع إلا أعطاه الله رجاءه وأمنه مما يخاف. مش أنت مطمن لرحمة ربنا، ربنا هيبقى أحسن مما تتمنى معاك في معاملته ليك، وهيأمنك من خوفك من ذنوبك. فالكلام عن رحمة الله. رقم 2، تلقين الشهادة. وتلقين الشهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مش بفعل الأمر قول، إنما فقط بنبقى قاعدين بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو وهو بيجود بنفسه لربنا بيبقى سامعنا، وما نتخضش عليه انه ما بيقولهاش، قول قول كأنك عايز تطمن على حاجة تحصل قبل ما يموت وعايز تشوف صباعه وعامل كده. ده من المبالغة والضغط في الوقت ده يا جماعة على الشخص المتوفى، بس بنقعد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله المكان اللي احنا فيه وبصوت هادئ كده. الأدب الثالث والسنة هو قراءة سورة ياسين على الشخص اللي بيتوفى. بعد ما ينتقل ويموت نقرأ أي آيات من القرآن الفاتحة أي صور، لكن أثناء الاحتضار كما في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ياسين عروس القرآن، اقرؤوها على موتاكم. وهنا العلماء لما فسروا الحديث قالوا اقرؤوها في وقت الاحتضار، فيبقى حد قاعد كده بيقرأ سورة ياسين بصوت هادئ وساكن ومطمئن، إن شاء الله يكون لها البركة في تيسير إفاضة الروح لربنا سبحانه وتعالى. رقم 5، إنك أنت لما بينتقل الإنسان لو كان عينه مفتوحة أنت بتغمض عينيه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة، سيدنا أبو سلمة أول المهاجرين من الصحابة، وقد فاضت روحه وشخص ببصره إلى السماء، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، حط إيده كده وأغمض عينيه، وقال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. فكأنه أنتوا عارفين ليه بيفتح عينيه، أنه بينظر لروحه وهي صاعدة إلى مولاه، فبيغمضه صلى الله عليه وسلم أيضا في سكينة وهدوء. رقم 6، إن إحنا وإحنا موجودين بعد ما يتوفى الشخص العزيز علينا اللي إحنا حضرنا وفاته لا نتكلم إلا بخير. وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام لستنا أم سلمة لما أبو سلمة توفي، قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. لما واحد يموت ما بنقولش كلام سلبي، ما بنقولش مثلا زي يا خرابي، يعني كأني بستدعي الخراب، يا لهوي
2: بستدعي الشيء اللي بيلهيني المصيبة اللي تلهيني، كأني بنده على حاجة. مش بنعمل كده، عشان كده هينقلنا بعد كده للأدب والسنة اللي بعدها، وهي عدم الكلام بما يسمى دعوة الجاهلية، ترك دعوة الجاهلية. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الناس ما كانش عندها رب

0: ليه عملت فينا كده؟ سايب الدنيا كلها وجاي على بيتنا وتاخد أعز الناس؟ كله كلام لا ينفع الحي ولا ينفع الميت ومؤذي جدا جدا، والملائكة بتأمن. فكأن سيدنا النبي بيقول لك خد بالك، خلي الكلام كله في اتجاه الرضا عن الله أو الصمت لو الإنسان مش قادر يتكلم بالشيء اللي فيه خير. السنة النبوية قبل الأخيرة في حضور المحتضر وشهود المحتضر هو تغطية وجهه، واتعلمناها من غزوة أحد لما سيدنا مصعب بن عمير قتل شهيد، فلم يجدوا له إلا برد، البرد زي قماشة أو زي عباية كده، إذا غطوا وجهه بانت قدمه، وإذا غطوا قدمه بانت رأسه، فقال النبي غطوا رأسه. يبقى لو إحنا الحمد لله رب العالمين دلوقتي الناس يعني عندها الحفة بتاعت البيوت والملايات والأشياء اللي بتستخدم بتغطي جسم الإنسان كله، فإحنا لما الإنسان بينتقل بنغطي وجهه كنوع من يعني حرمة الميت، وكنوع من يعني اللي بيبقى أكثر سكينة، حتى لما الناس تخش كده ميبقاش في شيء، ممكن بعض الناس بيفزع لما بيشوف الميت. فلو الشخص طلب أنه يقبله بنجابينه، ودي برضو من السنن المهمة جدا، أنك أنت لو حد يطلب يقبله بنجابينه، سيدنا أبو بكر عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دخل فرآه فقبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا. فبقى سيبوا المحارم بتوع الميت، سواء الميت ست أو راجل، يقبلوه بين جبينه. آخر حاجة كده بقوا تسعة مش تمانية، آخر سنة من السنن هو تحسين الكفن. احنا بنكفن الميت في أثواب بيضاء وبنعطرها، ليه؟ لأنه عنده زيارات في القبر، لأن احنا عقيدتنا إن الميت لما بينزل القبر بيقابل حبيبه الموتى وبيونسوه. فاكر سيدنا بلال لما جه يموت ومراته عيطت، قال لها ما تخافيش غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وقال صلى الله عليه وسلم من ولي أخاه، يعني المسؤول عن الكفن اللي بيتولى الغسل والكفن، من ولي أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيها. يبقى دول تسع آداب نبوية وسنن منسية حاول إنك أنت تتخلق بيهم وتتأدب بيهم وتتبع سيدنا النبي لو ربنا قدر لك وشهدت إنسان بيحتضر.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزوج والزوجة كيان واحد، كلاهما ستر وسند للآخر، ولم أجد وصفا أجمل من هذا.

0: الأرض، حيث قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالزوج ستر وحماية لزوجته كما يحمي اللباس صاحبة، والزوجة كذلك هي دفء لزوجها وعون له على تقلبات الدهر. والزوجة هي مستودع لأسرار زوجها، والزوجة هي ستر لزوجها كما يستر لباس عورة صاحبه. عند حدوث المشكلة أتجعل هذا الاستقرار كالصدفة التي ألقيت على سطح الشاطئ، كل من هب ودب يستطيع انتزاع اللؤلؤة الثمينة التي بداخلها، وهذه اللؤلؤة هي المحبة والتكافل والاستقرار والعهد الذي كان بينكما. حين تدخل الأهل في أي خلاف بين الزوجين تحدث مسألة تحصيل الحقوق، هذا يقول حق ابنتي وذاك يقول حق ابني. لا تجعل التدخلات الخارجية تسيطر بسلبيات تجاربها على حياتكم. لو نظرنا إلى أغلب الخلافات الزوجية لوجدنا أنها مجرد أسباب عارضة وليست عداوة راسخة، إنما هي أسباب يمكن تلافيها. في كل خلاف زوجي وقبل تدخل الأهل ابقى مع نفسك قليلا، تذكر اللحظات السعيدة، تذكر التضحيات، تذكر المواقف، تذكر الحب والألم والروح الواحدة التي جمعتكما. عند تدخل الأهل فإنهم يرون لب المشكلة فقط، إنما أنتم فترون ما قبلها وما جاورها. سترون كما كبيرا من الإيجابيات التي ستثقل كفة المحبة والتكافل على كفة المشكلة. أي نعم تحتاج إلى الأهل في النصح والإرشاد والتوجيه فقط لغير، ولا أن يكونوا حكما في حل أي مشكلة بين الزوجين. أي نعم فيما مضى من الوقت وفيما مضى من الزمان كان الصحابة يحضرون حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج، ولكن يكون ذلك للإصلاح فقط. إنما أغلب التدخلات من الأهل في هذا الزمان فيغلب عليها طابع الأنا. إن التفريق بين الزوجين من عظائم الذنوب، وليس كما يدعي البعض إنه جائز بحجة عدم كفاءة وما شابه من هذه الأقاويل. لا تجعل الآخرين يفرضون الأنا السوداوية بتجاربهم على حياتك الشخصية. كن مستقلا بفكرك، بشخصيتك، بحياتك، بتعاطيك مع الأمور. لا تستنسخ أقدار الآخرين وتضعها قدرا لحياتك، فالأقدار لا تتشابه. اتجه لله سبحانه وتعالى، ستجد صورا من التكافل التي تنمي الحياة السعيدة في ضميرك، تنمي نجدة العطف، تنمي نجدة المحبة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. منهاجنا دعوة، دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
1: عزتنا وحدتنا.
3: أنا للبارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
1: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: واستمر،
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وحبا يا أكرم الأكرمين. العلاء بن زياد العدوي. عن قتادة قال: كان العلاء بن زياد يحدثنا يقول: إن رجلا كان يرائي بعمله، فجعل يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا قرأ، فجعل لا يأتي على أحد إلا سبه ولعنه، ثم رزقه الله تعالى يقينا بعد ذلك، فخفض من صوته وجعل صلاته فيما بينه وبين ربه عز وجل، وجعل لا يأتي بعد ذلك على أحد إلا دعا له بخير. يعني هو كان بالحالتين يعمل نفس العمل، صلاة، صوم، انضباط بالشرع، بس بالمرة الأولى كان مرائي وبالتالي عمل صفر. يعني إذا في مراءة عمل يحبطه الله عز وجل، فكان انعكس هذا الرياء على أخلاقه، جعل يظاهر الناس بأعماله، وكل ما شاف واحد قال يسبه ويلعنه، هذا فاسق وهذا فاجر وهذا فيه عليه وهذا يعبشوم عليه وهذا بيفوت بكرة النار وهذا بده الله يهلكم الخبيث اللعين. هلأ نفس الرجل هذا الذي كان يعمل أعمال صالحة قال رزقه الله يقينا، يعني تزيب زي الإخلاص، فكان يستدر عن الناس بأعماله الصالحة، ثم لا يرى أحدا إلا دعا له. شوف رجل أهل المعصية، الله عز وجل يغفر له، الله يتوب عليه، الله يجعله من أهل الهداية، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. شايف الإخلاص بينعكس على ثوب الإيمان. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله كان يقول لنا، وهذا موجود في أدبيات الدعاة عامة: أنتم يا ولدي أطباء ولستم قضاة، وأنتم يا أخوان يعني عملك الداعي عمله طبيب وليس قاضيا. أنا مو من شأني أجي أحكم على الناس، شو رأيك بفلان؟ والله هذا فاجر. شو رأيك بفلان؟ هذا فاسق. شو رأيك بفلان؟ هذا زنديق. شو رأيك بفلان؟ هذا حطب جهنم. شو رأيك بفلان؟ هذا الله بده يخلع رقبته. شو رأيك بفلان؟ هي مو شغلتي أنا. أنا مالي قاضي. القاضي هو اللي بيطلع أحكام، والقاضي في مسائل يوم القيامة هو رب العالمين. أما أنت طبيب، والطبيب كل ما زاد مرض المريض بيزيد حنو الطبيب عليه، وكل ما زاد مرض المريض بيصير الطبيب يسرع إليه، لأنه هذا يعني على خطر عظيم، بجوز اللي مرضه أخف بيقول لك في هذا باش تدبر حالك، صدق حيموت لحمه. فالداعي إلى الله يا أخوان يعني هو طبيب يعالج الناس، يستمين قلوبهم. والطبيب مرات مشان يعطيك إبرة موجعة بمرق لك إياها بضحكة لعبة، إذا ولد صغير بيعطيه سكرة بيعمل له خشخيشة هيك قدامه، يعني بيلاقي لأنه الحقيقة العلاج قوي. مرات مشان يطعموك شراب مر بحطوه يعني بزجاجة جميلة ويحطوا له شوية سكر، بيعطوك سكرة قبله وسكرة بعده بس مشان تأخذ الدواء، يعني هو الدواء مر. فأنت الداعي إلى الله عز وجل مطلوب إليك أن تقرب للآخرين طريقهم إلى الله عز وجل بالتودد والتحكم، وأن تسرع وتتمنى أن يجعل الله عز وجل هداية خلق على إيدك، وتتمنى الهداية للناس. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في جار يهودي له مريض ابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زار ابن اليهودي فرآه في سكرات الموت في النزع، فقال له: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني ما عاد في وقت للأمور، النبي صلى الله عليه وسلم فورا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فالولد نظر، الغلام فتى شاب يعني، نظر في والده واقف فوق راسه، فأبوه قال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاضت روحه، وسمع صوت في البيت يعني انه صراخ من النساء،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. يا ربي لك الحمد أني زدته يعني بآخر لحظة حقه، وإلا هذا لو مات لا ما يحج النار. الحمد لله لي أنا ضد طالب. فيا أخوان مثلكم مع الناس مع من حولكم أنكم يعني تبذلون وتجتهدون ما استطعتم من أجل أن تخرجوهم من الشيء الذي هم فيه. وأنتم ترون يا أخوان نحن الحقيقة نحن مسؤولون عمن حولنا. والخطبة في تعليق والله كان لازم يعني يذكر بعدها، إن شاء الله بدي أكتبه بس وتنزل مكتوبة. أو هما تعليقان اثنان. التعليق الأول إنه يعني هلا نحن بنصاحب أهل الخير ونترك أهل الشر، يعني نحن ما بنشتغل معهم. يا أخي أنا عندي شغل بشتغل، في بيع في شري في شراكة في إيجارة مع واحد أخي أهل الشر، هو يعني ما بيعه ما اشتري ما شاركه. الجواب لا، بيعه اشتري وشاركه. بس احنا عم نحكي عن الصحبة بمعنى أن يكون ما في قلبك من ود ومحبة يعني ما إلي له، أما بيعه وشراؤه ومشاركته إذا كانت مشاركته تنفعك يعني في الدنيا ما في حرج، على أن لا تؤذيك في الآخر. فهذا التعليق الأول، أنت صاحب أهل الخير بس ما في مانع أن تبيع، من يعني أبيع الناس عامة أشتري من الناس عامة، ممكن إذا وجدت لي مصلحة مالية مع شخص في مشاركته بشاركه، شوف ما يكون من أهل الخير والرشاد، يعني هو عم يبيع أحذية ما في حرج، عم يبيع إيش مناطي ما في حرج إذا لي مصلحة مادية بالأمر. لا، التعليق الثاني، إذا بقي أهل الخير مع بعضهم أي تقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم نخليك ولا تطيع من أغفلنا قلبهم. هلا إذا نحن أهل الخير قعدوا دائما مع بعض، طيب والتعنيات أهل الشر يعني مين بده يشتغل بالدعوة إلى الله؟ مين بده يجيبون؟ يعني هلا نحن بنضلوا قاعدين مع بعض، وخطية في ناس مبتلون بمعاصي حيضلوا مع بعض، شلون بدهم يصيروا هذول الأذنك يعني من أهل الخير؟ مين بده يشتغل إذا احنا ما بدنا نقعد معهم؟ مرة ثانية نحن نتكلم عن الصحبة يعني إعطاؤهم محبة قلبك. بس إذا أنت متدرب على فنون الدعوة، بس اللي بيناتنا متدرب على فنون الدعوة يروح يجيب لنا واحد من هناك ويحطه مع أهل الخير، بعدين منجيب واحد تاني، بعدين منجيب واحد تالت، عرفت؟ بس إذا ما لك متدرب وتخاف على نفسك أن تقع فيما يقعون به، خليك بعيد، غيرك يدعوك. فلا نحن محاسبون الحياة على من حولنا، بس مرات أنت أخوك بالبيت يا أخي أنت محاسب عليه، حرام أنت بتحضر المساجد وتذكر الله وذقت لذة ذكر الله وأخوك ما بيعرف شيء من هذا، أنت مقصر الحقيقة، بدك تلاقي أي طريقة لتجيب أخوك. يا أخي بس أذقه لذة الذكر، أذقه لذة مجالس العلم. هلا بعد هذا إذا هو ما ناسبه ما أعجبه بس ماشي، خلي بس يتعرف على هالطاعة، فتحايل على أخوك بطريقة تجيبه، جيبه على الدرس، جيبه عزيمة، قل له بدنا نروح مشوار، يعني استخدم ذكاءك وطرق هيك تعاملاتك، عود فكر هيك، هي الدعوة هيك بدها تفكير، يعني دائما واحد بشوف واحد بالصف بقول له تعال قوم امشي معي على الدرس، لا، بدها تقعد لك هيك شي يومين ثلاثة تخطين، تجيب لك شي اثنين ثلاثة، شو نعمل يا شباب كذا، وترتبوا لكم شي فيلم أنت وياهم هيك، عشان تجيبه يحضر في مجالس العلم، ما بتدري جزء بمجلس يستقيم أمره. فأنت الحقيقة مسؤول عن إخواتك، أنت مسؤول عن رفقاتك، في إلك رفقات يا رجل، معقول أنت صلك تحضر بالجامعة سنة لهلأ ما قدرت تتأثر ولا رفيق من رفقاتك بالصف، ولا رفيق من رفقاتك بالجامعة، ولا رفيق من رفقاتك بالعمل، شباب لو شايفك هيك يعني ضعيف لك جيب لك شيء واحد، بعدين ابدأ بالفايشين. يعني الناس الله لا يبتلينا يا أخوان، والله حرام في ناس غرقانين في أتون يعني الرزيلة، والله ما كل ما يعلم يقال، بس في مرات يعني يأتينا ناس لما دفعوا ثمن خطائهم يبكون رجال، يبكون بكاء شديدا إنه هو كان بالطريق الخطأ. المشكلة أنا بعدين بعرف إنه أخوك يحضر بالجامع، لكن ليش تركت أخوك هيك كثير يغرق؟ ليش ما ساعدته يطلع قبل ما يغرق ابنه؟ فالعلاء بن زياد يقول إن رجلا كان يرائي بعمله
فجعل يشمر ثيابه، يعني فرجينا انه ثيابه قصيره، هو كان قصر الثياب مظهر من مظاهر التقوى والصلاح. جعل يشمر ثيابه ويرفع صوته اذا قرأ، يعني القرآن. وانعكس هذا عليه فجعل لا يأتي على احد الا سبه ولعنه. ثم رزقه الله يقينا، لذلك باستمرار ادعو الله يرزقنا جميعا الاخلاص، الله يملا قلوبنا بالتوجه اليه الصادق. ثم رزقه الله تعالى يقينا بعد ذلك، فخفض من صوته وجعل صلاته فيما بينه وبين ربه، وجعل لا ياتي بعد ذلك على احد الا دعاه بخير. ما بعرف اذا سمعتوا قصه الشيخ بدر الدين الحسني، بيروي الشيخ هشام البناني رحمه الله عن الشيخ بدر الدين الحسني، بيقول انه بالشام كان في بيت او يعني مرقص فيه راقصات. فالشيخ بدر الدين الحسني في يوم من الايام جاب، يبدو سال انه كم واحد هذول الراقصات، 10 مثلا، جاب 10 ليرات ذهبيه وبعثهم مع اخ من اخوانه، قال له بتروح على المرقص الفلاني وبتقول لهم، وهدول العشر ليرات تعطي كل ليره للراقصه، وبتقول لهم هي بعث لكم اياهم الشيخ بدر الدين، وبتقول لهم يدعوا لي. يا لطيف، التلميذ نعم رايه الشيخ بدر الدين الحسني. شوف الشيخ مشايخ دمشق هو الشيخ بدر الدين الحسني، فما ركبت عنه انه الشيخ بده الرقاصات يدعوا له، قالوا خذوا كل وحده 10 ليرات ذهبيه، ليره ذهبيه. بيروح هذا التلميذ، ما بس خلص هيك الشيخ قال، بيروح وبيعطيهم الليرات الذهبيه وبيقول لهم انه الشيخ بيسلم عليكم وبيقول لكم ادعوا له. قالوا كان هذا الموقف سبب في توبه بعض هؤلاء يعني الفتيات. ما بندري يا اخوان، هلا كل واحد الله فتح له طريق هيك في الدعوه الى الله، بس انت اجعل شفقه على هؤلاء الناس حقيقه، هؤلاء الناس البعيدين عن الله يعني بحزنوا، اللي بينظر الى الحرام يعني الحقيقه بحزن. بحزن يا اخوان لانه العاقبه كثير شريره. يعني انت عم تشوف واحد رايح هيك بقرنه وبده يسقط هلا على راسه. من 20 سنه كان في اجلس مع اخوه اطباء بكليه الطب، طلاب مني، فبكليه الطب بالسنه السادسه لازم يساوي مشروع تخرج طالب، فتوافقوا السته ساووا مشروع، يعني شو بيقولوا لها هيك حلقه فحص، ما حدا شو اي رساله جامعيه، رساله تخرج يعني. ساووا الرساله عنوانها العلاقات الجنسيه الشرعيه وغير الشرعيه في مدينه دمشق. عملوا استبانه فيها شي 100 سؤال، ساووا منها 1000 نسخه، ونزلوا الى اماكن وين ممكن يكون في ناس متجمعين، حدائق عامه، ابواب مساجد، مقهى، وين في اماكن بتجمعوا الناس نزلوا الى هناك. هن 6 طلاب. هلا وزعوا هالاستمارات على الناس، بيقولوا له يعني للمشارك انه انت اقرا هالاستمارة، اذا حبيت تجاوب شاركنا، ما حبيت انت في حل، ارجع لنا، بس اذا سمحت اذا بدك تجاوب جاوب بصدق لانه هي دراسه علميه، ما تكتب اسمك ثم تخرج يعني بشيء، ما تكتب اسمك، بس مطلوب مثلا عمره. وهي الاستمارات نوعين، استمارات للمتزوجين واستمارات لغير المتزوجين. فيسألوا أنت متزوج؟ إيه، يعطوا استمارة المتزوج. مو متزوج، يعطوا استمارة المتزوج. هلا بيقل الاستمارة تبع المتزوجين، في سؤال، هل ارتكبت علاقة يعني عملا غير مشروعا قبل الزواج؟ الجواب نعم لا. هلا مثلا الحمد لله، الحمد لله طلع في ناس يعني عدد قليل كتبوا نعم. هلا ما نوع العمل؟ نظر الى الحرام، متابعه افلام يعني فاضحه، تقبيل، مضاجعه، زنا، هيك مكتوب. فهو بيكتب وانا وحده بينزل. هلا في سؤال بعدين، هل انت مرتاح في العلاقه الخاصه بينك وبين زوجتك؟
نعم أو لا. طلع شغلة يا أخوان والله هي مبكية، بس هي آية من آيات القرآن. بعد ما جمعوا الاستمارات وراحوا جابوا تبع المتزوجين وعم يعملوا الدراسة عليهم، طلع شغلة، كل حط خطة كلمة كل الذين كتبوا إنهم فعلوا حراما قبل الزواج كتبوا إنهم ليسوا مرتاحين في العلاقة الخاصة بعد الزواج كله. يعني كم واحد مثلا؟ ستة هم كتبوا من الألف، سبعة، السبعة كتبوا لا إحنا مو مرتاحين. طبعا هذا الكلام يا أخوان هذا مبرر عن علمي هذا وعقلي وهو ديني وشرعي، لأنه هذه اللي ارتكب أو مثلا كان يتابع أفلام شريرة قبل الزواج، فلا هو غير مرتاح مع زوجته بعد الزواج. هذا كلام علمي منطقي. ليش؟ لأنه اللي يشوف أفلام، هاي الأفلام أول شيء فيها إضاءة، فيها موسيقى تصويرية، وهذا المخرج نسأل الله شنو يهدين، يعني هو بيدور على لقطات أكثر إثارة فبيحط هاللقطة. هذه اللي عم يشوف هالأفلام بيقع في خاطره إنه العلاقة بكرة مع زوجته هيك، لما بيجي بيتزوج هي العلاقة الزوجية هي علاقة صحيحة ونبيلة وطاهرة وكريمة، بس مو مثل الأفلام، لأن الأفلام ما فيها المؤثرات كلها، بيقوم هو بينهز بدنه وبينزعج، أنا مو هيك مو هيك بفكر. فهذه نتيجة علمية وعقلية صحيحة. وأنا أقول نسأل الله السلامة لنا ولكم، هي أول عقوبة يعاقبها من يفعل هذه الأفعال. لذلك يا أخوان نحن إذا رأينا حدا ماشي باتجاه خطأ، مسكين هذا رايح، مشكلة إذا واحد مو مرتاح في العلاقة الزوجية مع زوجته بتنعكس على حياته العامة، مع زوجته أو مع يعني في الحياة عامة، حتى بشغله وحتى ببيعه وحتى بشرائه. أو لا سمح الله بيروح لعند الطلاق، بيجي لزوجة غيره كمان هو بقى في شيء بمخه، يعني ما بيلاقي، قد بيطلقها قد بيجيب واحدة ثالثة، أو أنه يذهب باتجاه خطأ. فإذا عم يمشي باتجاه خطأ مسكينا، يعني يا بلحقه أنا أو بتلحقه أنت، يا ترى رايح على خندق رقبته جوا، هذا في الدنيا نسأل الله، صغير بقى شو بده يصير بالآخرة. لذلك يا إخوان نصحنا أن نساعد من حولنا لنأخذهم من الخطأ يلي هم فيه، يلي عم ياكل مال حرام. مسكين هذا، مسكين بكره يعني بلا ريب بلا ريب سيمسك، بلا ريب سيفضح، بلا ريب سيعاقب. يلي عم يشرب شيء لا يرضي الله عز وجل. والله كان انسان يعني ما زلت هيك اتكلم في قصته ونسال الله انه يتوب عليه فيما فعل. مشي هيك مع رفقات سيئين، أول شيء سيجارة، بعدين مع السيجارة صار في حشيش، بعدين مع الحشيش صار في حبوب إدمان، بعدين حبوب إدمان صار في مخدرات يشمها، بعدين مع المخدرات صار في إبر، بعدين عشان يجيب المصاري صار في سرقة، بعدين صار في قتل. طبعاً بعدين شو بده يمسك يعني ألقي عليه القبض، بعدين سجن، بعدين هرب، بعدين قتل. نهاية القصة قتل. رفيقك اللي هلأ عم يمشي مع رفقات سيئين عم يدروا يدلوه على خطأ، آخر الطريق هون، حرام تتركه يعني، جيبه لو جيبه بأي طريقة، إنه أنت بعيد من هون رايح لأرني، نهايتها قذرة جدا، هي بالدنيا كيف بالآخرة. بقى مساكين هؤلاء يا شباب يعني بيروحوا نحو الخطأ في العلاقة مع البنات، نحو الخطأ في الأمور المالية، نحو الخطأ في صحبة الأشرار. نحن ما استطعنا أن نكثر من ذكر الله تعالى وأن نكثر من أن ندعو من حولنا إلى الخير حتى ننجيهم بإذن الله تعالى مما هم فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عجبي لشيخ قد تقدم سنه لما لا يتوب، وعجبت أكثر من ذاك الشباب يضيع في سهراته الحيرة مرارا لا يؤوب. ماذا ترى الإنسان يركب كي يعود؟ ماذا تراه يريد كي تبقى يمشي على خير الدروب؟ الشيب من عند الإله منبه، وكذا الشباب يدق أجراس النذير كما المشيب. هذا شباب قد أضاع صلاته وصيامه، وأضاع حتى ذكر رب العالمين بجليس سوء أو رفيق كاذب، ويقول إني لست أشبه من أخالل أو أصاحب، لست إلا مثل ما يحيا الشباب حياته فرح ولهو، وعندما أكبر أتوب. من قال أن الموت يخطف من تقدم سنه ثم النجاة لذا الشباب؟ أولا تؤوب؟ كم من طبيب قد تجرع كارها طعم المرض، كم من سقيم عاش ملء حياته وبلا علاج أو مداو من مرض، كم من شباب قد تخطفه الردى وبدون سبق إنذار مات من غير سبب. لا لن يقدم أو يؤخر إن أتى وقت المغيب عن الحياة بلا سبب. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها.
1: عظمة الخالق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف أيها الأفاضل خلق اللين. اللين يعتبر من الصفات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه الدلالة تدل على أن لها فضل وأن لها نفع في حياة الإنسان. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما معنى هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه جل وعلا ألان قلب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وذلك في غزوة أحد حينما خالفوا توجيهاته، حينما خالفوا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فألان الله قلبه بأن عفى عنهم وبأن لان لهم في الكلام وتلطف معهم في العبارة وعاملهم بالتعامل الذي فيه تصحيح للخطأ الذي وقعوا فيه. في اللين القرآن، اللين في القرآن أيها الأحباب ورد بعدة معاني. من أنواع اللين في القرآن ورد لين القلب. لين القلب هو خشية الله عز وجل، هو الخوف من الله عز وجل عند سماع القرآن، ودليل ذلك قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا هو معنى الخشية من الله، وذلك عند سماع القرآن. من المعاني التي ذكرت في القرآن للين اللين أو لين القول، وهذه تكون بأن تكون العبارة فيها لطافة وفيها رقة، وذلك ليكون الإنسان قريبا إلى الله عز وجل، ولكي يلين هذا الخلق الذي في الشخص الذي أمامه. وهذا كما ذكر الله عز وجل في قصة موسى وهارون مع فرعون حينما قال في سورة طه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. علي رضي الله عنه الصحابي الجليل فسر هذه الآية فقال: لينا بمعنى كنوه، يعني يقولوا أو يقولوا له بكنيته، وكنية فرعون هو ماذا؟ هو أبو مرة. فالكلام اللين والتلطف فيه هذا يعتبر من المعاني التي وردت في القرآن، وهو التلطف في العبارة. أيضا من أنواع اللين في القرآن اللين أيها الأحبة في المعاملة، وهو الرفق في التعامل مع الناس، الرفق في توجيهاتهم، الرفق في أن توجههم إلى الخير بصورة لا يكون فيها شدة ولا عنف ولا غلظة. وهذا كما سبق في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى نهاية الآية. أيضا مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فهذه فضل عظيم، في فضل أن يكون الإنسان يتخلق بخلق اللين، أنه يحرم على النار. نسأل الله أن يجنبنا جميع النار جهنم. وأيضا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة اللينة صدقة. فمعناها أن الكلمة اللينة الطيبة الرقيقة فيها أجر، فيها ثواب، فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى. من فوائد اللين أيها الأحبة أنها من صفات المؤمنين، وأيضا من كمال العقل، وكما يسمى في الآن الذكاء الاجتماعي، أن يكون الإنسان ذو كلام لين مع الآخرين حتى يجذبهم إلى الخير ويوجههم إليه بصورة طيبة. أيضا من فوائد اللين هو أن يبتعد عن النار صلى الله السلام والعافية ويقترب إلى الجنة، أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته. وأيضا من فوائد اللين أنه يتحقق به اجتماع الصف والتئام الكلمة، وتكون أو تسود المحبة والوئام بين أفراد المجتمع، بين أفراد الأسرة، بين أفراد المؤسسة أو ما إلى ذلك. كل هذه تكون باللين والتعامل باللين في موقعه الذي يكون هو فيه. الأمر الأخير من الفوائد أن يكون الإنسان إذا لان في كلامه سرعة استجابة الناس له تكون أكثر من غيره. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا من المتصفين بما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، وصوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: وحشي بن حرب قتل خير الناس بعد محمد، وقتل شر الناس أيضا. المؤرخون: هذا الذي أدمى فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل عمه حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، ثم شفى قلوب المسلمين حين قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. إنه وحشي بن حرب الحبشي المكنى بأبي دسمة، وإن له قصة حزينة عنيفة دامية. قال وحشي: كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطعم أحد سادة قريش، وكان عمه طعيمة قد قتل يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب، فحزن عليه أشد الحزن وأقسم باللات والعزى ليثأرن لعمه وليقتلن قاتله، وجعل يتربص بحمزة الفرس. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عقدت قريش العزم على الخروج إلى أحد للقضاء على محمد بن عبد الله والثأر لقتلاها في بدر، فكتبت كتائبها وجمعت أحلافها وأعدت عدتها، ثم أسلمت قيادها إلى أبي سفيان بن حرب. فرأى أبو سفيان أن يجعل مع الجيش طائفة من عقيلات قريش ممن قتل آباؤهن أو أبناؤهن أو إخوتهن أو أحد ذويهن في بدر، ليحمسن الجيش على القتال ويحلن دون الرجال ودون الفرار. فكان في طليعة من خرج معه من النساء زوجه هند بنت عتبة، وكان أبوها وعمها وأخوها قد قتلوا جميعا في بدر. ولما أوشك الجيش على الرحيل التفت إلي جبير بن مطعم وقال: هل لك يا أبا دسمة في أن تنقذ نفسك من الرق؟ قلت: ومن لي بذلك؟ قال: أنا لك به. قلت: وكيف؟ قال: إن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق.
0: رجال حول الرسول.
1: قال وحشي: وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، فلا أخطئ شيئا أرميه، فأخذت حربتي ومضيت مع الجيش، وجعلت أمشي في مؤخرته قريبا من النساء. فلما بلغنا أحدا والتقى الجمعان، خرجت ألتمس حمزة بن عبد المطلب، وقد كنت أعرفه من قبل، ولم يكن حمزة يخفى على أحد، لأنه كان يضع على رأسه ريشة نعامة ليدل الأقران عليه، كما كان يفعل ذو البأس من شجعان العرب. وما هو إلا قليل حتى رأيت حمزة يهدر بين الجموع، وفيما كنت أتهيأ له وأستتر منه بشجرة أو حجر متربصا أن يدنو مني، إذ تقدمني إليه فارس من قريش. ثم ما أسرع أن بادره حمزة بضربة من سيفه، فخر صريعا يتخبط بدمائه. عند ذلك وقفت من حمزة موقفا أرضاه، وجعلت أهز حربتي حتى إذا اطمأننت إليها دفعت بها نحوه، فوقعت في أسفل بطنه، فخطى متثاقلا نحوي خطوتين، ثم ما لبث أن سقط والحربة في جسده، فتركتها فيه حتى أيقنت أنه مات. ثم أتيته وانتزعتها منه ورجعت إلى الخيام وقعدت فيها، إذ لم تكن لي حاجة بغيره، وإنما قتلته لأعتق. ولما وضعت أحد أوزارها عدت مع الجيش إلى مكة، فبر لي جبير بما وعدني وأعتق رقبتي، فغدوت حرة. لكن أمر محمد جعل ينمو يوما بعد يوم، وأخذ المسلمون يزدادون ساعة بعد ساعة، فكنت كلما عظم أمر محمد عظم علي الكرب، وتمكن الجزع والخوف من نفسي، وما زلت على حالي هذه حتى دخل محمد مكة بجيشه الجرار فاتحا. عند ذلك وليت هاربا إلى الطائف ألتمس فيها الأمن، لكن أهل الطائف ما لبثوا كثيرا حتى لانوا للإسلام وأعدوا وفدا منهم للقاء محمد وإعلان دخولهم في دينه. عند ذلك ضاقت علي الأرض بما رحبت، فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد الأخرى، فوالله إني لفي غمرة همي هذه، إذ رق لي رجل ناصح وقال: ويحك يا وحشي، إن محمدا والله ما يقتل أحدا من الناس إذا دخل في دينه وتشهد بشهادة الحق، فما إن سمعت مقالته حتى خرجت ميمما وجهي شطر يثرب أبتغي محمدا. فلما بلغتها تحسست أمره، فعرفت أنه في المسجد، فدخلت عليه في خفة وحذر، ومضيت نحوه حتى صرت واقفا على رأسه وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: فلما سمع الشهادتين رفع بصره إلي، فلما عرفني رد بصره عني وقال: أوحشي أنت؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: اقعد وحدثني كيف قتلت حمزة. فقعدت فحدثته خبره، فلما فرغت من حديثي أشاح عني بوجهه وقال: ويحك يا وحشي، غيب وجهك عني فلا أرينك بعد اليوم. فكنت منذ ذلك اليوم أتجنب أن يقع بصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علي، فإذا جلس الصحابة قبالته أخذت مكاني خلفه، وبقيت على ذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ويردف وحشي فيقول: لما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وآلت خلافة المسلمين إلى صاحبه أبي بكر، وارتدت بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب مع المرتدين، جهز خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لحرب مسيلمة وإعادة قومه بني حنيفة إلى دين الله. فقلت في نفسي: إن هذه والله فرصتك يا وحشي، فاغتنمها ولا تدعها تفلت من يديك. ثم خرجت مع جيوش المسلمين، وأخذت معي حربتي التي قتلت بها سيد الشهداء حمزة، وآليت على نفسي أن أقتل بها مسيلمة أو أظفر بالشهادة. فلما اقتحم المسلمون على مسيلمة وجيشه حديقة الموت والتحموا بأعداء الله، جعلت أترصد مسيلمة، فرأيته قائما والسيف في يده، ورأيت رجلا من الأنصار يتربص به مثلما أتربص أنا به، كلانا يريد قتله. فلما وقفت منه موقفا أرضاه، هززت حربتي حتى إذا استقامت في يدي دفعت بها نحوه فوقعت فيه. وفي نفس اللحظة التي أطلقت بها حربتي على مسيلمة، كان الأنصاري يثب عليه ويكيل له ضربة بالسيف، فربك يعلم أينا قتله، فإن كنت أنا الذي قتلته أكن قد قتلت خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس أيضا. رحم الله وحشي بن حرب وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: احنا وين ملاقيين يابا؟
1: امشي يا ابني امشي، من العار علينا، نضل في الدار ونسيب وردة جيت حابس وعبيد علينا خوفتني.
0: قصدك ممكن يقتلوها يابا؟
1: صحيح صحيح يا ابني، اذا لقى ابنه ممكن يقتل وردة علشان يدار على جريمته. امشي يا ابني امشي يا عمران.
0: طيب انت عارف هم وين يابا؟
1: اللي بيسأل بتوهش يا ابني.

0: سايم وين رايح؟ احنا هيك بعدنا عن البلد،
1: ما إلها وجود بالمرة، ما تقول إلا الأرض انشقت وبلعتها،
0: حتى أثر ما في.
1: شاهر، في ناس جايين ومحملين من بعيد،
0: رزقوا الله بعته.
1: بس هدول ثلاثة،
0: وإحنا من وكيش بهمنا العدد. اهجم اهجم اهجم يا سهم اهجم.
1: ديه ديه
0: اربط، عندك عندك اربط.
1: اسمع يا شاهر، انت اطلق النار عليهم بس ما تقتل، حيسيبوا كل اللي معاهم ويشردوا، وبنزل انا وباخذ كل اشي، وانت بتضلك مغطي علي.
0: توكل على الله، توكل على الله يا سهم.
2: في اطلاق نار يا عبيد، في اطلاق نار. اتخبى اتخبى يا عمر، اتخبى يا بني اتخبى.
3: كيف اتخبى؟ كيف اتخبى يابا؟ انا مش حرم عشان اتخبى.
2: وراهم، يلا وراهم
4: وراهم وراهم، يلا يا حارس وراهم،
2: الحقوهم الحقوهم، يلا.
0: ارجع يا سهم ارجع، الناس هجمين مش همهم الطاخ.
1: انا ما بشرد ما بشرد منهم.
0: اقول لك اشرد اشرد.
1: طخ من عنده، طخ يا ساهر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت شو اللي جابك؟ انت شو بدك؟ شو هذه شبريه؟ بدك تذبحيني يا ورده؟
6: راح اذبحك، راح أذبحك إذا ما حكيت الحقيقة.
5: أي حقيقة يا مجنونة؟
6: سهم سهم
5: ابني. ماله؟
6: اعترف قبل ما أذبحك وقول إنه مش ابنك.
5: مش ابني؟ الله أكبر يا ناس، كيف

0: جبلي ابن مين بتقول يعني؟
1: سهم ابني ابن بطني من 20 سنة وأنا بدور عليه، خبيته في الواد، خبيته لما أبوه كان لحقني وبده يقتلني. أبوه كان بده ياخده مني ويرميني في الشارع، وفعلا أخدني وعذبني، وبعد ما فكر إني ميتة سابني وراح. ورحت أدور على ابني اللي حطيته في الواد بس ما لقيته. حكولي إنه في واحد اسمه أبو حميد أخده وعالجه، كان إصبعه مقطوع يا كبدي، مقطوع من الكلب.
0: سهم مش ابنك، سهم ابني، ولا يمكن قوة في العالم تاخده مني.
1: اطلع اطلع برا، اطلع برا قدام كل الناس، بدي أفزع كل البلد عليك علشان تحكي الحقيقة قدامهم.
2: يلا يا محمود، هذه فرصتنا، هاي واقف مع حرمته.
3: مالك يا ابو حجر، لو انها حرمته ما بتحمل شبرية.
2: شو اللي بسيط؟ طيب
3: اصبر يا ابو حجر، اصبر لنشوف القصة.
2: لازم ننتقم منه.
1: احكي بقولك ولا بغرس هالشبرية في قلبك
0: يا ولي. بقولك سهم ابني.
1: يعني ما بدك تحكي؟ ماله؟ مالك؟ مين اللي طخك؟
2: الله لا يقيمك.
3: يلا نرجع يا ابو حجر.
2: استنى، لازم نخلص على ابنه كمان. انت نسيت شو عمل فينا سهم؟
0: آه آه آه
1: انطق الحقيقة، انطق قبل ما تموت.

0: أبوي، شو ماله أبوي؟
1: صدقت يا سهم وصدق أبوك. هذه كانت جاية تنتقم منكم وهيها قتلت أبوك، بتدور عليك.
0: يابا أبوي مليان دم يابا.
2: آه يا بني،
0: قتلتي خلاص؟ ليش؟ هو شو عملك عشان تقتليه؟ هو شو عملك؟ احكي.
3: مش أنا والله ما هو أنا، والله ما هو أنا يا بني.
0: ما تقوليش يا بني، لازم أطخك وأتخلص منك.
4: هيو يابا اللي طخ علينا، لازم نطخه.
5: استنى يا ابني، استنى.
6: شايف يا حابس؟ هذه وردة، مش مصدق علي.
0: ما حدش يقدم بعد ما قتلها. بدكم تقتلوني تعملوا اللي بدكم اياه.
3: ابوك لسه ما مات، ابوك ما ماتش. احكي قدامهم، قول انه سهم ابني مش ابنك.
5: سيب الناس في حالهم يا وردة، ابنك هيو معاي، رجع لي. روح يا عمر قولها انه انت ابني.
3: لا يا حابس غلطان، هيو هذا اللي واقف عند ابوه هو ابني، اسمه سهم.
5: لا يا وردة، روح يا عمر فرجيها اصبعك المقطوع وقولها كيف اخذوك من الواد وعالجوك. ابو حميد يا وردة اللي عالجه، اكيد سمعت هالاسم وانت بتسأل عنه.
3: لا، قلبي بيقول انه سهم.
0: عن شو بتحكوا انتو؟ يابا احكي يابا، انا مين؟
3: قلبي بيقول انه سهم هو ابني الحقيقي، هو ابني فارس.
2: انت يا سهم، انت ابني يا سهم.
0: سمعتي يا مرة، وسمعتوا انتو كلكو، انا سهم ابن ابو سهم.
3: لا، انت ابني فارس.
0: انت ذبحتي ابوي وابوي راح يموت، بس انا راح اقتلك. ابعدوا هيك يا عرب، يا سامعين الصوت، هذه المره ذبحت ابوي في نص دارنا بدون ما يؤذيها ولا يضرها، وبتقول انها امي ولازم اقتلها هالقيت. ابعدوا هيك.
3: بدك تقتلني؟ صدقني ما قتلت حدا، انا مش انا اللي طخيت ابوك.
0: اخرسي، ابعد هيك، لازم تموتي وقدام كل الناس.
5: بدك تقتل حرمة غريبة؟
4: إذا أطلقت النار عليها غير أطخك بين عينيك.
6: يا جماعة هدوا، ما بصير هيك، نزلوا بواريدكو.
0: اللي بدكم إياه سووه فيي، بس هذه هالقيت لازم تنطخ عشان أمسح عاري.
7: الطلقة ما أجت فيه، مش عارف أقنصه.
6: استنى بس، يبعدوا عن بعض.
3: اقتل يا فارس، اقتل.
0: حقتلك وارتاح منك.
2: سام، لا
0: شو؟ لا يابا، شو؟ لا، دمك غالي علي يابا.
2: صح كلامك صح، بس امك غالي عليك اكتر.
0: شو يابا؟ عيد.
2: امك يا سام وردة، امك يا سام، انت مش ابني، والحقيقة هذه ضلت في قلبي، خايف أموت وأنا مخبيها.
0: شو؟ وردة أمي؟ يعني أنا فارس؟
2: فارس.
5: شو بتقول يا ختيار؟ شو بتحكي؟ وش دليلك؟ واللي معاي ها بكون مين؟ أي واحد فيهم ابننا؟
2: لما هجمنا على عرب أبو حميد، أبصر مين ضخ أبو حميد؟ أنا رحت خشيت البيت وسرقت كل اللي فيه، ولقيت الولد أخذته مع الأغراض اللي أخذتها وطلعت.
3: يا عالم، يا عرب، يا أهل الديرة، اشهدوا إنه سهم ابني. تعال يا أمي يا حبيبي، تعال قولها خليني أسمعها، وبعدها أموت مش مشكلة. قول يما.

0: شايف يا محمود؟ أنا مقنص على راس سهم.
1: إذا مقنص على راسه طخه، خلينا نخلص منه.
0: والله وقعت يا سهم، كنت عامل لحالك زلمة علينا. اليوم مش يومك ولا يوم أبوك، اليوم يومنا.
1: طخ طخ، خلينا نخلص يا أبو حجر.
0: مين اللي حرك البارودة؟ الطلقة طلعت في السماء.
1: ارمي البارودة انت وياه ولا طخوا فلوسكو.
0: مين انت؟ مين؟
1: مش مهم تعرف انا مين، ارمي بقولك.
2: راجل راجل يا ابني راجل، ربطهم ربطهم وجيبهم عشان نوديهم مع المختار، مختار البلد.
3: معقول؟ معقول 20 سنة وانت بتدور علي؟ 20 سنة؟
4: وال20 سنة كأنهم 100 سنة يا ابني.
3: طيب ليش؟ ليش صار هيك؟ وين السبب؟
5: أنا السبب، أنا السبب يا ابني.
3: أنت؟ أنت مين؟
5: أنا أبوك يا ابني، أنا أبوك يا فارس. كل اللي صار لك بسببي، بسببي أنا.
4: يلا يا ابني، يلا معاي، يلا يلا يا ابني نعوض كل هالسنين اللي ضاعت ونعيش لحظات فرح.
5: عندي يابا، أنا أبوك، اطلع معاي، اطلع معاي.
4: معاي يما، أنا أمك اللي خلفتك وقلبي وجعان عليك.
3: أنا مش عارف وين أروح. أروح لأمي اللي بتدور علي ولا أروح لأبوي؟ مش عارف وين أروح.
4: أنا انظلمت يا بني ودقت المر علشانك، وهذا أبوك اللي قدامك هو السبب في اللي صار فيه.
5: مش أنا لحالي السبب، وأمك كمان هي السبب.
2: اسمع يا بني، اسمع يا فارس.
3: انت مين؟
2: انا ابن حلال، بحب الخير للناس، بعمل خير وبقولش ان انا عملت.
3: وايش بدك مني؟
2: حقك تختار، هاي امك وهاي ابوك.
4: اختار يا بني، اختار وطفي هالنار، طفي النار اللي في قلبي.
3: انت امي وهو ابوي، واذا انا فرقت بينك وانا صغير مستحيل افرق بينك وانا كبير. عشان هيك انا راجع لكم انتوا الاثنين، انت امي وبرضه هو ابوي.
2: بجد يا بني، بجد اثبتت انك راجل. امك يا فارس، امك بحاجه لك، وابوك زيها بحاجه لك. الكل اخطا، بس الفالح هو اللي بتعلم من خطأه.

0: يا عمر يا عمر.
1: عمي خليل؟
0: صحيح عمك خليل.
1: خير يا عم
0: عمر؟ ارجع عديرتك.
1: ارجع عديرتي؟
0: ابوك عاش ومات في نفس الديرة اللي انولدت فيها.
1: مين ابوي؟
0: قصتك كلها عند المختار يا عمر. المختار خب عليك، بدوش يخلي الماضي يعكر على المستقبل تبعك، بس لما نشاف انه في واحد غريب بده ياخدك بعتني اجيبك.
2: مبروك يا عمر، مبروك انك انت اليوم عرفت حالك مين وعرفت ربعك مين. روح روح مع عمك على ديرتك.
3: شايف هي اخت وردة وهي حابس والبلد كلها متجمعة،
4: وهذا اللي واقف جنبها اكيد ابنها.
3: يا وردة يا وردة وردة.
2: مين هدول يما؟
5: هدول اخوالك، اخوالك يما.
3: وردة اختي، احنا جايين لك اليوم عشان نبوس على ايدك ونبوس على راسك ونقول لك سامحينا يا اختي، سامحينا.
4: احنا صح ما غلطناش في حقك، وبس احنا اجرمنا يا اختي وسبناك للوحوش البشرية تنهش فيك، سامحينا بالله عليك.
5: روحوا، انا مسامحاك ودنيا واخرة، انتوا بتضلوا اهلي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. اللهم اجمعنا بمحبتك في الفردوس الأعلى، اللهم نظر هذه الوجوه بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، آمين. أحبتي في الله، قال سبحانه من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان خاصة، بينهم وبين الله عقد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقوم هنا العرب تقوله للرجال، وما يمنع أنهم يعني إذا كان معاهم مجموعة رجال معاهم مجموعة نساء أقبل القوم، لكن إذا ذكر بعدها النساء عرف يراد به الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والحقيقة السخرية يكفي أن تدخل صاحبها النار والعياذ بالله، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. يا الله. ولهذا يعني يجب أن ننتبه على جميع المستوى، حكام، وزراء، وكلاء، مسؤولين، علماء، مشايخ، متعلمون، عام، كلنا ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. إذا جاء مسلم أيا جنسيته كانت، احذر من نظرة السخرية والاستهزاء أو إشارة السخرية والاستهزاء أو التأفف إذا كان بجوارك في الصف في الصلاة. ترى أنت عبد ولو كنت ملك، وهو عبد. تدخل المسجد، أول خطوة تخطوها إلى المسجد قف وتذكر أنك عبد لله، وأن هذا اللي مر أمامك هذا البنغالي ولا المصري ولا أي إنسان آخر، تذكر أنت وهو مستوي معه أمام الله. احذر من نظرة التعالي والتكبر والغرور، تحبط العمل والعياذ بالله. انتبه انتبه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، يعني علينا أن ننتبه ونراجع أنفسنا، ننتبه إلى هذا. أنت دخلت المسجد الآن وقيمت الصلاة، كبر الإمام، طالعت الصف، وإلا أنت تحرص على اليمين، لكن اليمين أربعة حارس وطباخ، ويقول لك الشيطان في قلبك: شوف هذا الطباخ، أنت طالع من المطبخ ريحته بصل وثوم وحالته حالة، روح يسار أحسن لك. شفت الحركة هذه؟ بس هذه عاد ما يعلمها أحد، ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتركت اليمين اللي هو أكثر ثواب من اليسار، وبعدين رحت على اليسار لهذا الهدف. شوف القضية خطيرة. يا الله، إلى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا إلى هالدرجة. إذا نسوي بهالروايح هذه كلها كركم وبصل وثوم وكذا جاي من المطبخ سيد المسجد؟ هاي السؤال سؤال يا أخي، حط بقطرتك أنت طيب، وبعدين عقب ما تخلص من الصلاة قضبه على جنب وابتسم في وجهه وصافحة، وبعدين نقول له: يا حبيبي خلك ملابس في غرفتك، في غرفة النوم نظيفة للصلاة. لا جيت تبي تجي المسجد يا حبيبي، توضى وغسل وتنظف بالصابون، وبعدين توضع، وبعدين البس الملابس النظيفة المعلقة في غرفتك، وحط عليك ريحة خفيفة، وبعدين تعال المسجد. علمه يا أخي، فهمه، لكن لا تحتقره، هذا من أخطر ما يكون.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني قد يسخر منا لأن أعرج، يسخر منا لأن أصم، إلا من عرف بذلك وهو راضي. يعني في علماء من كبار العلماء يسمون الأصم مشهور بهذا الاسم، والأعرج مشهور بهذا، هذا ما يضر إذا نادوه نذهب إلى الأصم، جئنا من الأصم، هو مشهور هذا اسمه، هذا ما فيه استهزاء ولا فيه سخرية. أما أنك تعيره بصورته بعاهته، هذا لا يحل ولا يجوز، وقد تبتلى، وقد تبتلى بما أصيب. طبعا يعني لا تبتلي أخاك بما فيه فيبتليك ويعافيه. الله، طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قال ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وترى المؤمنين في الصف الأول في الفريضة خلف إمام واحد، وما بين مصل ومصلي كما بين السماء والأرض. يا الله، شوف شوف شوف كيف الدرجة، انت ما تعلم، ما تعلم. يمكن هذا الطباخ ما يفوت فرض من الفجر إلى الفجر في الصف الأول وخلف الإمام، ويمكن أنت يفوتك، يفوتك، هذا أفضل عند الله منك. انتبه إلى هذه القضية يا أخي، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولو كنت كشخة، ولو أنك حسيب، ولو أنك نسيب، الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى هذا، ولا ينظر إلى الصور، ولا الأجسام العظام، ولا الأموال الكثيرة، ولا ولا ولا ولا إلى المناصب، ينظر إلى القلوب وما فيها. طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يعني ذكروا لي مرة أن في واحد مسكين، وطبعا هذا يعني مو شيء مشاع، لكن يعني بعض المجالس يكون فيها شلة حياتها كلها نكت وكركرة وسخرية واستهزاء بعباد الله والضحك عليهم دون أن ينتبهوا إلى خطورة هذا الأمر. فمر مسكين دخل عليهم خير، قال والله أنا يعني محتاج وفقير وبويا حال وبويا كاسي، أخذ الدلة صب على الربع كلهم على فنجان فنجان، فهذا مسكين يعني مسك، هذا له أهل دين وأهل صلاة ما سووا هالشكل. فبدأ واحد يدح رجله من التطنز والتبعطز، قال يا الأخو من قال لك تصير فقير؟ اللي قاعد كا كا كا كا كا كا كا كم رصيدك؟ كا كا كا كا كا كا ليش داشتك هذه؟ كم لها عليك؟ كا كا كا كا كا كا ول ول ول يصر والله هذا اللي طالع من تحت ليش داشته اللي لوع الكب لو عضة كلب استلغت كا كا كا كا كا الله، هذا ينكسر قلبه، يحط الدلة يمسح دموعه جزاكم الله خير ويطلع. لا شك أن هذا السلوك من أخطر ما يكون. ما في يعني إذا ما راحوا له واسترضوا وطيبوا خاطره وحبوا رأسه وتأسفوا له، ولا بد في النار وبئس القرار. هذا يأتي يوم القيامة يأخذ الله حقه كامل، ما فيها يعني. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن، ويخص النساء خصوصا، لأن مع الأسف بعض النساء وليس كل النساء ما تضبط لسانها بالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والتطنز والتبعطز على عباد الله سبحانه وتعالى. شفتوا حفلتها، شفتوا نفنوفها، شفتوا هذيك اللي قاعدة من هناك العيوز ما خلت شيء من المكياج ما حطته على وجهها، تلوع الكبد، وما شفتوا إلى آخره من هذه الكلمات والعبارات بين النساء والنساء، قد تحبط العمل ويأتي أصحاب الحقوق يوم القيامة يتعلقون بالكلمة وبالحرف حتى يقتص الله، يأخذ من حسنات هذه إلى حسنات هذه، إذا ما كفت أخذ من سيئات المظلومة وطرحت على الظالمة ثم طرحت بالنار. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم المصائب. أيها الإخوة، ليست العبرة أن تعلم أن هناك مصيبة، ولكن العبرة أن تكتشف حكمة المصيبة. إدراك الحدث شيء سهل جداً، لكن أن تدرك الحكمة من هذا الحدث هنا البطولة. فالمصائب موجودة، في فقر، في قهر، في فقد حرية، في مرض، في مصائب لا تعد ولا تحصى، شيء واقع وهو قدرنا في الحياة الدنيا. ولكن لما؟ يعني إنسان يركب مركبة في ضوء أحمر تألق في لوحة البيانات، المشكلة ليس أنه تألق أو لم يتألق، لقد تألق ورآه راكب المركبة رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ فلو توهم راكب المركبة أو قائدها أن هذا التألق تزييني لاحترق المحرك. أما إذا فهم التألق تألق تحذيري، أوقف المركبة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع الرحلة وحقق الهدف. إذن المشكلة ليس في أنه تألق أو لم يتألق، المشكلة أنه تألق، لكن لما تألق؟ السؤال الأكبر لما كانت المصائب؟ لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. دائماً وأبداً حينما يأتي الشيء على خلاف ما ترجو، توقف، ابحث، دقق، تأمل، اتهم نفسك. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تحابي نفسك، كن مع نفسك شديداً، كن مع نفسك واقعياً. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد من حكمة بالغة بالغة من شدة ساقها الله للإنسان. فلذلك المصائب لها حكم جليلة، عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. لكن للتوضيح، هذه المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ لماذا؟ صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير. ولماذا كان فيها المكبح؟ والمكبح نظرياً يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير والمكبح يوقفها. تفسير ذلك أن المكبح وإن كان يتناقض مع علة صنعها إلا أنه ضمان لسلامتها. فبين أن تفهم المكبح أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، وبين أن تفهم المكبح أنه ضمان لسلامتها. الآن مع الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مقطوعو الصلة بالله، تأتي المصيبة من أجل أن تدفعك إلى باب الله، من أجل أن تسوقك إلى الإقبال على الله، من أجل أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله، من أجل أن تذوق طعم القرب. إذاً المصائب لها حكم جليلة. آية ثانية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. المصيبة رسالة، رسالة. نحن الآن في مصطلح جديد يقول لك: هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار، رسالة. الله عز وجل له رسالات كثيرة، من هذه الرسالات قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن الله يسوق لعباده هذه المصائب لكان الله ملوما يوم القيامة من قبل الناس. يعني للتقريب، لو أن ابنا في الصف الخامس طلب من والده ألا يدرس، قال له: لك ذلك يا بني، ترك الدراسة، نام للظهر، استمتع بالحياة استمتاع تميز به عن كل من حوله. لما أصبح شاباً تلفت حواليه، لا عمل ولا شهادة ولا زواج ولا بيت، في الطرقات يتسكع، فنقم على والده وقال له: يا أبتي، يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تردعني؟ لماذا تساهلت معي؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذلك القاعدة الدقيقة الدقيقة الذهبية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فهذه المصائب يسوقها الله عز وجل من أجل التضرع، ومن أجل التذكرة، ومن أجل الرجوع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الانحلال الأخلاقي نتج عنه الإيدز، والإيدز ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مكابح المصائب مكابح، هناك حكم جليلة لو كشفت لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حباً لله وتقديراً له وشكراً على هذه المصائب. وقد سماها العلماء النعم الباطنة، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة، لكن المصائب أنواع. من السذاجة البالغة أن تظنها نوعاً واحداً. الأنبياء مبتلون، أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذاً المصائب ما نجا منها الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. إذاً هناك مصائب خاصة بالأنبياء، هناك مصائب خاصة بالمؤمنين، هناك مصائب خاصة بأهل الشرك والفسق والفجور. نبدأ بمصائب الأنبياء. مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هذا النبي الكريم ينطوي على كمال يفوق حد الخيال. هذا الكمال لا يظهر إلا في ظروف صعبة جداً. يعني إنسان أحياناً ينال من جانبه، يتمنى أن يوقع أشد العذاب بمن تطاول عليه، أما أن يأتي سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين يمشي على قدميه ما يزيد عن 80 كيلومتر في أصعب الجبال وعورة ليصل إلى أهل الطائف، يدعوهم إلى الله ليهديهم إلى سواء السبيل، لينقذهم من النار، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيكذبوا فيسخروا منه، فيغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى، هي مصيبة. لكن هذه المصيبة سوف تعبر بعد قليل عن الكمال الذي ينطوي عليه النبي. أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. الآن مكن أن ينتقم منهم، قال: اللهم اهد قومي. قال: قومي، ما تبرأ منهم. أيام إنسان يذهب لبلد غربي يرجع يقول لك: العرب متخلفون، يتبرأ منهم نهائياً. قال: اللهم اهد قومي. دعا لهم بالهدى وما تبرأ منهم واعتذر عنهم، قال: فإنهم لا يعلمون، ورجى من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هي مصيبة، لكن أظهرت عظمة هذا النبي ورحمته بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من المصائب يصيب الأنبياء والمرسلين والصديقين وكبار العلماء والدعاة، يدفع ثمن عقيدته. جاءوا له بشيخ كي يلقنه الشهادة قبل أن تنهى حياته، وهو عالم جليل وشيخ كبير، فالذي لقنه الشهادة قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وشتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يرتزق بلا إله إلا الله. لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. الذين يرتزقون بالدين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. مصائب الأنبياء والمرسلين وكبار المؤمنين والعلماء الربانيين مصائب كشف لكمال ينطوون عليه. هذه زمرة المؤمنون. المؤمن إنسان مستقيم لكن مقصر أحياناً في أداء واجباته أو في عباداته، أو مشغول في الدنيا، أو غرق في المباحات، أو في التحريش بين المؤمنين بدافع أو بآخر. فهذا الإنسان عند الله جيد وعند الله له مكانة، لكن ممكن أن يعالج. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، في تقصير، في فتور، في خطى بطيئة، في تكاسل أحياناً. فالمؤمن إذا أصابه التكاسل، إذا أصابته الفترة، إذا أصابه الضعف، يأتيه شبح مصيبة يسوقه إلى الله عز وجل. لذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع، في بطء، في تقصير، في فتور بالهمة، تأتي المصيبة فتدفعه إلى باب الله، ترجئه إلى باب الله، تدعوه إلى المبالغة في طاعته لله، تدعوه إلى إتقان عباداته، تدعوه إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى المبالغة في غض بصره، مصائب دفع إلى باب الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مركبة ماشية ببطء شديد إلى هدفها، فلو أنها أسرعت لحققت أهدافاً كبيرة جداً. هذه مصائب بعض المؤمنين. في مصائب أخرى، يمشي بسرعة لكن يعني اختار من الأعمال الصالحة أقلها قيمة، في أعمال أجل. الإنسان حامل بمركبته بضاعة، الطن بمليار أجرته، حامل نص طن بس مركبته تتحمل 8 طن. فإذا الإنسان قبل بمرتبة دنيا، فالله عز وجل لمحبته له يسوق له بعض المصائب كي يصبر عليها فيرفع درجته عند الله. وكلمة من القلب للقلب، أنت كمؤمن مستقيم غالي على الله، لك عنده مرتبة، إما أن تبلغها بصبر على مصيبة، وإما أن تبلغها بعمل صالح، أيهما أهون؟ إما أن تبلغها بعمل صالح أو بصبر على مصيبة، لا بد من بلوغها. سقف المؤمن هنا، هو قبل هنا، إذاً لا بد من أن نرفع السقف. أنت اختار، إما بخدمة الخلق أو بصبر على مصيبة. أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً أن تنطلق لخدمة الخلق حتى يعفيك الله عز وجل من مصيبة تصبر عليها فتبلغ هذه المرتبة. يعني الله عز وجل أعطاك مال، لما تقصر في إنفاقه؟ أعطاك مكانة، لما تقصر في جعلها موظفة في الخير؟ أعطاك طلاقة لسان، لما تميل إلى السكوت؟ لا تحب أن تلقي كلمة، لا تحب أن تعلم العلم. فكل إنسان عنده إمكانيات عالية وبذل بعضها، تأتيه مصيبة لرفع السقف حتى يصل إلى أعلى إمكان يمكن أن يصل إليه. إذاً مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. والآية الواضحة جداً الخاصة بالمؤمنين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، أما مصائب المنحرفين، الشاردين، الكفار، المشركين، العصاة، الفجار، نوع ثالث، هما مصيبتان، إما أنها مصيبة قصم، أو أنها مصيبة ردع. إذا في بقية خير، إذا في 1 بالمليار من الخير، تأتيه مصيبة ردع، مصيبة يشيب لهولها الولدان، مصيبة تدع الحليم حيران. الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل عنده أدوية مرة. بالمناسبة، بأي مكان بالعالم كنت، الله عنده أدوية بكل مكان بحسب البيئة والتركيبة. يعني في بلاد حريات لا حدود لها، أموال طائلة، بلاد جميلة، قطعة من الجنة، حريات إلى أعلى درجة، حقوق الإنسان متوافرة بشكل مذهل. قد يأتي مرض عضال يري صاحبه النجوم ظهراً، في مكان آخر في شدة، في سيوف مسلطة فوق الناس. كل بلد له تركيبة معينة، كل بلد له وضع معين. الله عز وجل قادر على أن يسوق عباده إليه في أي مكان. يعني مرة واحد حب يسألني سؤال بس محرج، قال لي دعوتك خلال 35 سنة ما ملخصها؟ يريد مني كلمة ألخص بها دعوتي خلال 35 سنة. قلت له كلمة واحدة بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض. إما أن تأتيه طائعاً مسرعاً، أو هو قادر أن يأتي بك طائعاً مسرعاً. قال لي واحد حققت أرباح بالسبعينات مذهلة، قال لي وضعت بجيبتي بالسبعينات، كان الدولار بثلاث ليرات، وضعت بجيبتي 500,000 وذهبت إلى مكان، بلاد جميلة جداً بعيدة جداً، قال لي من دون زوجتي كي أخذ حريتي. هكذا قال لي بصراحة، وضع 500,000 وذهب إلى بلاد جميلة وبعيدة ومتفلتة وإباحية، قال لي أريد أن أخذ حظ نفسي في هذه الدنيا. وصل إلى هناك، آلام في ظهره، عمل فحص، ورم خبيث من نخاع الشوكي، قطع الرحلة وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ حتى وصل إليه. الله عز وجل جاء به مسرعاً، يعني لأنه الله يحبنا، لأنه خلقنا للجنة، لأنه خلقنا ليسعدنا، لا ينسى من فضله أحداً، وهذا فضل إلهي ساقه إليه. إذاً مصائب الشاردين، العصاة، الفجار، الكفار، المشركين مصائب ردع في بقية الخير. جاء إلى الشام، عمل فحوص، التشخيص غير صحيح هنا، فالله عز وجل عافاه ورده إليه. يعني القصة طويلة، لكن مصائب المنحرفين مصائب ردع أو مصائب قصم منه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هذه الأرض ذرة في فضاء الكون، وهذا الإنسان ذرة في الأرض، إلى متى يظل ينسى قدره ودوره؟

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للبارد أن يخرج من قطبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام. يوم الجمعة شعيرة دينية، فيه من الفضائل ما يربط قلوب المؤمنين بالمساجد بالتضرع إلى الله عز وجل. في حلقتنا اليوم نناقش جملة من الأحكام والنوازل الفقهية والتربوية المتعلقة بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة والسنن المأثورة فيها، ونصحح مفاهيم يكثر السؤال عنها. نبدأ بالمسألة الأولى، حيث يسأل البعض: هل صحيح أنه يحرم رفع اليدين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة وهو على المنبر؟ وما هي السنة في ذلك للخطيب وللمصلين؟ في الجواب: الأصل في الدعاء عموما هو استحباب رفع اليدين، وهو أدب من أداب الدعاء المأثورة التي ترجى بها الإجابة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أما بخصوص تفصيل المسألة في خطبة الجمعة فالأمر هنا ينقسم إلى حالتين، إذ يرى جمهور العلماء أنه لا يشرع للخطيب رفع يديه عند الدعاء في ختام خطبة الجمعة، بل يكتفي بالإشارة بإصبعه السبابة إن أرد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه السبابة ولا يرفع يديه في الخطبة. وقد كره بعض الصحابة والعلماء للخطيب ذلك التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من ذلك دعاء الإمام في خطبة الاستسقاء، فإنه يشرع له وللمأمومين رفع اليدين، لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه عندما استسقى على المنبر. هذه نقطة. المسألة الثانية أو النقطة الثانية، اختلف العلماء في رفع المأمومين لأيديهم

0: عند تأمينهم على الدعاء على دعاء الإمام وهو على المنبر. الرأي الأول هو قول الشافعية والحنابلة، يرون أنه لا بأس برفع المأمومين أيديهم عند التأمين أخذا بعموم الأدلة الدالة على استحباب الرفع في الدعاء، رفع اليدين يعني، ولأن المأموم ليس كالخطيب المطالب باتباع هيئة معينة على المنبر. الرأي الثاني للمالكية، يرون أن المأموم لا يرفع يديه أيضا بل يؤمن سرا من دون رفع، اتباعا للحال الغالبة في عهد الصحابة حيث لم ينقل عنهم الرفع إلا في الاستسقاء. طبعا لا يوجد نص يمنع المأموم من رفع يديه عند قول آمين، فالأمر إذن فيه سعة بين الفقهاء، فمن رفع يديه فقد أخذ بعموم استحباب آداب الدعاء، ومن تركهما ولم يرفع التزاما بهيئة السلف في الجمعة فلا حرج عليه أيضا، فالحكم في هذا يسير إن شاء الله. وما ينبغي أن يكون هذه المسألة محل إنكار أو خلاف بين المصلين يثير المشاكل فيما بينهم، هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي، أرسل الرئيس أبو بكر من استراليا يستفسر عن حكم قول بعض الناس: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يسأل هل هذا حديث؟ في الجواب أقول يعني كم من الناس يرددون هذا الدعاء ظانين أنه من أجمل الأدعية، اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ولكن في الحقيقة هذه العبارة ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل لها في كتب السنة، وجزى الله السائل الذي أثار هذه المسألة، لأن ظاهرها يخالف ما جاءت به النصوص الشرعية. السنة دلت على أن الدعاء من أعظم أسباب التي يدفع الله بها البلاء ويصرف بها المكروه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يرفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما شاء من القدر. وقال أيضا: الدعاء يدفع القدر. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر يطوف بالبيت ويدعو: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. لهذا أنكر عدد من أهل العلم هذه العبارة، لأن المسلم مأمور أن يسأل ربه رفع البلاء ودفع البلاء لا أن يمتنع عن سؤال ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية هنا، لم نجد أن أحدا من الأنبياء عليهم السلام جميعا دعا بمثل ذلك: لا نسألك رد القضاء، بل كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل بطلب رفع البلاء وكشف الضر وتفريج الكرب والعافية من المكاره. وإليكم أمثلة: نبي الله أيوب عليه السلام لما اشتد عليه المرض وطال البلاء لم يقل: يا رب الطف بي في مرضي، بل دعا ربه طالبا رفع الضر، قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما النتيجة؟ فاستجاب الله له، قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نبي الله يونس عليه السلام لما أحاطت به الكرب في بطن الحوت لجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. نبي الله يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه يوسف عليه السلام واشتد حزنه لم يكتم ألمه، رفع شكواه إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نبي الله زكريا عليه السلام لما طال به العمر وحرم الولد لم يرضى بالحرمان، بل دعا ربه قائلا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجاب الله له ووهب له يحيى. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله العافية باستمرار ويعلم أصحابه ذلك، وكان من دعائه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. في الحديث أيضا قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. فلو كان الأكمل ألا نسأل الله رفع البلاء أو رد المكروه ما فعله الأنبياء، ولما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما هدي الأنبياء أن يسأل العبد ربه دفع البلاء قبل نزوله ورفعه بعد نزوله، ويسأله اللطف والعون والثبات إن قدر عليه شيء من ذلك البلاء. فالأفضل إذن أن تستبدل هذه العبارة بأدعية ثابتة مأثورة نحو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اصرف عنا البلاء ما ظهر منه وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ردنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما قدمت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه كلها نصوص وأحاديث. خلاصة الجواب إن قول اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى تركه، لأن السنة دلت على مشروعية سؤال الله دفع البلاء ورفع البلاء، وأن الدعاء من أعظم الأسباب التي يرد الله بها ما شاء من المقادير، وكل ذلك داخل في قدر الله تبارك وتعالى. من الخطأ أن يظن الإنسان أن الدعاء لا يغير شيئا، بينما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء من أعظم أسباب الفرج، وأنه سلاح المؤمن عند الشدائد والكربات. فنحن نسأل الله العافية ونلح عليه بالدعاء، فخزائن رحمته لا تنفد وفضله لا ينقطع، وهو سبحانه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال الثالث من هذه الحلقة يسأل يقول: ما القول الفصل في سنة الجمعة القبلية؟ طبعا هناك خلاف بين الفقهاء فيها، الشافعية ذهبوا إلى سنيتها، والأحناف لا يرون سنية الجمعة القبلية كصلاة راتبة مستقلة، لكن معظم الفقهاء متفقون على سنية صلاة ركعتين تحية المسجد عند دخول المسجد. واختلفوا إذا دخل المسجد المصلي، إذا دخل المسجد والخطيب على المنبر. الشافعية قالوا يصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يكونوا خفيفات. ويرى سادة الأحناف أنه يجلس ويستمع للخطبة ولا يصلي، لأن الاستماع للخطبة واجب، والواجب مقدم على السنة، لأن الاستماع إلى صلاة إلى خطبة الجمعة يقوم مقام ركعتين من صلاة الظهر. فالأمر واسع إن شاء الله، والله تعالى أعلم. في السؤال الرابع: هناك مساجد تؤذن يوم الجمعة أذانا واحدا، فما حكم ذلك؟ في الحقيقة أيها الإخوة، يعني هذا هو الأصل، والأذان الواحد بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال على ذلك في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر، وكذلك في بداية عهد عثمان رضي الله عن الجميع، ثم زاد عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني، لأن الناس قد كثروا وكثرت أشغالهم، فوجد رضي الله عنه أن الناس بحاجة إلى ما يذكرهم باقتراب موعد الأذان، فأمر بالأذان الأول قبل دخول وقت الصلاة ليتهيأ المسلم للصلاة. هذا الأذان الذي ابتدعه عثمان أو شرعه عثمان رضي الله عنه يشبه في بعض مساجدنا تلاوة القرآن قبل الأذان عبر مكبرات الصوت، التي تذكر المصلي باقتراب وقت الأذان ليستعد بالوضوء والطهارة وغير ذلك. ثم يكون بعد ذلك الأذان الثاني الذي يعلم الناس بدخول وقت صلاة الظهر وصعود الخطيب على المنبر، والله تعالى أعلم. أيضا أقول الأمر إذن فيه سعة، وما ينبغي أن يكون هذا الأمر محل إشكال أو خلاف بين عامة الناس. في السؤال التالي: طفل في المدرسة في صف الروضة مريض، طلبت إدارة المدرسة من والده أن يأتي ويأخذه، والوقت وقت صلاة جمعة، فهل يجوز للأب ترك الجمعة لأجل ابنه؟ طبعا الأصل أن صلاة الجمعة فرض عيني والسعي لها واجب بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع. لكن هنا أمامنا حالة تشبه حالة الضرورة، فإذا كانت حالة الطفل الصحية تستدعي تدخلا فوريا لإسعافه، لنقله إلى المستشفى، لنقله إلى البيت خشية سوء حالته أو يعني ازدياد المرض أو عدم تحمل الألم، ولم يتوفر من يقوم مقام الأب يعني كالوالدة مثلا أو أي إنسان آخر لا تجب عليه الجمعة، جاز للأب هنا الذهاب إليه وترك الجمعة. هذا طبعا من باب الضرورة، والضرورة دائما تقدر بقدرها. أما إذا كانت حالته خفيفة تحتمل التأخير لما بعد الصلاة، وجب الحفاظ هنا على صلاة الجمعة. وفي كل حال من فاتته الجمعة لعذر شرعي كمرض أو إنقاذ مريض فإنه يصلي بدلا منها الظهر 4 ركعات. إلى هنا أيها السادة الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحياء من أعظم الأخلاق المحمدية، يستمد هذا الخلق من اسمه الله تعالى الحيي الرقيب، والتخلق باسمه تعالى الحيي يكون بأن تستحيي من فعل كل قبيح وتسارع إلى فعل كل مليح. تستحيي من الله الذي أغدق عليك بالنعم وأنت قابلته بالغفلة والمعصية، وتستحيي من الناس أن يروك تفعل ما يعاب، وتستحيي من نفسك أن تفعل ما لا يتوافق مع قيمك ومبادئك. والتخلق باسم الله تعالى الرقيب يكون بأن تستشعر أن الله تعالى يراك يراقبك، فتستحيي منه أن يراك تفعل ما لا يرضيه. أيها الأحبة، الحياء صفة من صفات الله عز وجل، وقد ورد ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحياء من العبد هو أن يمتنع عن ارتكاب ما تشتهيه نفسه من فعل قبيح أو خلق سيء، فلا يقصر في إعطاء كل ذي حق حقه، ويفعل كل خير ويترك كل شر. الفرق بين الحياء والخجل واضح ومعروف. إذا كان الحياء يمنع المرأة عن فعل كل ما هو قبيح، فالخجل يمنعه من فعل ما هو صحيح، ويجعل الإنسان يشعر بالنقص أمام الآخرين، لأنه يشعر بأن الآخر أفضل منه. لذا كان الحياء عكس الخجل، فالحياء فضيلة وخلق محمود، أما الخجل فهو منقصة وخلق مذموم. هو يمنع الإنسان من الدفاع عن نفسه أو عن المظلوم أو عن دينه، يجعله ينكفئ عن طلب حقه، أو أن يخجل أن يقول أنه مسلم بين غير المسلمين، أو أن يصلي منفردا إذا لم يجد جماعة، أو ربما ينأى بنفسه عن أن يسأل سؤالا لطلب العلم كي لا يقال عنه أنه جاهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. إذا قل أو انعدم الحياء عند الإنسان فتح على نفسه بابا للشر كله، فلم يعد عنده رادع، لأن الحياء هو الذي يردع العبد، وإلا أصبح مخلوقا شهوانيا كلما اشتهى شيئا فعله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيها الأحبة، الحياء حقا فضيلة عند جميع الناس، ولكنه عند المرأة ميزة يجعلها تكسب الدرجات العلى عند الخالق، فيرفع مكانتها في الدنيا والآخرة، وتصبح كالملكة بين الناس بحيائها، ويتجلى في كلامها، في صوتها ومشيتها، في نظراتها ولباسها الساتر لمفاتنها. فلا يستطيع المرء إذاك إلا احترام هذه المرأة. لقد نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه. فكلما تفكرت بنعم الله عليك كلما أحببته، وإذا أحببته استحييت من فعل ما لا يرضيه، واستشعرت بالآية: ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا هو الحياء من الله. أما من لم يصل لهذا الشعور بعد
فقد يمتنع عن ارتكاب المعصية حياء من الناس، وهذا محمود طالما وجد شيئا يرضعه عن الخطأ. وهنالك من عنده حياء من نفسه فيجتنب فعل القبيح كي لا يحتقر نفسه، ولكن أفضل من كل ذلك طبعا هو الحياء من الله تعالى. وللحياء أوجه عديدة أيضا، مع الله ألا نتضجر عند البلاء ولا ننسى قديم الخير منه سبحانه وتعالى، مع الوالدين نتفكر بفضلهما علينا وتقصيرنا بحقهما ونبتعد عن كل ما يسوءهما، ولا نناديهما باسميهما بل يا أمي ويا أبي أو ما شابه ذلك. وعلى الوالدين عدم تشجيع أبنائهما على لفظ اسميهما هكذا عفو الخاطر. ومن الحياء مع الوالدين ألا نرفع صوتنا في وجههما ولا نمشي أمامهما إلا لإرشادهما إلى الطريق، ولا نجلس قبلهما ولا نقابل شدتهما بالإساءة. ومن وجوه الحياء في المجالس ألا نتكلم إلا بخير أو أن نصمت، فلا نجرح أحدا ولا نتحدث عن ماضينا السيء عبر التباهي بالمعاصي السابقة، فالله ستر علينا، فلا نفضح أنفسنا. والقاعدة إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: ساعه جديده ضمن تغطيه الميادين المفتوحه المتواصله والمباشره من العاصمه الايرانيه طهران. نحييكم مشاهدينا، وفيها في الميدان والسياسه تمسك طهران بزمام المواجهه بما يتوافق مع مصالحها الوطنيه وخطوطها الحمر. مقر خاتم الانبياء يؤكد ان محاوله الولايات المتحده فرض حصار على ايران يعد توسيعا لرقعه الحرب، بالتوازي مع اتصالات هاتفية بين عراقجي ونظيريه العماني والسعودي، تأكيدا لضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية لإرساء الأمن في المنطقة. أما على الضفة الأمريكية فيتحدث الإعلام الغربي عن خشية لدى حلفاء ترامب من أن يؤدي اجتماعه بنتنياهو إلى جر الولايات المتحدة لحرب أعمق مع إيران. مشهدية نضعها في النقاش في هذه الساعة. معنا فيها هنا في الاستوديو سيد حسن رحيم بور أزغاندي، وهو عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، والزميل محمد فرج محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية. مرحبا بكما. وقبل أن نخوض في النقاش في هذه الساعة نبدأ من آخر المعطيات، حيث حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي من أن محاولة الولايات المتحدة فرض حصار على إيران يعد توسيعا برقعة الحرب. المقر أشار إلى أن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن الإيرانية والسفن التجارية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية الإيرانية، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أنها لن تتهاون مع أي تهديد أو اعتداء من الجيش الأمريكي وستتصدى له بكل حزم. وبموازاة معادلات الميدان يبرز تطور في مسار الدبلوماسية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ناقش آخر التطورات الإقليمية مع نظيري العماني بدر البوسعيدي والسعودي فيصل بن فرحان. ووفق الخارجية الإيرانية تم التجديد على ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية لإرساء الأمن في المنطقة والقضاء على زعزعة الاستقرار المفروض على مضيق هرمز نتيجة للأعمال العدوانية للولايات المتحدة. ونجد الترحيب بضيفنا هنا في الاستوديو السيد حسن رحيم بور أزغاندي، مرحبا بكم معنا هنا في استوديو الميادين في العاصمة طهران. ما هو تقييمكم لجوهر الصراع حيث وصل ما بعد هذه المواجهة ونحن أمام ما يقدم بأنه تعليق للاعتداءات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران؟ قال ترامب بأن الأمر إفساحا لمسار الدبلوماسية، لكن جوهر الصراع حسب التقييم ما هو؟
1: السلام عليكم، بخدمة جناب علي
2: أحييك وأحيي مشاهديك الكرام الأخوات والأخوة الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، اليوم الرأي العام العالمي هو أضحى ضحية لإرهاب إعلامي في المرتبة الأولى، وهناك استعراضات وهمية وخادعة خلافا ومعروف بأن وسائل الإعلام هي كالأرض المسطحة وأن كل ما يشاهد من بعد على الهيئة الصحيحة، ولم نكن في أي وقت في العالم من اليوم نشهد التزوير ونشهد التضليل في وسائل الإعلام، وكأن الكثير من وسائل الإعلام أوجدت من قبل الماكينة الاستثمارية والرأسمالية الغربية لكي تضلل الحقائق على الشعب، وليس لكي تنقل لهم الحقائق بل لكي تمنع الحقائق عنهم. وأغلب العناوين التي تنشر في أوروبا وأمريكا وبعد ذلك وسائل إعلام الدول العربية المسلمين وغير المسلمين وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا يكررون تلك العناوين المضللة ويستلهمون من وسائل الإعلام الغربية والأمريكية، والأخبار الهامة هي مقطعة ومنتخبة ومغرضة. وما تفضلتم حول هذا السؤال، سؤالك الكريم، ما حصل في الحقيقة هو أن الإرهاب الحكومي من قبل أمريكا وإسرائيل الذي ارتكب المجازر في اليمن وإيران ولبنان وغزة وقتل المئات من الشعب وكذلك من القادة المحبوبين لدى محور المقاومة ولدى شعوب المنطقة، ويتشدقون بشعار مكافحة الإرهاب، يثيرون الحروب ويطلقون شعار السلام. على مدى سنتين وثلاثة سنوات أطلقوا هولوكاست حقيقية في غزة، ويتهمون الفلسطينيين بالإرهاب، ويتهمون حماس بالإرهاب، وحزب الله الذي يدافع ببسالة عن التراب اللبناني يتهمونه بالإرهاب، في الوقت الذي أن قادة حزب الله وحماس هم الذين اغتالهم، هم الذين اغتالوا حكومة أنصار الله، واغتالوا قائدنا الشهيد وقادتنا العسكريين، وحوالي 3000 من شعبنا الأبرياء قتلوهم في منازلهم. ولكن في الإعلام يروجون بأن إيران لماذا تغلق مضيق هرمز، لماذا إيران لديها خلاف مع الدول العربية، هذه الأمور والحقائق كلها معكوسة، هم لديهم المئات من القواعد العسكرية في قطر والإمارات والكويت والأردن وحتى في عمان أيضا، ودائما منذ عام تقريبا فرضوا علينا حربين ظالمتين هدموا فيها المساجد وكذلك رياض الأطفال والمستشفيات وكذلك المقرات الأمن الداخلي. ولكن في الأخبار يروجون بأنه لماذا أن إيران تريد زعزعة أمن المنطقة، ولماذا إيران تتعرض وتهاجم الدول المجاورة، ولا يسألون بأنه لماذا هذه الدول العربية تستضيف القواعد الأمريكية وإسرائيل متواجدة ويطلقون الصواريخ من هناك على إيران ويهاجمون إيران من تلك القواعد. ويجب نحن أن نسأل بأنه لماذا لا نستهدف تلك القواعد التي تستضيفونها. الآن أمريكا في الخليج الفارسي وفي مضيق هرمز تلقوا فشلا وخسارة كبيرة من قواتنا، ولكنهم يروجون ويبدون بأن ترامب يرسل عدة رسائل وتغريدات مغالطة، لأنه يعلم بأن الرأي العام العالمي يمكن خداعه بالتغريدات المتكررة. وأنتم تقولون بأن ترامب يقول نحن انتصرنا ويطلب من إيران أن تتفاوض، فإيران لم تطلب منه أن تتفاوض، وإيران لم تبدأ بالحرب، وليس الآن مضيق هرمز مفتوح. هذه الأكاذيب المتكررة من قبل الإعلام الغربي يجب على الرأي العام العالمي أن يعي ذلك. هناك كذبة كبيرة في الرأي العام العالمي وخدعة كبيرة جدا من قبل تلك الماكينة الإعلامية الاستكبارية.
0: انطلاقا مما تفضلت سعود إليك سيد أصقدي للحديث عن بعض التفاصيل، خصوصا بما تمثلون وأنتم عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، وجانب مما يمارس بالحرب النفسية الإعلامية كما تفضلت، جانب له علاقة بالإطار الثقافي وموضوع الحصار وما قاله من تهديد مقر خاتم الأنبياء، كيف يمكن أن يحدد الوجهة المقبلة طالما هذا الصراع يصل إلى هذه المرحلة؟ زميلنا محمد فرج محلل المدينة الشؤون السياسية والاستراتيجية، مرحبا بك معنا من جديد. لننطلق إذا مما يعني يشغل عليه أو يعمل عليه وما ينقل من محادثات بين الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك سلطنة عمان، الكلام من الخارجية الإيرانية يأتي إيجابيا حول هذا المسار، اتصالات عراقجي بنظيريه العماني وأيضا السعودي، وهذه أيضا مهمة ولافتة. ما هو برأيك عن أو ما هي العناصر التي يمكن أن تكون مكملة لإطار ناجح زميلنا محمد فرج لمقترح أو اتفاق بين مسقط وطهران، خصوصا حول إدارة المضيق، الملاحة وموضوع أيضا الرسوم إذا ما وضعنا في الخلفية الولايات المتحدة.
3: تحية طيبة لك رامي للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. بداية، هنالك مجموعة من الأفكار والملاحظات التي تعمل بشكل متداخل ويعني متزامن ولها علاقة ببعضها البعض. كلما زاد الحديث الأمريكي عن الحصار أو تغليظ الحصار البحري، فهو شكل من أشكال الاتنشن شيفت، صرف الانتباه عن الفشل الذي يحدث في مضيق هرمز. لذلك كلما زادت الحصة الكمية في الخطاب والتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بتغليظ الحصار وتقليل حصة الحديث عن مضيق هرمز بشكل أو بآخر، هذا يدلل على محاولة أمريكية في الانتقال للحديث عن موضوعات أخرى بعد الفشل الميداني في الموضوع الأساسي والورقة الأساسية التي تتمثل في مضيق هرمز. فيما يتعلق بالحوار، سواء الحوار بشكل أساسي مع سلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز، هنالك عناوين كثيرة من ضمنها الرسوم، هل تكون رسوم طوعية أو لا؟ ولا أعتقد أن هذا العامل هو العامل الحاسم بالنسبة لإيران في هذا الاتجاه. العامل الحاسم هو من هي الأطراف التي تسيطر وتتحكم وتنشئ وتدير عمليات وآليات إدارة المضيق والسيطرة عليها. ومن الواضح بأنه منذ بداية العدوان على إيران والرد الإيراني الحاسم بأن هنالك خط أحمر فيما يتعلق بالسيطرة على المضيق. نتحدث هنا عن مياه إقليمية بشكل أساسي بالدرجة الأولى، لا يمكن أن تذهب إيران لأي شكل من أشكال دخول الأطراف الأخرى، الطرف الأمريكي، على خط آلية إدارة هذا المضيق. ربما يستجلب عدد من الدراسات الحديث عن نماذج أخرى مثل مضيق ملقة على سبيل المثال. مضيق ملقة هنالك إدارة من الدول المشاطئة، ولكن أيضا هنالك تدخل غير مباشر من الأسطول السابع الأمريكي، وما حدث في شهر أبريل عام 2026 مرور بعض القطع العسكرية الحربية التي كانت مستقرة في اليابان، هذا مثال من الأمثلة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التحكم فيها بالمضائق. محاولة فتح خط أمريكي على جاكرتا سابقا فيما يتعلق بوجود جوي أو دوريات جوية في المضيق. طبعا كل هذه النماذج وكل هذه المحاكاة لن تكون مقبولة إيرانيا. يجب الإشارة إلى المعادلة الاستراتيجية الكبرى في المضيق. عندما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، نظرت إليها كحلقة وصل بين نمطين مختلفين من الحرب. أرادت الخروج من الحرب الشاملة ووقعت على ما بين يديها وقالت لنتعامل مع الأمر لاحقا ونحاول قلب هذا الإطار. حاولت قلب هذا الإطار وإعادة صياغة الإطار التفاوضي انطلاقا من محاولة انتزاع وسلخ البند الخامس من مجمل المعادلة التفاوضية. وكيف حاولت أن تفعل ذلك؟ من خلال جولات العدوان المتكررة على المضيق وما حول المضيق، في نظرية كانت تقول بأنه أن نذهب إلى الأنظمة الرادارية الساحلية ومن ثم نذهب إلى مناطق الإمداد وما إلى ذلك فنسيطر على المضيق. فشلت. هذا التحول الذي حاولت أن تحدثه على مستوى الميدان كان العنصر الأول، والعنصر الثاني هو الضغط على عمان، الضغط على سلطنة عمان بأساليب مختلفة لإحداث مسار بديل. ما يحدث الآن من الحوار الدبلوماسي الإيراني المرتكز على أساس قوة بطبيعة الحال والتركيز في الحوار مع عمان هو قطع الطريق على كل هذه الخطة، قطع الطريق على كل هذا المشروع الذي أراد قلب إطار مذكرة التفاهم انطلاقا من هذين العنصرين، العدوان الميداني في مضيق هرمز ومزيد من الضغط على سلطنة عمان.
0: تبقى معنا زميلنا محمد فرج، ولابد من الإشارة لما كنا نقوله عواجل على شاشة الميادين، نقلا عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العميد إبراهيم ذو الفقاري الذي قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب اعتداءات جيش بلاده ومحاولاتهم المتواصلة لزعزعة استقرار المنطقة، أعلن أنه سيتم تعويض الأضرار التي لحقت بالسفن من الأصول الإيرانية المجمدة. هذه السفن لحقت بها أضرار خلال الحرب المفروضة على إيران نتيجة لزعزعة الأمن من قبل الجيش الأمريكي وانتهاك حق المرور غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز. يضيف: نحذر الرئيس الأمريكي المجرم من عواقب هذا العمل غير القانوني، ونعلن لجميع الشركات والدول التي ترحب باقتراح ترامب وستستخدم الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذا المسمى بأن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح من الآن وصاعدا لأي من سفنها بالعبور العبور من مضيق هرمز. إذا هذا تهديد وتحذير عالي المستوى من مقر خاتم الأنبياء، هدد جميع الشركات والدول التي ترحب باقتراح ترامب وتستخدم الأصول الإيرانية المجمدة تحت المسمى الذي طرحه ترامب، بأن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح من الآن وصاعدا لأي من سفنها بالعبور من مضيق هرمز. سأخذ منك تعليق سيد حسن رحيم بور أزجدي عن هذا الأمر وهذا التحذير الجديد لمقر خاتم الأنبياء موصول له به. كنت أحاول بينما كنت أسأل الزميل محمد فرج أن توضح أن هناك محادثات بين مسقط وطهران، كنت حريصا أن تشير أنه لا محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا وهل يمكن الفصل بين هذا المسار بين مسقط وطهران عن ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية أو حضورها في مضيق هرمز مستقبلا؟
2: نعم، أولا عندما نتحدث عن مفاوضات فإن أمريكا عن طريق الوساطة بشكل غير مباشر على مدى 20 عاما تطلق الوعود وتوقع المذكرات في المجال النووي وأمور المنطقة وتتنصل عن كل هذه العهود، وآخر مذكرة كانت في عام 2015 في عهد الرئيس أوباما، وهناك إيران أيضا أمريكا تنصت عن العهود، وعندما جاء ترامب مزق هذا الاتفاق عام 2018 وبدأت المفاوضات، وفي وسط المفاوضات قلب طرفان واعتدى على إيران اعتداء لمدة 13 يوما، وأمريكا واجهت ردا عنيفا من الجانب الإيراني وطلبوا وقف اطلاق النار، وذلك أطلقوا الاضطرابات في الداخل الإيراني، وبعد ذلك طلب ترامب ونتنياهو أيضا العودة إلى المفاوضات، وهناك تم تقريبا قتل 3000 شخص، 2000 منهم كانوا من الشهداء و1000 كانوا من القوات المسلحة التي هاجمت المساجد والمقار الحكومية، ومخططهم هذا فشل، وترامب ونتنياهو أعلنوا مسؤوليتهم عن هذه العمليات. وبعد ذلك وسط المفاوضات أيضا هاجموا إيران و اغتالوا قادة الثورة وقادتها العسكريين، وحتى الذين كانوا في فريق المفاوضات اغتالهم. أي أنتم إذا تريدوا أن تعرفوا أمريكا والنظام الدولي فعليكم أن تراجعوا هذه المواقع التاريخية، 3 مرات فاوضناهم وفي المرات الثلاثة خانوا المفاوضات وشنوا علينا حربا غادرة، وخلال الحروب الثلاثة هم الذين فشلوا وطلبوا المفاوضات، وفي الحرب الأخيرة بعد 40 يوما طلبت أمريكا وقف إطلاق النار والتفاوض، وليس نحن. ولكي نعرف القوة والضعف اليوم، نحن إذا ما أغلقنا مضيق هرمز ل40 يوما آخرين فإن الاقتصاد الأمريكي سوف ينهار، أي أن أسعار النفط، نحن إذا ما استمرنا في إغلاق المضيق لأسبوعين أو 3 فإن أسعار النفط تتجاوز 150 و200 دولار، وهذا ينذر بانهيار الاقتصاد الرأسمالي وأوروبا وفي باقي أرجاء العالم. لذلك فإن إيران إذا ما تريد أن تسيطر وتوجه ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي فهي قادرة على ذلك، ولأنها لا ترغب بذلك. لذلك فإن إغلاق مضيق الهرمز وباب المندب إذا ما اضطرت إيران حتى أنها سوف تخرج قناة السويس عن الخدمة، هذه إيران قادرة على ذلك إذا ما أرادوا إلى منع تصدير النفط.
0: معذرة عن المقاطعة، ما الذي قد يحكم مسار مثل هكذا معادلات أو أوراق يمكن متى وكيف أن تستخدمها الجمهورية الإسلامية في إيران، عطفا على إشارتكم وتوضيحكم إلى أنه هناك محادثات فقط بين مسقط وطهران، لا يوجد أي محادثات بين طهران وواشنطن، وبالتالي الآن الكلمة بالنسبة لطهران هي لهذه المعادلات مضيق هرمز الاستمرار باستخدامه.
2: نعم، نعم أنا كنت أشرح هذا الأمر وأنا كنت أجيب على هذا السؤال. طبعا إيران لديها قدرة على إرباك الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، وهي لم تستخدم كل طاقاتها وقدراتها لمواجهة الإمبريالية العالمية، ولكن إذا ما استمروا في جرائمهم فإن إيران سوف تضطر إلى هذا الأمر. إيران بعد المرة الأخيرة التي خانت فيها أمريكا وسط المفاوضات، فإن إيران طبعا تفاوض عمان والباكستان وطلبت منهم أن لا يسمحوا للاعتداء على إيران من داخل دول الجوار، فعندما يعتدوا علينا من الأراضي إمارات والبحرين والكويت فنحن سوف نطل الرد عليهم واستهداف تلك القواعد. إيران لا تستهدف المناطق المدنية، نحن دوما نستخدم القواعد الأمريكية. أمريكا كل قواعدها في الخليج الفارسي كلها خرج عن الخدمة تقريبا، ولكنهم لا يعلون للعالم ليسمحوا لوسائل الإعلام ليسمحوا للميادين بدخول القواعد في الكويت والبحرين والإمارات وقطر وحتى في الأردن، ليسمحوا للميادين بالدخول إلى مراكز استقرار الطائرات، حظائر الطائرات. أمريكا خسرت أكثر من 20 قتيل خلال هذا الأسبوع الأخير، لماذا لا يعلمون ذلك لكي يكذبوا على العالم ويقولوا بأننا فقدنا فقط 13 جنديا، ومن ذلك قالوا 18، لكي يريدون أن يقول العالم بأننا أقوياء نحن نسيطر على العالم. والحقيقة أن فترة قدرتهم قد أفلت وانتهت، وقدرتهم في اليمن وإيران والعراق كسرت ظهورهم، ونحن دفعنا أثمان كبيرة. ولكن دققوا وانتبهوا بأن في الوقت الحاضر موضوعنا هو الكيانات العربية في المنطقة الذين هم للأسف غير مستقلون. هذه الدول العربية في الخليج الفارسي هم يعتبرون وضعوا مصافي نفطهم تحت اختيار أمريكا و إسرائيل وبريطانيا، وحتى لم يقللوا علاقاتهم مع إسرائيل، وحتى تركيا تدعي بدفاع عن الإسلام فإنها لديها علاقات اقتصادية فعالة مع إسرائيل، وهم يتآمرون ضد حزب الله وضد محور المقاومة بالتعاون مع أمريكا وإسرائيل. على العالم أن يعلم هذه الحقائق. ترون بأنهم في وسائل إعلامهم يثيرون موضوع العرب والعجم والشيعة والسنة، هذه كلها تضليل وهذه كلها كذب. الموضوع الأساسي هو الاستعمار، وكذلك مقارعة الاستعمار. الموضوع الأساسي فلسطين والصهيونية، الموضوع الأساسي إسلام وأمريكا، أي أن هؤلاء لم يستطيعوا القضاء على حماس، لم يستطيعوا سيطرة على غزة، لم يستطيعوا خلع سلاح حماس. إذا كان الموضوع الشيعة والسنة فإن حماس من أهل السنة ونحن ندعمهم. الموضوع ليس مذهبيا أو موضوع العرب والعجم. دققوا لهذا الأمر بأن موضوع السنة والشيعة طرحوه لكي يفرقوا بيننا، وطرحوا موضوع الإسلام التكفيري، هذه كلها لعيب للتفرقة بين رأيتهم في سوريا بأن التكفيريون كانوا يداوون جرحاهم في مستشفيات إسرائيل، وهذه الدول العربية الرجعية كانت تمدهم بالمال وكانوا يرفعون شعار ضد إسرائيل، ولكن عندما امتسكوا بالسلطة فإن الجولاني تعاون مع إسرائيل، والآن يضغطون على تركيا والجولاني لكي يهاجموا حزب الله والحوثيين. وبالطبع آمل أن يكونوا أعقل من ذلك، ولكن انتبهوا بأن موضوعنا هي الكيانات المسلمة في المنطقة التي منذ الحرب العالمية الأولى والثانية تم احتلالهم من قبل أمريكا وإسرائيل وفرنسا، وهؤلاء منذ تلك الفترة ولحد الآن، كما أن إيران في كما أوجدوا إسرائيل منذ 80 عاما وزرعوا النظام الفهلوي، وفي السعودية السعود، ولحد الآن ما زالوا يسيطروا على هذه الدويلات، ولأن إيران تحررت وخرجت من هيمنتهم، وكذلك أمريكا وإسرائيل واجهوا فشلا واندحروا على يد إيران، فأنهم يطرحوا هذه الأمور. فالموضوع ليس موضوع الشيعة والسنة، موضوعهم الأساسي هو أمن إسرائيل وتفوق إسرائيل. فخلال السنة الماضية قاوموا ودفعت الدول العربية أموال الحرب ضد حزب الله، وكذلك الحوثيين الدول العربية أيضا دعمت إسرائيل في حربها على حزب الله واليمن. أمريكا وإسرائيل مهيمنة ومسلطة على الدول العربية، والصح والعربية والإسلامية جاءت للقضاء على هذه الدويلات وعلى هذه الدول، وأن مشاكل مضيق هرمز هذه كلها هي نتيجة وثمار هذا الأمر. لذلك فإن مقر خاتم الأنبياء عندما يصدر تحذيرا ليس هذا الموضوع الأساسي. نحن في إيران لدينا الملايين من أهل السنة، لديهم مدارس ومساجد ولديهم حرية كاملة في التعبد والطقوس. نحن ليس لدينا موضوع الصراع بين السنة والشيعة. اليهود لديهم هنا كنيسة، نحن لدينا ممثلين في اليهود والزردشت في مجلس الشورى الإسلامي. وفي هذه الحرب الأخيرة قصفت أمريكا وإسرائيل الكنيسة اليهودية، ويتهمون إيران بمعادات السامية وغير ذلك. الموضوع الأساسي هو أن قدرة إيران العسكرية لا يريدون أن تبرز وتكون قدوة للعالم. الناتو، إنجليز، فرنسا وإيطاليا، والناتو أولا قالوا لا نواكب أمريكا، بعد ذلك قالوا سوف نلتحق. وأنا أقول لكم في الحربين الماضيتين المفروضين على إيران، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسرائيل والدويلات العربية في المنطقة كلهم قاتلونا مع بعض وكلهم فشلوا وخسروا. ترامب قال سوف نسقط إيران خلال يومين، وهو الذي سقط. ولماذا ليهجمنا منذ 3 ليالي؟ وقبل 5 أيام قال سوف أقضي على إيران، وخسرت 200 جندي، وكذلك دمرت قواعدك في الأردن والعقبة من صواريخنا وأيضا مسيرتنا. وإذا بدأت الحرب البرية فسوف تعلمون قساوة الحرب وفشل الحرب،
0: لأنه موضوع العمل البري وما إلى ذلك أيضا في الحسابات التي نرصدها. لكنك تحدثت عن أولوية أمن إسرائيل، وهناك هذه الزيارة لبنيامين نتنياهو ولقائه مع ترامب في هذه المرحلة. اسمح لنا قبل ذلك أن نعرض لما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية من خشية حلفاء الرئيس دونالد ترامب من أن يؤدي اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جر الولايات المتحدة لحرب أعمق مع إيران. الصحيفة نقلت عن كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض ستيفان أن كل زيارة لنتنياهو إلى البيت الأبيض تعد كارثة على شعار أمريكا أولا، كما أشار مسؤول سابق طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن نتنياهو يثير المشاكل حاليا، وأن هذه الحرب استهلكت الأشهر 5.5 الماضية تقريبا ولا يوجد حل واضح لها. إذن على وقع تحولات المشهد الإقليمي، يزور بنيامين نتنياهو واشنطن في مهمة يبدو عنوانها الحفاظ على الشراكة مع ترامب من دون الاصطدام بأولويات الإدارة الأمريكية.
4: بالتزامن مع حديث أمريكي عن تقدم متجدد في المفاوضات مع إيران واستحقاقات انتخابية تقترب في الولايات المتحدة وإسرائيل، يزور بنيامين نتنياهو واشنطن في توقيت بالغ الحساسية، وتمثل الزيارة برأي مراقبين اختبارا لحدود التفاهم بينه وبين دونالد ترامب وحسابات انتخابية لا تغيب عن المشهد. مهمة نتنياهو التاريخية وفق توصيف معلقين إسرائيليين عنوانها الأساس إيران، لكن من دون أن يظهر بمظهر من يدفع واشنطن إلى مواجهة عسكرية جديدة. فالإدارة الأمريكية خلافا لإسرائيل تتحدث عن مرحلة جدية في المفاوضات مع طهران،
5: ومن المتوقع أن يكون الملف الإيراني الموضوع الرئيسي في المباحثات. إسرائيل ستسعد جدا برؤية الأمريكيين يستأنفون العمليات العسكرية ضد إيران بكامل شدتها، إلا أن نتنياهو لا يريد الظهور بمظهر من يجر ترامب إلى حرب.
4: غير أن الخطاب الأمريكي الأخير يعكس وفق الإعلام الإسرائيلي مسافة سياسية بين الرجلين.
6: عندما يقول ترامب نحن قريبون جدا من إسرائيل وعن فرصة فعلية للتوصل إلى التفاهم مع إيران، فإن ذلك يعني أن نتنياهو وترامب ليسا متقاربين إلى هذا الحد.
4: ويلفت المعلقون الإسرائيليون إلى أن الزيارة تأتي في وقت تتراجع فيه مكانة إسرائيل داخل الرأي العام الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة.

0: هي مرة ثانية إلى البيت الأبيض، هل هي اختبار للشراكة الأمريكية الإسرائيلية في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران؟ وما الذي قد يحدد وجهة تأثير نتنياهو في المرحلة الحالية بالنظر لما نقلناه من مخاوف لبعض المسؤولين السابقين وحتى الحاليين في إدارة ترامب؟
1: رامي، بداية، سعي نتنياهو وسعي حكومة الاحتلال سوف يبقى مستمرا في اتجاه شد الولايات المتحدة الأمريكية إلى شكل الحرب الشاملة بمنطق 40 يوما من النار الكثيفة أو بما هو أكثر. ولكن التفضيل الأمريكي من الجهة الأخرى لا يقتصر على هذا الخيار، ونحن لا ننفي هذا الاحتمال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هنالك تفضيل آخر بالإبقاء على نافذة التفاوض مفتوحة. ومحاولة إبقاء نافذة التفاوض مفتوحة ليس مرتبطا بنفسه.
2: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صلاة العصر. صلاة العصر سر حياة الإنسان وفوزه بالجنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وإليكم مثلا أعلى في شجاعة الأطفال. نعم، كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت تذهب إلى غار ثور في الليالي التي اختفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خبئين فيها وأبوها، فتحمل إليهم الماء والغذاء. بعيد المسافة، ركنت هناك أنا. وهذه شجاعة نادرة قد لا يقوى عليها كثير من الرجال، مش النساء. وصنعت صفرة أكل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها يوم سفرهما إلى المدينة مهاجرين، فاحتاجت إلى ما تشد السفرة به، فشقت نطاقها نصفين اللي بيشدوا، فشدت بنصفه السفرة واتخذت النصف الثاني منطقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت الله، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. ومن هنا سميت ذات النطاقين. ولما خرج المسلمون إلى أحد للقاء المشركين الحرب، استعرض النبي صلى الله عليه وسلم، استعرض الجيش، فرأى فيه صغارا حشروا أنفسهم مع الرجال، بدون يحاربوا معهم ليكونوا مع المجاهدين في القتال. فأصفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صغار كانوا، ورد من استصغره منهم، وكان في من رد رافع ابن خديج وسمرة ابن جندب. ثم أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا لما قيل له إنه رام، أي يحسن الرماية بالقوس، فبكى سمرة وقال لزوج أمه، وأنا كمان، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا، أجاز وردني أنا مع أني أسرع، يعني قوي. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فأمرهما بالمصارعة، فكان الغالب سمرة، فأجازه، قال له يلا تعال، أخذه. وهذا التنافس في الخروج إلى الجهاد، وفيه ما فيه من تعظيم النفس للقتل، تعريض النفس، شجاعة، وأي شجاعة. وهذا مثل أعلى في تلقين الأبناء الثبات على الحق. لما تخلف عبد الله بن الزبير رضي الله عن بيعة الأمويين بالشام، وبايعه أهل الحجاز، حاصره الحجاج بمكة، ولما اشتد به الحصار دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقال: يا أمه، لقد خذلني الناس، خذلوا وتفرق عني أصحابي، حتى ولدي، عنده اثنين، وإن بني أمية يعطونني من المال ما شئت، فما رأيك؟ قالت: يا بني، إن كنت خرجت تقاتل للدنيا والمال فبئس ما خرجت إليه، وإن كنت خرجت تقاتل على الحق فامض فيه حتى تقتل عليه كما قتل عليه أصحابك. قال: يا أماه، أخشى إن قتلوني أن يمثلوا بي، يعطوا يعني شؤاف. فقالت: يا بني، إن الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. ما ماتت. قال: هذا رأيي، ولكني أحببت أن أستطلع رأيك. ثم خرج فقاتل حتى قتل، وصلبه الحجاج، صلبه، وتوقع أن تأتي أمه فتتشفع فيه، فلم تفعل. ودخلت عليه بعد أيام وقالت للحجاج في عزة وإباء، قالت: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ أي ولدها المصلوب. قال: المنافق؟ قالت: لا والله، ما كان منافقا قط، وقد كان صواما قواما. قال لها الحجاج: اذهبي فإنك عجوز قد خرفت. قالت: لا والله، ما خرفت، خرفان يعني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هي عم تقول له: يخرج في ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فأنت هو، أي الحجاج، والمبير هو المهلك المسرف في قتل الناس، الحجاجة. أي نعم. أدركنا الوقت وللحديث سلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. وأقول للجيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح، وأقول يا جيل الكفاح، إنا بلونا الليل والأحزان والموت المؤجل والجراح، وأقول يا جيل المصاحف، يا ضمير الأرض، يا طلق الولادة، ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا وتمنحنا الوثيقة والشهادة، أنت الذي سيبدل الأوزان والأحزان، يزرع في العيون نخيلها، فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرماد.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: في ظلال السيرة. أول من نشر الكتاب رغم معاناته وجراحه كان صلى الله عليه وسلم يؤسس للمستقبل، يثقف أصحابه، يحثهم رجالا ونساء على تعلم القراءة والكتابة، ثم يجعل منهم كتابا للوحي وحملة للرسالة وقناديل للوعي. يقول لهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ها هو الشاب مصعب بن عمير ابن الأسرة المترفة، يلف على جسده النحيل أسمالا بالية هي رأس ماله، بعد أن حرمته أسرته الدلال. لكنه يجد العزاء في الإسلام، يملأ القرآن صدره، فيكتب الوحي ويعلمه لشباب قريش وشيوخها، وينشر الوعي في كل مكان يحل فيه. يحقق مع رفاقه سبقا تأريخيا على مستوى العالم، فهم أول من نشر الكتاب في البيوت، كتاب الله الذي يحوي عقيدة وعبادة وتربية وأخلاقا وفقها وسياسة واقتصادا وتأريخا ومنهج حياة. إنه قرآن معجز يفجر الطاقات، حتى المهمشين يحولهم إلى طاقات، كهذا الشاب الأعمى الذي يدعى ابن أم مكتوم. تعرف مكة خطواته وخطوط عصاه، يخرج من بيته يبحث عن نبيه لينهل منه، يتحسس طريقه حتى وصل. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة طاغوت إلى الإسلام، لكن شغفه بطرقات الجنة جعله يلح: يا رسول الله أرشدني. فجعل صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيكرر نداءه، حتى عبس النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك العبوس حركة لا إرادية، كانت ستمضي دون علم أحد، لكن الله أنزل آيات تعاتب نبيه من أجل هذا المسكين، فاستدعاه وحياه واعتذر منه وتلا عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. امتلأ ابن أم مكتوم بإيمان فوق إيمانه، الله جل جلاله يتكلم عنه، ونبيه صلى الله عليه وسلم يعتذر منه، تلاحم وقوة هائلة في الصف الإسلامي حاول المشركون صدعها، خاصة عندما رأوا ستة من الفقراء حوله وهم سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال وثلاثة آخرون، فقالوا اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل كلاما لا ينقله إلا الأمين: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أصبح صلى الله عليه وسلم أكثر حبا لهم ولجوارهم حتى خارج حدود الدنيا.

الدين يوم القيامة. أثبت الإسلام أن هؤلاء المساكين لا يقلون عن الأغنياء، وهم معا طاقات ستغير وجه العالم.

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: إذاعتنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء هو الاختبار، وقد يكون اختبار بالشر وقد يكون اختبار بالخير كما ذكرنا. ونبلوكم بالشر والخير، وقد يكون حسنا وقد يكون سيئا، قد يكون تصفية وقد يكون عقابا. فالحسن الابتلاء بالخيرات هذا امتحان للشكر، والابتلاء بالمصائب والأذى هذا امتحان للصبر. لكن من المصطلحات الأخرى التي جاءت أن الابتلاء يسمى أسماء أخرى، فقد يسمى الفتنة بمعنى الضلال، فإنكم وما تعبدون وما أنتم عليه بفاتنين، وقد يسمى المحنة بمعنى التصفية والتهذيب، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، وقد يأتي بمعنى الامتحان أي الاختبار. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
0: نعم.
1: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%، ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا سمونه الرجع الحراري،
0: والسماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع، نعم.
0: جميل.
1: نعم، الرجع الحراري إحدى صور الرجع. يعني لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
0: إذن يعني فقط لي يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس.
1: نعم.
0: تتخزن في الصخور.
1: نعم.
0: في الليل تعود هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في غياب الشمس.
1: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح لـ 2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني.
0: نعم.
1: حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
0: للتوضيح يعني. نعم. نحن نعلم أن 73% من المياه
1: من المساحة
0: من المساحة.
1: من المساحة.
0: يعني كيف 97.5؟
1: 97 من الك...

0: يعني نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
1: نعم.
0: 97.5% من هذا الماء ككم
1: ككمية نعم
0: في البحار والمحيطات،
1: كمساحة الماء يشغل مختلف
0: يعني حوالي 71% نعم. 71.5%. نعم. طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
1: جميل.
0: الموجود على اليابسة 2.5% فقط،
1: الذي هو في يعني البحيرات صغيرة أو الجداح أو الينابيع.
0: أقول نعم 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات في الأنهار في المخزون في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة. يعني تتعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما، يعني أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2%
1: يعني بين قوسين هناك ماء كثير. يعني نعم. لماذا هذا نعم. هذه الحرب على المياه؟ لماذا نعم. القول بندرة نعم. الموارد نعم. وأن نعم. يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء نعم. الناس؟
0: لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة، وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم ذلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فخلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة، مثلا في وادي النيل ماء البحر المتوسط وصل إلى جنوب كوممبو إلى شمال أسوان، يعني وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان، يعني فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
1: سبحان الله.
0: إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دلات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. طيب. ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض، ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
1: نعم.
0: موضوع الوضوء.
1: نعم.
0: يقول بيسألوه: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين أو أستراليا ونيوزيلاند، إسراف فوق التخيل. فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا، في الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة و8 سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا لماذا هذا الاستعراض
1: يعني هذا ما أريد. ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
0: الغازات
1: 2.5 إلى
0: الجو؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000 مليون طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطبق إلى الفضاء الكوني، هي لا تنطبق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.
1: الله.
0: لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من أعمال الإنسان، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
0: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك،
1: لا.
0: لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: يعني فضيلة الدكتور لابد من حلول في العلم الإسلامي.
0: نعم.
1: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
0: نعم.
1: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
0: نعم.
1: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض أن لا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
0: أبداً.
1: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
0: أبداً.
1: يعني الله هو الذي رزقنا النفط الآن، يعتب علينا الدول النفطية لكن من بيع النفط.
0: لا، لكن يا أخي الكريم لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله. وتشهد أنه
1: يعني إلى حالة سؤال معجز. نعم. يعني لماذا خروج هال2.5؟
0: نعم. نعم، لو بقيت لأضرت بالناس.
1: سبحان الله.
0: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخن المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها، لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها من حولها، مخاطر لا أول لها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
0: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
1: سبحان الله.
0: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة، فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة.
1: النطق تعني بها هناك عدة أغلفة
0: عدة أغلفة طبعا.
1: نعم. نعم.
0: من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة
1: 30 كيلومتر
0: فقط.
1: نعم. يعني نسمع نحن أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا هي 11 كيلومتر.
0: نعم.
1: يعني هناك أيضا لا يزال فارق كبير حتى نطق الحماية الثانية.
0: نعم.
1: لا يمكن العيش في هذا المستوى من
0: لا طبعا لا يمكن، لأن بيقل الأكسجين بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم، تختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك، لا تصلح الحياة يعني.
1: نعم. فأقول ربما هذه إشارة إلى كأنما يصعد في السماء.
0: نعم.
1: نعم.
0: فيها
1: نعم.
0: ذلك. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة، تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في صرامات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها، فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق، تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة، ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة.
1: إذن هي ليست فتحة،
0: ليست فتحة. لا لا لا, لا, لا, لا, لا هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق، الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
1: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
0: لا مش انصهار الجليد، بنتكلم على ثقب الأوزون.
1: نعم.
0: يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات الثلاجات، يعني بعض غازات اللي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا أن نوقف النشاط الصناعي، يعني أن نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشادر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلنا هما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولي الطاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب، للري، لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المطارات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية، يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
0: طبعاً،
1: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه
0: طبعاً
1: الإنسان؟
0: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
1: يعني هذا أحد الأسئلة التي بين يدي. نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض. ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟
0: لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع، لكن تبقى مشعة مدى الحياة. والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات، كل إلكترون يفجر له ذرة، تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة. فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايلوا أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
1: سبحان الله،
0: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
1: سبحان الله. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا، ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بيت قالت عنه العرب أنصف بيت قالته العرب، فما قصة هذا البيت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقاتل المشركين ويقاتلونه، وكان ينشر دين الله عز وجل ويعترضه الكفار، فكان يتعرض للهجوم أحيانا، وكان يغزو بلادا أحيانا، وهكذا كانت الأيام والحروب دول النبي والأهل الكفر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجند أصحابه، فمنهم الفارس ومنهم المقاتل بيده، ومنهم من يرمي الرماح، ومنهم من يرمي بالسهم، كل واحد له مكانه. كان هناك من يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه، وهذا القتال قتال كانت تعرفه العرب، فكانت العرب تقول شعرا في بعضها البعض كان أشد أحيانا حتى من السهام والرماح، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: أهجوا قريشا، يقول حق أصحابه، أهجوا قريشا، يعني بالأشعار، فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. بالنبال، شفت النبال شلون السهام؟ بعض الأشعار أقوى من هذه النبال ومن هذه السهام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن رواحة عبد الله فقال: أهجهم. فهجاهم فلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى كعب بن مالك فهجاهم، فكأنه لم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، يبي شعر أقوى من هذا، فأرسل إلى الشاعر حسان بن ثابت الذي دخل في الإسلام وعمره 60 عاما، ما يقارب 60 سنة كان عمره حسان قبل الإسلام، معروف أصلا، يذهب إلى بعض الدول في الشام وغيرها فيقول لهم الشعر ويعطى من الأعطيات، كان معروفا بشعره، من مثل حسان بالشعر؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان، ما حد الآن يفوق حسان. فدخل عليه فقال: حسان، قد آن لكم أن ترسلوا هذا الأسد الضارب بذنبه، يقصد لسانه، الآن دور لساني. ثم قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأثرينهم بلساني فري الأديم، يعني راح أسوي فيهم شيء وأقول فيهم شعر ما سمعوه من قبل. قريش إذا قيل فيها الشعر وانتشر بين الناس شفكهم من الناس أصلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لحسان: لا تعجل، وأتي أبا بكر، فإنه أعلم، أبو بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيها نسبا، علشان ما تهجو نسبي، هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب حسان إلى أبي بكر وعرف نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء وقال: قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، راح أهجوهم هجاء وأبعد عنه نسبك كما يبعد وتأخذ الشعرة من العجين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ حسان بالهجاء، قال: إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نفحت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حسان ابن ثابت يسل سيف شعره في هجاء المشركين، وأهل الكفر والشرك كانوا قد أعدوا عدتهم، وحتى بشعرائهم كانوا قد تجهزوا وأعدوا العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ حسان يهجو. شوف الشعر اللي قالت عنه العرب في بعض أبياته: أنصف ما قالته العرب، عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء،
وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء وأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء كأن سبيئة من بيت رأس تعفيها الروامس والسماء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأبيات وهذا الشعر قال هجاهم حسان فشفى واشتفى وإن من الشعر لحكمة. أحيانا يلهمك الله عز وجل بلسان يقطر منه الشعر قطرا على السليقة، وربما بعض الناس يرتجل الشعر بلا تفكير حتى، فإن أعطاك الله هذه الموهبة فاجعل جزءا منها في سبيل الله عز وجل تدافع عن دين الله وتذب عن هذا الدين وتدعو إلى الله عز وجل به وتشجع على الخير وتنهى عن الشر فإن من الشعر لحكمة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساءً مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. من أكتر الأوقات الصعبة اللي بتمر على أي بيت لما يحضروا وفاة حد منهم، وانا عارف ان الموضوع ده تقيل شوية، بس انا شفت بيوت كتيرة في الوقت ده ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. ولما تبقى مش عارف تعمل ايه وفي مشهد زي ده بتتوتر وممكن تتعصب، وبيبقى في خوف يعملوا حاجة غلط يؤذوا بيها الشخص اللي بينتقل بيحتضر، او بعد ما روحه تصعد لربنا سبحانه وتعالى مش عارفين نعمل فيه ايه، نغطيه نسيبه الناس تخش تسلم عليه وهو متوفى، ولا نقفل عليه الأوضة نغطي وشه ولا لا. فبيبقى فيه شيء من الارتباك اللي بيزود الحزن الضعف، ان انا مش عارف اعمل حاجة بسبب عدم معرفتي. وطبيعي ان كتير مننا ما يبقاش عنده معلومة في الحتة دي، لانها مش من ضمن الحاجات اللي الواحد بيتكلم فيها عادة. البشر ما بيحبوش الكلام في الموت. فخليني أقول لك 8 آداب نبوية وسنن منسية إذا شهدت إنسان بيحتضر. اسمعها كده واستحملها كده وخليها إيه عندك إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك في أعمار الجميع ويجعل أعمارنا كلها عافية وستر، بس لعلك تحتاجها في يوم من الأيام. إذا شهدت إنسان بيحتضر وكنت موجود، أول حاجة تعملها تذكره برحمة الله. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على شاب بيموت يجود بنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك؟ قال: يا رسول الله، أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: أبشر، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع، يعني هو بيسيب الدنيا لو كان مطمن لرحمة ربنا بس خايف من ذنوبه، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع إلا أعطاه الله رجاءه وأمنه مما يخاف. مش أنت مطمن لرحمة ربنا، ربنا هيبقى أحسن مما تتمنى معاك في معاملته ليك، وهيأمنك من خوفك من ذنوبك. فالكلام عن رحمة الله. رقم 2، تلقين الشهادة. وتلقين الشهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مش بفعل الأمر قول، إنما فقط بنبقى قاعدين بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو وهو بيجود بنفسه لربنا بيبقى سامعنا، وما نتخضش عليه انه ما بيقولهاش. قول قول كأنك عايز تطمن على حاجة تحصل قبل ما يموت، وعايز تشوف صباعه وعامل كده. ده من المبالغة والضغط في الوقت ده يا جماعة على الشخص المتوفى، بس بنقعد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في المكان اللي احنا فيه وبصوت هادئ كده. الأدب الثالث والسنة هو قراءة سورة ياسين على الشخص اللي بيتوفى. بعد ما ينتقل ويموت نقرأ أي آيات من القرآن الفاتحة أي صور، لكن أثناء الاحتضار كما في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ياسين عروس القرآن، اقرؤوها على موتاكم. وهنا العلماء لما فسروا الحديث قالوا اقرؤوها في وقت الاحتضار، فيبقى حد قاعد كده بيقرأ سورة ياسين بصوت هادئ وساكن ومطمئن، إن شاء الله يكون لها البركة في تيسير إفاضة الروح لربنا سبحانه وتعالى. رقم 5، انك انت لما بينتقل الانسان لو كان عينه مفتوحة انت بتغمض عيني. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ابي سلمة، سيدنا ابو سلمة اول المهاجرين من الصحابة، وقد فاضت روحه وشخص ببصره الى السماء، فاغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، حط ايده كده واغمض عينيه، وقال: ان الروح اذا خرجت تبعها البصر. فكأنه انتوا عارفين ليه بيفتح عينيه، انه بينظر لروحه وهي صاعدة الى مولاه، فبيغمضه صلى الله عليه وسلم ايضا في سكينة وهدوء. رقم 6، ان احنا واحنا موجودين بعد ما يتوفى الشخص العزيز علينا اللي احنا حضرنا وفاته لا نتكلم الا بخير. وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام لستنا ام سلمة لما ابو سلمة توفي، قال: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. لما واحد يموت ما بنقولش كلام سلبي، ما بنقولش مثلا زي خرابي، يعني كأني بستدعي الخراب، يا لهوي
2: بستدعي الشيء اللي بيلهيني المصيبة اللي تلهيني، كأني بنده على حاجة. مش بنعمل كده، عشان كده هينقلنا بعد كده للأدب والسنة اللي بعدها، وهي عدم الكلام بما يسمى دعوة الجاهلية، ترك دعوة الجاهلية. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الناس ما كانش عندها رب عنده قضاء وقدر، فلما حد كان بيموت قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. لطم الخدود معروف، شق الجيوب كأن الواحد من حزنه بيطلع من هدومه. دعا بدعوة الجاهلية يعني زي اللي بيقول ده اتخطف قبل معاده بدري، كأن ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش قدر، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيفاجئنا بحاجات هو ما كانش نفسه هو سبحانه وتعالى مرتب ليها، أو بمعنى أدق مقدرها ومدبرها. فكأني بقول لربنا: ما بدري يا رب، ليه عملت فينا كده؟ سايب الدنيا كلها وجاي على بيتنا وتاخد أعز الناس. كل كلام لا ينفع الحي ولا ينفع الميت ومؤذي جدا جدا، والملائكة بتأمن. فكأن سيدنا النبي بيقول لك: خد بالك، خلي الكلام كله في اتجاه الرضا عن الله أو الصمت لو الإنسان مش قادر يتكلم بالشيء اللي فيه خير. السنة النبوية قبل الأخيرة في حضور المحتضر وشهود المحتضر هو تغطية وجهه، واتعلمناها من غزوة أحد لما سيدنا مصعب بن عمير قتل شهيد، فلم يجدوا له إلا برد، البرد زي قماشة أو زي عباية كده، إذا غطوا وجهه بانت قدمه، وإذا غطوا قدمه بانت رأسه، فقال النبي: غطوا رأسه. يبقى لو احنا الحمد لله رب العالمين دلوقتي الناس يعني عندها الحفة بتاعت البيوت والملايات والأشياء اللي بتستخدم بتغطي جسم الإنسان كله، فاحنا لما الإنسان بينتقل بنغطي وجهه كنوع من يعني حرمة الميت، وكنوع من يعني اللي بيبقى أكثر سكينة، حتى لما الناس تخش كده ميبقاش في شيء. ممكن بعض الناس بيفزع لما بيشوف الميت، فلو الشخص طلب انه يقبله بنجابينه، ودي برضو من السنن المهمة جدا، انك انت لو حد يطلب يقبله بنجابينه، سيدنا ابو بكر عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دخل فرآه فقبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا. فبأسيبه المحارم بتوع الميت، سواء الميت ست او راجل، يقبلوه بين جبينه. آخر حاجة كده بقوا تسعة مش تمانية، آخر سنة من السنن هو تحسين الكفن. احنا بنكفن الميت في أثواب بيضاء وبنعطرها، ليه؟ لأنه عنده زيارات في القبر، لأن احنا عقيدتنا إن الميت لما بينزل القبر بيقابل حبيبه الموتى وبيونسوه. فاكر سيدنا بلال لما جه يموت ومراته عيطت، قال لها: ما تخافيش، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي أخاه، يعني المسؤول عن الكفن اللي بيتولى الغسل والكفن، من ولي أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيها. يبقى دول تسع آداب نبوية وسنن منسية حاول إنك أنت تتخلق بيهم وتتأدب بيهم وتتبع سيدنا النبي لو ربنا قدر لك وشهدت إنسان بيحتضر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: احنا وين ملاقيين يابا؟
1: امشي يا ابني امشي، من العار علينا، نضل في الدار ونسيب وردة جيت حابس وعبيد علينا خوفتني.
0: قصدك ممكن يقتلوها يابا؟
1: صحيح صحيح يا ابني، إذا لقى ابنه ممكن يقتل وردة علشان يدار على جريمته. امشي يا ابني امشي يا عمران.
0: طيب انت عارف هم وين يابا؟
1: اللي بيسأل بتوهش يا ابني.

0: سالم وين رايح؟ احنا هيك بعدنا عن البلد،
1: ما إلها وجود بالمرة، ما تقول إلا الأرض انشقت وبلعتها،
0: حتى أثر ما في.
1: شاهر، في ناس جايين ومحملين من بعيد،
0: رزقوا الله بعته.
1: بس هدول ثلاثة،
0: وإحنا من وكيش بهم من العدد. اهجم اهجم اهجم يا سهم اهجم.
1: دير دير
0: اربط، عندك اربط.
1: اسمع يا شاهر، انت اطلق النار عليهم بس ما تقتل، حيسيبوا كل اللي معاهم ويشردوا، وبنزل انا وباخد كل اشي، وانت بتضلك مغطي علي.
0: توكل على الله، توكل على الله يا سهم.
2: في اطلاق نار يا عبيد، في اطلاق نار. اتخبى اتخبى يا عمر، اتخبى يا بني اتخبى.
3: كيف اتخبى؟ كيف اتخبى يابا؟ انا مش حرم عشان اتخبى.
2: وراهم، يلا وراهم
4: وراهم وراهم، يلا يا حارس وراهم،
2: الحقوهم الحقوهم، يلا
0: ارجع يا سهم ارجع، الناس هجمين مش امام المطبخ.
1: انا ما بشرد ما بشرد منهم.
0: بقول لك اشرد اشرد.
1: طخ من عندك، طخ يا شاهر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت شو اللي جابك؟ انت شو بدك؟ شو هذه شبريه؟ بدك تذبحيني يا ورده؟
6: راح اذبحك، راح اذبحك اذا ما حكيت الحقيقه.
5: اي حقيقه يا مجنونه؟
6: فهم فهم
5: ابني ماله.
6: اعترف قبل ما اذبحك وقول انه مش ابنك.
5: مش ابني؟ الله اكبر يا ناس، كيف مش ابني؟ ابن مين بده يكون يعني؟
6: فهم ابني، ابن بطني من 20 سنة وأنا بدور عليه، خبيته في الواد، خبيته لما أبوه كان لحقني وبده يقتلني. أبوه كان بده ياخده مني ويرميني في الشارع، وفعلا أخدني وعذبني، وبعد ما فكر إني ميتة سابني وراح. ورحت أدور على ابني اللي حطيته في الواد بس ما لقيته. حكولي إنه في واحد اسمه أبو حميد أخده وعالجه، كان إصبعه مقطوع يا كبدي، مقطوع من الكلب.
5: سهم مش ابنك، سهم ابني، ولو يمكن قوة في العالم

0: تاخده مني.
1: اطلع اطلع برا، اطلع برا قدام كل الناس، بدي افزع كل البلد عليك علشان تحكي الحقيقة قدامهم.
2: يلا يا محمود، هذه فرصتنا، هاي واقف مع حرمته.
3: مالك يا ابو حجر، لو انها حرمته ما بتحمل له شبرية.
2: شو اللي بصير؟ طيب
3: اصبر يا ابو حجر، اصبر لنشوف القصة.
2: لازم ننتقم منه.
1: احكي بقول لك ولا بغرس هالشبرية في قلبك
0: يا ولي. بقول لك سهم ابني.
1: يعني ما بدك تحكي؟ ماله مالك؟ مين اللي طخك؟
2: الله لا يكيمك.
3: يلا نرجع يا ابو حجر.
2: استنى، لازم نخلص على ابنه كمان. انت نسيت شو عمل فينا سهم؟
0: آه
1: انطق الحقيقة، انطق قبل ما تموت.

0: أبوي شو ماله أبوي؟
1: صدقت يا سهم وصدق أبوك، هذه كانت جاية تنتقم منكم وهيها قتلت أبوك والدور عليك.
0: يابا أبوي مليان دم يابا.
2: يا بني
0: قتلتي خلاص؟ ليش؟ هو شو عملك عشان تقتليه؟ هو شو عملك؟ احكي.
3: مش أنا والله ما هو أنا، والله ما هو أنا يا بني.
0: ما تقوليش يا بني، لازم أطخك وأتخلص منك.
4: هيو يابا اللي طخ علينا، لازم نطخه.
5: استنى يا ابني، استنى.
6: شايف يا حابس؟ هذه وردة، مش مصدق عينيا.
0: ما حدش يقدم بعد ما قتلها. بدكوا تقتلوني تعملوا اللي بدكوا اياه.
3: ابوك لسه ما مات، ابوك ما ماتش. احكي قدامهم، قول انه سهم ابني مش ابنك.
5: سيب الناس في حالهم يا وردة، ابنك هيو معاي، رجع لي. روح يا عمر قولها انه انت ابني.
3: لا يا حابس غلطان، هيو هذا اللي واقف عند ابوه هو ابني، اسمه سهم.
5: لا يا وردة، روح يا عمر فرجيها اصبعك المقطوع وقولها كيف اخذوك من الواد وعالجوك. ابو حميد يا وردة اللي عالجه، اكيد سمعت هالاسم وانت بتسأل عنه.
3: لا، قلبي بيقول انه سهم.
0: عن شو بتحكوا انتو؟ يابا احكي يابا، انا مين؟
3: قلبي بيقول انه سهم هو ابني الحقيقي، هو ابني فارس.
2: انت يا سهم، انت ابني يا سهم.
0: سمعتي يا مرة، وسمعتوا انتو كلكو، انا سهم ابن ابو سهم.
3: لا، انت ابني فارس.
0: انت ذبحت ابوي وابوي راح يموت، بس انا راح اقتلك. ابعدوا هيك يا عرب، يا سامعين الصوت، هذه المره ذبحت ابوي في نص دارنا بدون ما يؤذيها ولا يضرها، وبتقول انها امي ولازم اقتلها هالقيت. ابعدوا هيك.
3: بدك تقتلني؟ صدقني ما قتلت حدا، انا مش انا اللي طخيت ابوك.
0: اخرسي، ابعد هيك، لازم تموتي وقدام كل الناس.
5: بدك تقتل حرمة غريبة؟
4: إذا أطلقت النار عليها غير أطخك بين عينيك.
6: يا جماعة هدوا، ما بصير هيك، نزلوا بواريدكو.
0: اللي بدكو إياه سووه فيي، بس هذه هالقيت لازم تنطخ عشان أمسح عاري.
7: الطلقة ما أجت فيه، مش عارف أقنصه.
6: استنى بس، يبعدوا عن بعض.
3: أقتل يا فارس، أقتل.
0: حقتلك وارتاح منك.
2: سام لا سام لا.
0: شو لا يابا؟ شو لا؟ دمك غالي علي يابا.
2: صح كلامك صح، بس أمك غالي عليك أكتر.
0: شو يابا؟ عيد.
2: أمك يا سام، ورد أمك يا سام، أنت مش ابني، والحقيقة هذه ضلت في قلبي، خايف أموت وأنا مخبيها.
0: شو؟ وردة أمي؟ يعني أنا فارس؟
2: فارس.
5: شو بتقول يا ختيار؟ شو بتحكي؟ وش دليلك؟ واللي معاي ها بكون مين؟ أي واحد فيهم ابننا؟
2: لما هجمنا على عرب أبو حميد، أبصر مين ضخ أبو حميد؟ أنا رحت خشيت البيت وسرقت كل اللي فيه، ولقيت الولد أخذته مع الأغراض اللي أخذتها وطلعت.
3: يا عالم، يا عرب، يا أهل الديرة، اشهدوا إنه سهم ابني. تعال يا أمي يا حبيبي، تعال قولها خليني أسمعها، وبعدها أموت مش مشكلة. قول يا أمي، قول
0: يما.

0: شايف يا محمود؟ أنا مقنص عراس سهم.
1: إذا مقنص عراسه طخه، خلينا نخلص منه.
0: والله وقعت يا سهم، كنت عامل لحالك زلم علينا. اليوم مش يومك ولا يوم أبوك، اليوم يومنا.
1: طخ طخ، خلينا نخلص يا أبو حجر.
0: مين اللي حرك البارودة؟ الطلقة طلعت في السماء.
1: ارمي البارودة انت وياه ولا طخوا فروسكو.
0: مين انت؟ مين؟
1: مش مهم تعرف انا مين، ارمي بقول لك.
2: راجل راجل يا ابني راجل، ربطهم ربطهم وجيبهم عشان نوديهم مع المختار، مختار البلد.
3: معقول؟ معقول 20 سنة وانت بتدور علي؟ 20 سنة؟
4: والعشرين سنة كأنهم 100 سنة يا بني.
3: طيب ليش؟ ليش صار هيك؟ ومين السبب؟
5: أنا السبب، أنا السبب يا بني.
3: أنت؟ أنت مين؟
5: أنا أبوك يا بني، أنا أبوك يا فارس. كل اللي صار لك بسببي، بسببي أنا.
4: يلا يا بني، يلا معاي، يلا يلا يا بني نعوض كل هالسنين اللي ضاعت ونعيش لحظات فرح.
5: عندي يابا، أنا أبوك، اطلع معاي، اطلع معاي.
4: معاي يما، أنا أمك اللي خلفتك وقلبي وجعان عليك.
3: أنا مش عارف وين أروح، أروح لأمي اللي بتدور علي ولا أروح لأبوي؟ مش عارف وين أروح.
4: أنا انظلمت يا بني ودقت المر علشانك، وهذا أبوك اللي قدامك هو السبب في اللي صار فيه.
5: مش أنا لحالي السبب، وأمك كمان هي السبب.
2: اسمع يا بني، اسمع يا فارس.
3: انت مين؟
2: انا ابن حلال، بحب الخير للناس، بعمل خير وبقولش اني انا عملت.
3: وايش بدك مني؟
2: حقك تختار، هاي امك وهاي ابوك.
4: اختار يا بني، اختار وطفي هالنار، طفي النار اللي في قلبي.
3: انت امي وهو ابوي، واذا انا فرقت بينك وانا صغير مستحيل افرق بينك وانا كبير. عشان هيك انا راجع لكم انتوا الاثنين، انت امي وبرضه هو ابوي.
2: بجد يا بني، بجد اثبتت انك راجل. امك يا فارس، امك بحاجة لك، وابوك وابوك زيها بحاجة لك. الكل اخطأ بس الفالح هو اللي بتعلم من خطأه.

0: يا عمر يا عمر،
1: عم خليل؟
2: صحيح عمك خليل.
1: خير يا عم
0: عمر؟ ارجع ديرتك.
1: ارجع عديرتي؟
0: ابوك عاش ومات في نفس الديرة اللي انولدت فيها.
1: مين ابوي؟
0: قصتك كلها عند المختار يا عمر. المختار خب عليك، بدوش يخلي الماضي يعكر على المستقبل تبعك، بس لما انشاف انه في واحد غريب بده ياخدك بعتني اجيبك.
3: مبروك يا عمر، مبروك انك انت اليوم عرفت حالك مين وعرفت ربعك مين. روح روح مع عمك على ديرتك.
4: شايف هي اخت وردة وهي حابس والبلد كلها متجمعة،
5: وهذا اللي واقف جنبها اكيد ابنها.
4: يا وردة يا وردة وردة.
6: مين هدول يما؟
7: هدول اخوالك، اخوالك يما.
4: وردة اختي، احنا جايين لك اليوم عشان نبوس على ايدك ونبوس على راسك ونقول لك سامحينا يا اختي، سامحينا.
5: احنا صح ما غلطناش في حقك وبس، احنا اجرمنا يا اختي وسبناك للوحوش البشرية تنهش فيك، سامحينا بالله عليك.
7: روحوا، انا مسامحاك ودنيا واخره، انتوا بتضلوا اهلي.

0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: وحشي بن حرب قتل خير الناس بعد محمد، وقتل شر الناس أيضا. المؤرخون: هذا الذي أدمى فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل عمه حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، ثم شفى قلوب المسلمين حين قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. إنه وحشي بن حرب الحبشي المكنى بأبي دسمة، وإن له قصة حزينة عنيفة دامية. قال وحشي: كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطعم أحد سادة قريش، وكان عمه طعيمة قد قتل يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب، فحزن عليه أشد الحزن وأقسم باللات والعزى ليثأرن لعمه وليقتلن قاتله، وجعل يتربص بحمزة الفرس. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عقدت قريش العزم على الخروج إلى أحد للقضاء على محمد بن عبد الله والثأر لقتلاها في بدر، فكتبت كتائبها وجمعت أحلافها وأعدت عدتها، ثم أسلمت قيادها إلى أبي سفيان بن حرب. فرأى أبو سفيان أن يجعل مع الجيش طائفة من عقيلات قريش ممن قتل آباؤهن أو أبناؤهن أو إخوتهن أو أحد ذويهن في بدر، ليحمسن الجيش على القتال ويحلن دون الرجال ودون الفرار. فكان في طليعة من خرج معه من النساء زوجه هند بنت عتبة، وكان أبوها وعمها وأخوها قد قتلوا جميعا في بدر. ولما أوشك الجيش على الرحيل التفت إلي جبير بن مطعم وقال: هل لك يا أبا دسمة في أن تنقذ نفسك من الرق؟ قلت: ومن لي بذلك؟ قال: أنا لك به. قلت: وكيف؟ قال: إن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق.
0: رجال حول الرسول، حول الرسول.
1: قال وحشي: وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، فلا أخطئ شيئا أرميه، فأخذت حربتي ومضيت مع الجيش، وجعلت أمشي في مؤخرته قريبا من النساء. فلما بلغنا أحدا والتقى الجمعان، خرجت ألتمس حمزة بن عبد المطلب، وقد كنت أعرفه من قبل، ولم يكن حمزة يخفى على أحد، لأنه كان يضع على رأسه ريشة نعامة ليدل الأقران عليه، كما كان يفعل ذو البأس من شجعان العرب. وما هو إلا قليل حتى رأيت حمزة يهدر بين الجموع، وفيما كنت أتهيأ له وأستتر منه بشجرة أو حجر متربصا أن يدنو مني، إذ تقدمني إليه فارس من قريش. ثم ما أسرع أن بادره حمزة بضربة من سيفه، فخر صريعا يتخبط بدمائه. عند ذلك وقفت من حمزة موقفا أرضاه، وجعلت أهز حربتي حتى إذا اطمأننت إليها دفعت بها نحوه، فوقعت في أسفل بطنه، فخطى متثاقلا نحوي خطوتين، ثم ما لبث أن سقط والحربة في جسده، فتركتها فيه حتى أيقنت أنه مات. ثم أتيته وانتزعتها منه ورجعت إلى الخيام وقعدت فيها، إذ لم تكن لي حاجة بغيره، وإنما قتلته لأعتق. ولما وضعت أحد أوزارها عدت مع الجيش إلى مكة، فبر لي جبير بما وعدني وأعتق رقبتي، فغدوت حرة. لكن أمر محمد جعل ينمو يوما بعد يوم، وأخذ المسلمون يزدادون ساعة بعد ساعة، فكنت كلما عظم أمر محمد عظم علي الكرب، وتمكن الجزع والخوف من نفسي، وما زلت على حالي هذه حتى دخل محمد مكة بجيشه الجرار فاتحا. عند ذلك وليت هاربا إلى الطائف ألتمس فيها الأمن، لكن أهل الطائف ما لبثوا كثيرا حتى لانوا للإسلام وأعدوا وفدا منهم للقاء محمد وإعلان دخولهم في دينه. عند ذلك ضاقت علي الأرض بما رحبت، فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد الأخرى، فوالله إني لفي غمرة همي هذه، إذ رق لي رجل ناصح وقال: ويحك يا وحشي، إن محمدا والله ما يقتل أحدا من الناس إذا دخل في دينه وتشهد بشهادة الحق، فما إن سمعت مقالته حتى خرجت ميمما وجهي شطر يثرب أبتغي محمدا. فلما بلغتها تحسست أمره، فعرفت أنه في المسجد، فدخلت عليه في خفة وحذر، ومضيت نحوه حتى صرت واقفا على رأسه وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فلما سمع الشهادتين رفع بصره إلي، فلما عرفني رد بصره عني وقال: أوحشي أنت؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: اقعد وحدثني كيف قتلت حمزة. فقعدت فحدثته خبره، فلما فرغت من حديثي أشاح عني بوجهه وقال: ويحك يا وحشي، غيب وجهك عني فلا أرينك بعد اليوم. فكنت منذ ذلك اليوم أتجنب أن يقع بصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علي، فإذا جلس الصحابة قبالته أخذت مكاني خلفه، وبقيت على ذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ويردف وحشي فيقول: لما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وآلت خلافة المسلمين إلى صاحبه أبي بكر، وارتدت بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب مع المرتدين، جهز خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لحرب مسيلمة وإعادة قومه بني حنيفة إلى دين الله. فقلت في نفسي: إن هذه والله فرصتك يا وحشي، فاغتنمها ولا تدعها تفلت من يديك. ثم خرجت مع جيوش المسلمين، وأخذت معي حربتي التي قتلت بها سيد الشهداء حمزة، وآليت على نفسي أن أقتل بها مسيلمة أو أظفر بالشهادة. فلما اقتحم المسلمون على مسيلمة وجيشه حديقة الموت والتحموا بأعداء الله، جعلت أترصد مسيلمة، فرأيته قائما والسيف في يده، ورأيت رجلا من الأنصار يتربص به مثلما أتربص أنا به، كلانا يريد قتله. فلما وقفت منه موقفا أرضاه، هززت حربتي حتى إذا استقامت في يدي دفعت بها نحوه فوقعت فيه. وفي نفس اللحظة التي أطلقت بها حربتي على مسيلمة، كان الأنصاري يثب عليه ويكيل له ضربة بالسيف، فربك يعلم أينا قتله، فإن كنت أنا الذي قتلته أكن قد قتلت خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس أيضا. رحم الله وحشي بن حرب وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف أيها الأفاضل خلق اللين. اللين يعتبر من الصفات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الدلالة تدل على أن لها فضل وأن لها نفع في حياة الإنسان. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما معنى هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه جل وعلا ألان قلب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وذلك في غزوة أحد حينما خالفوا توجيهاته توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فألان الله قلبه بأن عفى عنهم وبأن لان لهم في الكلام وتلطف معهم في العبارة وعاملهم بالتعامل الذي فيه تصحيح للخطأ الذي وقعوا فيه. في اللين القرآن، اللين في القرآن أيها الأحباب ورد بعدة معاني. من أنواع اللين في القرآن ورد لين القلب. لين القلب هو خشية الله عز وجل، هو الخوف من الله عز وجل عند سماع القرآن، ودليل ذلك قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا هو معنى الخشية من الله، وذلك عند سماع القرآن. من المعاني التي ذكرت في القرآن للين اللين أو لين القول، وهذه تكون بأن تكون العبارة فيها لطافة وفيها رقة، وذلك ليكون الإنسان قريبا إلى الله عز وجل، ولكي يلين هذا الخلق الذي في الشخص الذي أمامه. وهذا كما ذكر الله عز وجل في قصة موسى وهارون مع فرعون حينما قال في سورة طه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. علي رضي الله عنه الصحابي الجليل فسر هذه الآية فقال: لينا بمعنى كنوه، يعني يقولوا أو كان يقول له بكنيته، وكنية فرعون هو ماذا؟ هو أبو مرة. فالكلام اللين والتلطف فيه هذا يعتبر من المعاني التي وردت في القرآن، وهو التلطف في العبارة. أيضا من أنواع اللين في القرآن اللين أيها الأحبة في المعاملة، وهو الرفق في التعامل مع الناس، الرفق في توجيهاتهم، الرفق في أن توجههم إلى الخير بصورة لا يكون فيها شدة ولا عنف ولا غلظة. وهذا كما سبق في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى نهاية الآية. أيضا مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فهذه فضل عظيم، في فضل أن يكون الإنسان يتخلق بخلق اللين، أنه يحرم على النار. نسأل الله أن يجنبنا جميعا نار جهنم. وأيضا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة اللينة صدقة. فمعناها أن الكلمة اللينة الطيبة الرقيقة فيها أجر، فيها ثواب، فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى. من فوائد اللين أيها الأحبة أنها من صفات المؤمنين، وأيضا من كمال العقل، وكما يسمى في الآن الذكاء الاجتماعي، أن يعني يكون الإنسان ذو كلام لين مع الآخرين حتى يجذبهم إلى الخير ويوجههم إليه بصورة طيبة. أيضا من فوائد اللين هو أن يبتعد عن النار صلى الله عليه وسلم والعافية، ويقترب إلى الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته. وأيضا من فوائد اللين أنه يتحقق به اجتماع الصف والتئام الكلمة، وتكون أو تسود المحبة والوئام بين أفراد المجتمع، بين أفراد الأسرة، بين أفراد المؤسسة أو ما إلى ذلك. كل هذه تكون باللين والتعامل باللين في موقعه الذي يكون هو فيه. الأمر الأخير من الفوائد أن يكون الإنسان إذا لان في كلامه سرعة استجابة الناس له تكون أكثر من غيره. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا من المتصفين بما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحياء من أعظم الأخلاق المحمدية، يستمد هذا الخلق من اسمه الله تعالى الحيي الرقيب، والتخلق باسمه تعالى الحيي يكون بأن تستحيي من فعل كل قبيح وتسارع إلى فعل كل مليح. تستحيي من الله الذي أغدق عليك بالنعم وأنت قابلته بالغفلة والمعصية، وتستحيي من الناس أن يروك تفعل ما يعاب، وتستحيي من نفسك أن تفعل ما لا يتوافق مع قيمك ومبادئك. والتخلق باسم الله تعالى الرقيب يكون بأن تستشعر أن الله تعالى يراك يراقبك، فتستحيي منه أن يراك تفعل ما لا يرضيه. أيها الأحبة، الحياء صفة من صفات الله عز وجل، وقد ورد ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحياء من العبد هو أن يمتنع عن ارتكاب ما تشتهيه نفسه من فعل قبيح أو خلق سيء، فلا يقصر في إعطاء كل ذي حق حقه، ويفعل كل خير ويترك كل شر. الفرق بين الحياء والخجل واضح ومعروف. إذا كان الحياء يمنع المرأة عن فعل كل ما هو قبيح، فالخجل يمنعه من فعل ما هو صحيح، ويجعل الإنسان يشعر بالنقص أمام الآخرين، لأنه يشعر بأن الآخر أفضل منه. لذا كان الحياء عكس الخجل، فالحياء فضيلة وخلق محمود، أما الخجل فهو منقصة وخلق مذموم. هو يمنع الإنسان من الدفاع عن نفسه أو عن المظلوم أو عن دينه، يجعله ينكفئ عن طلب حقه، أو أن يخجل أن يقول أنه مسلم بين غير المسلمين، أو أن يصلي منفردا إذا لم يجد جماعة، أو ربما ينأى بنفسه عن أن يسأل سؤالا لطلب العلم كي لا يقال عنه أنه جاهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. إذا قل أو انعدم الحياء عند الإنسان فتح على نفسه بابا للشر كله، فلم يعد عنده رادع، لأن الحياء هو الذي يردع العبد، وإلا أصبح مخلوقا شهوانيا كلما اشتهى شيئا فعله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيها الأحبة، الحياء حقا فضيلة عند جميع الناس، ولكنه عند المرأة ميزة يجعلها تكسب الدرجات العلى عند الخالق، فيرفع مكانتها في الدنيا والآخرة، وتصبح كالملكة بين الناس بحيائها، ويتجلى في كلامها، في صوتها ومشيتها، في نظراتها ولباسها الساتر لمفاتنها. فلا يستطيع المرء إذاك إلا احترام هذه المرأة. لقد نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحب الله لما يغذوكم من نعمه. فكلما تفكرت بنعم الله عليك كلما أحببته، وإذا أحببته استحييت من فعل ما لا يرضيه، واستشعرت بالآية: ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا هو الحياء من الله. أما من لم يصل لهذا الشعور بعد
فقد يمتنع عن ارتكاب المعصية حياء من الناس، وهذا محمود طالما وجد شيئا يرضعه عن الخطأ. وهنالك من عنده حياء من نفسه فيجتنب فعل القبيح كي لا يحتقر نفسه، ولكن أفضل من كل ذلك طبعا هو الحياء من الله تعالى. وللحياء أوجه عديدة أيضا، مع الله ألا نتضجر عند البلاء ولا ننسى قديم الخير منه سبحانه وتعالى، مع الوالدين نتفكر بفضلهما علينا وتقصيرنا بحقهما ونبتعد عن كل ما يسوءهما، ولا نناديهما باسميهما بل يا أمي ويا أبي أو ما شابه ذلك. وعلى الوالدين عدم تشجيع أبنائهما على لفظ اسميهما هكذا عفو الخاطر. ومن الحياء مع الوالدين ألا نرفع صوتنا في وجههما ولا نمشي أمامهما إلا لإرشادهما إلى الطريق، ولا نجلس قبلهما ولا نقابل شدتهما بالإساءة. ومن وجوه الحياء في المجالس ألا نتكلم إلا بخير أو أن نصمت، فلا نجرح أحدا ولا نتحدث عن ماضينا السيء عبر التباهي بالمعاصي السابقة، فالله ستر علينا، فلا نفضح أنفسنا. والقاعدة إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هكذا إخوة الإيمان نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

عصيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد.

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الآخر. الله عز وجل هو الأول الآخر، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الله تعالى الآخر المتصف بالبقاء والآخرية، هو الآخر الباقي بعد فناء خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه. إذا نظرنا إلى وجود شيء نجد سبق الأولوية فيه لله، وعندما ينتهي الشيء نجد انتهاءه بأمره فهو الآخر، وعندما يبدأ الشيء نموا وصعودا يكون الأول، فأوليته أبدية وآخرته لا نهائية، وهو الأحد الذي لا يقبل التجزئة، وهو الواحد الذي منه انطلاق الخلق، وهو الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. المؤمنون في الجنة خالدون في الجنة أبدا، فكيف نجمع ونوفق بين أن الله هو الآخر وليس بعده شيء، وبين أن المؤمنين في الجنة خالدين فيها أبدا؟ الإجابة سهلة جدا، الله عز وجل باق وليس بعده شيء ببقائه هو، لكن إذا أراد الله للمؤمنين أن ينعموا في جنة إلى أبد الآبدين، هؤلاء باقون بأمر من الله. الله تعالى هو الآخر، ولو توغلنا في الماضي نصل إلى الله، وإذا استشرفنا المستقبل نصل إلى الله تعالى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الآخر، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا رادوه إليك. طغى فرعون وتجبر وتسلط على بني إسرائيل فأذاقهم أصناف الاستعباد وأنواع الأذى. أراد الله تبارك وتعالى أن يرضيه وأن يمكن لبني إسرائيل، وإرادته سبحانه نافذة، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. لكن أنظار الناس قصيرة، الناس لا يكادون يدركون إلا ما بين أيديهم. يحسب واحدهم أن الدنيا بأسرها ستنتهي بحدث واحد. هنا تبدأ القصة من ولادة الرضيع الذي سيكون هلاك فرعون على يديه. يقول عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن تلقيه في اليم حين تخاف عليه، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. يعدها سبحانه أن يرده إليها. وما أرحم الله عز وجل بعباده، ما أعظم حكمته في خلقه. أم موسى تتلقى الوحي من الله عز وجل والوعد بأن موسى عليه السلام سيكون من المرسلين، إذن لماذا تخاف؟ لكن هي الطبيعة البشرية. أم موسى توقن بوعد الله سبحانه، تثق بصدق ما أوحى إليها به عز وجل. الأمر ليس استنتاج ولا حسن ظن، إنه وعد رباني لا يتخلف، ومع ذلك تخاف على وليدها وتخشى عليه. ترسل أخته فتقول: قصيه، ابحثي عنه، اسألي عنه. والله عز وجل رحيم بعباده، عليم بخلقه، رده إليها، ترضعه وتضمه بحنانها وتزداد يقينا بوعده سبحانه. ها هو عاد إليها مرة أخرى، ترضع ولدها وتأخذ أجرا على ذلك، وتتجلى رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه في مقادير الدنيا، فيطعم الجائع ويشفي المريض ويجيب دعوة المضطر. تتجلى رحمته سبحانه في شرعه، فهو تبارك وتعالى لم يكلف الناس ما لا يطيقون، لم يجعل عليهم في الدين من حرج. تتجلى رحمته سبحانه بعباده في علمه بضعفهم البشري. نسخ الله عز وجل آية المصابرة، حينما نزلت آية المصابرة كان على المؤمنين أن يثبت الرجل منهم أمام عشرة في ميدان الجهاد، لكن الله عز وجل خفف عنهم فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أيضا من تجليات رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه نصب لهم الآيات التي تذكرهم به عز وجل، تذكرهم بقدرته تبارك وتعالى. في إملائه عز وجل للكافرين حجب عز وجل عنهم قدرا من متاع الدنيا، يعني أن الله عز وجل حجب عن الكفار بعض متاع الدنيا، لأنه لو رأى الناس هذا المتاع الكبير عند الكفار ربما فتن الضعفاء بذلك. يقول تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله تبارك وتعالى رحيم بعباده في أمره وخلقه وتقديره تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء هو الاختبار، وقد يكون اختبار بالشر وقد يكون اختبار بالخير كما ذكرنا، ونبلوكم بالشر والخير، وقد يكون حسنا وقد يكون سيئا، قد يكون تصفية وقد يكون عقابا. فالحسن الابتلاء بالخيرات هذا امتحان للشكر، والابتلاء بالمصائب والأذى هذا امتحان للصبر. لكن من المصطلحات الأخرى التي جاءت أن الابتلاء يسمى أسماء أخرى، فقد يسمى الفتنة بمعنى الضلال، فإنكم وما تعبدون وما أنتم عليه بفاتنين، وقد يسمى المحنة بمعنى التصفية والتهذيب، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، وقد يأتي بمعنى الامتحان أي الاختبار. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وقلبا يا أكرم الأكرمين. العلاء بن زياد العدوي. عن قتادة قال: كان العلاء بن زياد يحدثنا يقول: إن رجلا كان يرائي بعمله، فجعل يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا قرأ، فجعل لا يأتي على أحد إلا سبه ولعنه، ثم رزقه الله تعالى يقينا بعد ذلك، فخفض من صوته وجعل صلاته فيما بينه وبين ربه عز وجل، وجعل لا يأتي بعد ذلك على أحد إلا دعا له بخير. يعني هو كان بالحالتين يعمل نفس العمل، صلاة، صوم، انضباط بالشرع، بس بالمرة الأولى كان مرائي وبالتالي عمل صفر. يعني إذا في مراءة عمل يحبطه الله عز وجل، فكان انعكس هذا الرياء على أخلاقه، جعل يظاهر الناس بأعماله، وكل ما شاف واحد قال يسبه ويلعنه: هذا فاسق، وهذا فاجر، وهذا فيه عليه، وهذا يعرف شو عليه، وهذا بيفوت بكرة على النار، وهذا بده الله يهلكم الخبيث اللعين. هلا نفس الرجل هذا الذي كان يعمل أعمال صالحات قال رزقه الله يقينا، يعني تزيى بزي الإخلاص، فكان يستتر عن الناس بأعماله الصالحات، ثم لا يرى أحدا إلا دعا له. شوف رجل أهل المعصية، الله عز وجل يغفر له، الله يتوب عليه، الله يجعله من أهل الهداية، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. شايف الإخلاص بينعكس على ثوب الإيمان. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله كان يقول لنا، وهذا موجود في أدبيات الدعاة عامة: أنتم يا ولدي أطباء ولستم قضاة، وأنتم يا أخوان، يعني عملك الداعي عمله طبيب وليس قاضيا، أنا مو من شأني أجي أحكم على الناس شو رأيك بفلان، والله هذا فاجر، شو رأيك بفلان، هذا فاسق، شو رأيك بفلان، هذا زنديق، شو رأيك بفلان، هذا حطب جهنم، شو رأيك بفلان، هذا الله بده يخلعه عرقته، شو رأيك بفلان، هي مو شغلتي، أنا ماني قاضي. القاضي هو اللي بيطلع أحكام، والقاضي في مسائل يوم القيامة هو رب العالمين. أما أنت طبيب، والطبيب كل ما زاد مرض المريض بيزيد حنو الطبيب عليه، وكل ما زاد مرض المريض بيصير الطبيب يسرع إليه، لأنه هذا يعني على خطر عظيم، بجوز اللي مرضه أخف إلا في خيادة باش يدبر حاله، صدق حيموت لحمه. فالداعي إلى الله يا أخوان يعني هو طبيب يعالج الناس، يستميل قلوبهم. والطبيب مرات مشان يعطيك إبرة موجعة بمرق لك إياها بضحكة، لعبة، إذا ولد صغير بيعطيه سكرة بيعمل له خشخيشة قدامه، يعني بيلاقيه، لأنه الحقيقة العلاج قوي. مرات مشان يطعموك شراب مر بحطوه يعني بزجاجة جميلة ويحطوا له شوية سكر، بيعطوك سكرة قبله وسكرة بعده، بس مشان تأخذ الدواء، يعني هو الدواء مر. فأنت الداعي إلى الله عز وجل مطلوب إليك أن تقرب للآخرين طريقهم إلى الله عز وجل بالتودد والتحبب، وأن تسرع

وتتمنى أن يجعل الله عز وجل هداية خلق على إيدك، وتتمنى الهداية للناس. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في جار يهودي له مرض ابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زار ابن اليهودي فرآه في سكرات الموت في النزع، فقال له: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني ما في وقت للأمور، النبي صلى الله عليه وسلم فورا الأول أشهد أن لا إله إلا الله. فالولد نظر، الغلام فتى شاب يعني، نظر في والده واقف فوق رأسه، فأبوه قال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاضت روحه، وسمع صوت في البيت يعني إنه صراخ من النساء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، يا ربي لك الحمد أن نزلته يعني بآخر لحظة لحقته، وإلا هذا لو مات لا رايح الجنة، الحمد لله لي أنا ضد. فيا أخوان، مثلكم مع الناس، مع من حولكم، أنكم يعني تبذلون وتجتهدون ما استطعتم من أجل أن تخرجوهم من الشيء الذي هم فيه. أنتم ترون يا أخوان، نحن الحقيقة نحن مسؤولون عمن حولنا. والخطبة في تعليق والله كان لازم يعني يذكر بعدها، إن شاء الله بدي أكتبه بس وتنزل مكتوبة، أو هما تعليقان اثنان. التعليق الأول إنه يعني هلأ نحن بنصاحب أهل الخير ونترك أهل الشر، يعني إحنا ما بنشتغل معهم. يا أخي أنا عندي شغل بشتغل، في بيع، في شري، في شراكة، في إجارة مع واحد أخي أهل شر، هو يعني ما بيعه، ما اشتري، ما شاركه. الجواب لا، بيعه اشتري وشاركه. بس إحنا عم نحكي عن الصحبة بمعنى أن يكون ما في قلبك من ود ومحبة يعني ما إلي له، أما بيعه وشراؤه ومشاركته إذا كانت مشاركته تنفعك يعني في الدنيا ما في حرج، على أن لا تؤذيك في الآخر. فهذا التعليق الأول، أنت صح بتصاحب أهل الخير بس ما في مانع أن تبيع، من يعني أبيع الناس عامة، أشتري من الناس عامة، ممكن إذا وجدت لي مصلحة مالية مع شخص في مشاركته بشاركه، بجوز ما يكون من أهل الخير والرشاد، يعني هو عم يبيع أحذية ما في حرج، عم يبيع إيش مناطي ما في حرج إذا لي مصلحة مادية بالأمر. لا، التعليق الثاني، إذا بقي أهل الخير مع بعضهم، لأي تقول وصلت نفسك مع الذين يدعون ربهم، نخليك ولا تطع من أغفلنا قلبهم. هلا إذا نحن أهل الخير قعدوا دائما مع بعض، طيب والتانيات أهل الشر يعني مين بده يشتغل بتاعه إلى الله؟ مين بده يجيبون؟ يعني هلا إحنا حنضلوا قاعدين مع بعض، وخطية في ناس مبتلون بمعاصي حيضلوا مع بعض، شلون بدهم يصيروا هذول الأذنك يعني من أهل الخير؟ مين بده يشتغل إذا إحنا ما بدنا نقعد معهم؟ مرة ثانية نحن نتكلم عن الصحبة يعني إعطاؤهم محبة قلبك. بس إذا أنت متدرب على فنون الدعوة، بس يلي بيناتنا متدرب على فنون الدعوة يروح يجيب لنا واحد من هناك ويحطه مع أهل الخير، بعدين منجيب واحد تاني، بعدين منجيب واحد تاني، عارف؟ بس إذا ما لك متدرب وبتخاف على نفسك أن تقع فيما يقعون به، خليك بعيد، غيرك يدعو. فلا، نحن محاسبون الحياة على من حولنا، بس في مرات أنت أخوك بالبيت يا أخي أنت محاسب عليه، حرام أنت بتحضر المساجد وتذكر الله وذقت لذة ذكر الله وأخوك ما بيعرف شيء من هذا، أنت مقصر الحقيقة، بدك تلاقي أي طريقة لتجيب أخوك. يا أخي بس أذقه لذة الذكر، أذقه لذة مجالس العلم. هلا بعد هذا إذا هو ما ناسبه وما أعجبه بس ماشي، خلي بس يتعرف على الطاعة، فتحايل على أخوك بطريقة تجيبه، جيبه على الدرس، جيبه عزيمة، قل له بدنا نروح مشوار، يعني استخدم ذكاءك وطرق هيك تعاملاتك، عود فكر هي الدعوة هيك لتفكير، يعني دائما مو واحد بشوف واحد بالصفة بيقول له تعال قوم امشي معي على الدرس، لا، بدها تقعد لك هيك شي يومين ثلاثة تخطين، بتجيب لك شي اثنين ثلاثة، شو نعمل يا شباب كذا، وترتبوا لكم شي فيلم أنت وياهم، عشان تجيبه يحضر في مجالس العلم، ما بتدري جزء بمجلس يستقيم أمره. فأنت الحقيقة مسؤول عن إخواتك، أنت مسؤول عن رفقاتك، في إلك رفقات يا رجل، معقول أنت صلك تحضر بجامع سنة لهلأ ما قدرت تتأثر ولا رفيق من رفقاتك بالصف ولا رفيق من رفقاتك بالجامعة
ولا في عبادة بالعمل. شباب لو شايفك هيك يعني ضعيف لك جيب لك شي واحد. بعدين ابدأ بالفايشين يعني للناس. الله لا يبتلينا يا اخوان، والله حرام في ناس غرقانين في اتون يعني الرزيلة. والله ما كل ما يعلم يقال، بس في مرات يعني يأتينا ناس لما دفعوا ثمن خطائهم يبكون، رجال يبكون بكاء شديدا انه هو كان بالطريق الخطأ. المشكلة انا بعدين بعرف انه اخوه بيحضر بالجامع، لكن ليش تركت اخوك هيك كثير بيغرق؟ ليش ما ساعدته يطلع قبل ما يغرق ابنه؟ فالعلاء بن زياد يقول ان رجلا كان يرائي بعمله فجعل يشمر ثيابه، يعني فرجينا انه ثيابه قصيره، هو كان قصر الثياب مظهر من مظاهر التقوى والصلاح. جعل يشمر ثيابه ويرفع صوته اذا قرأ يعني القرآن، وانعكس هذا عليه فجعل لا يأتي على احد الا سبه ولعنه، ثم رزقه الله يقينا. لذلك باستمرار ادعو الله يرزقنا جميعا الاخلاص، الله يملأ قلوبنا بالتوجه إليه الصادق، ثم رزقه الله تعالى يقينا بعد ذلك فخفض من صوته وجعل صلاته فيما بينه وبين ربه، وجعل لا يأتي بعد ذلك على أحد إلا لعنه بخير. ما بعرف إذا سمعت قصة الشيخ بدر الدين الحسني بيرويها الشيخ هشام البرهاني عليه رحمة الله عن الشيخ بدر الدين الحسني، بيقول إنه بالشام كان في بيت أو يعني مرقص فيه راقصات. فالشيخ بدر الدين الحسني في يوم من الأيام جاب، يبدو سأل إنه كم واحد هذول الراقصات، 10 مثلا، جاب 10 ليرات ذهبية وبعثهم مع أخ من إخوانه، قال له بتروح على المرقص الفلاني وبتقول لهم وهدول العشر ليرات تعطي كل ليرة لراقصة، وبتقول لهم هي بعت لكم ياهم الشيخ بدر الدين، وبتقول لهم يدعوني. يا لطيف، فت الميز نعم العقل. الشيخ بدر الدين الحسني، شوف الشيخ مشايخ دمشق هو الشيخ بدر الدين الحسني، فما ركبت عنه الشيخ بده الرقاصات يدعوه، قالوا خذوا كل وحدة 10 ليرات ذهبية، ليرة ذهبية. بيروح هذا التلميذ ما بس خلص هيك الشيخ قال، بيروح وبيعطيهم الليرات الذهبية وبيقول لهم انه الشيخ بيسلم عليكم وبيقول لكم ادعوا له. قالوا كان هذا الموقف سبب في توبة بعض هؤلاء يعني الفتيات. ما بدري يا اخوان، هلا كل واحد الله فتح له طريق هيك في الدعوة إلى الله، بس أنت اجعل شفقة على هؤلاء الناس حقيقة، هؤلاء الناس البعيدين عن الله يعني بحزنهم. يلي بينظر إلى الحرام يعني الحقيقة بحزن، بحزن يا إخوان، لأنه العاقبة كثير شريرة. يعني أنت عم تشوف واحد رايح هيك بقرنة وبده يسقط هلا على راسه. من 20 سنة كان في أجلس مع أخوة أطباء بكلية الطب، طلاب مني، فبكلية الطب بالسنة السادسة لازم يسوي مشروع تخرج طالب، فتوافقوا الستة ساووا مشروع يعني شو بيقولوا هي حلقة فحص ما حلقة شو رسالة جامعية، رسالة تخرج يعني. ساووا رسالة عنوانها العلاقات الجنسية الشرعية وغير الشرعية في مدينة دمشق. عملوا استبانة فيها شي 100 سؤال، ساووا منها 1000 نسخة ونزلوا إلى أماكن وين ممكن يكون في ناس متجمعين، حدائق عامة، أبواب مساجد، مقهى، وين في أماكن يتجمعوا الناس نزلوا إلى هناك. هنين 6 طلاب. هلأ وزعوا هالاستمارات على الناس، بيقولوا يعني للمشارك انه انت اقرا هالاستماره، اذا حبيت تجاوب شاركنا، ما حبيت انت في حل رجع لنا، بس اذا سمحت اذا بدك تجاوب جاوب بصدق لانه هي دراسه علميه. ما تكتب اسمك ثم تخرج يعني بشيء، ما تكتب اسمك بس مطلوب مثلا عمره. وهي الاستمارات نوعين، استمارات للمتزوجين واستمارات لغير متزوجين. فيسألوا أنت متزوج؟ إيه؟ يعطوا استمارة المتزوج. مو متزوج؟ يعطوا استمارة المتزوج.
هلا بقلب الاستمارة تبع المتزوجين في سؤال، هل ارتكبت علاقة يعني عملا غير مشروعا قبل الزواج؟ الجواب نعم لا. هلا مثلا الحمد لله الحمد لله طلع في ناس يعني عدد قليل كتبوا نعم. هلا ما نوع العمل؟ نظر إلى الحرام، متابعة أفلام يعني فاضحة، تقبيل، مضاجعة، زنا، هيك مكتوب. فهو بيكتب وأنا وحدي بينكم. هلا في سؤال بعدين، هل أنت مرتاح في العلاقة الخاصة بينك وبين زوجتك؟ نعم أو لا؟ طلع شغلة يا أخوان والله هي مبكية بس هي آية من آيات القرآن. بعد ما جمعوا الاستمارات وراحوا جابوا تبع المتزوجين وعم يعملوا دراسة عليهم، طلع شغلة، كل حط خط تحت كلمة كل الذين كتبوا أنهم فعلوا حراما قبل الزواج كتبوا أنهم ليسوا مرتاحين في العلاقة الخاصة بعد الزواج. كله يعني كم واحد مثلا؟ ستة هم كتبوا من هذا 1,007، السبعة كتبوا لا إحنا مو مرتاحين. طبعا هذا الكلام يا أخوان هذا مبرر عن علمي هذا وعقلي وهو ديني وشرعي، لأنه هذه اللي ارتكب أو مثلا كان يتابع أفلام شريرة قبل الزواج، فلا هو غير مرتاح مع زوجته بعد الزواج. هذا كلام علمي منطقي. ليش؟ لأنه بيشوف أفلام، هاي الأفلام أول شيء فيها إضاءة، فيها موسيقى تصويرية، وهذا المخرج نسأل الله شنو يهديه، يعني هو بيدور على لقطات أكثر إثارة فبيحط هالشاهد هاللقطة. هذا اللي عم بيشوف هالأفلام يقع في خاطره أنه العلاقة بكرة مع زوجته هيك، لأنه بيجي بيتزوج هي العلاقة الزوجية هي علاقة صحيحة ونبيلة وطاهرة وكريمة، بس مو مثل الأفلام، لأن الأفلام ما فيها المؤثرات كلها. بيقوم هو بينهز بدنه وبينزعج، بيقول أنا مو هيك، مو هيك كان بفكر. فهذه نتيجة علمية وعقلية صحيحة. وأنا أقول نسأل الله السلامة لنا ولكم، هي أول عقوبة يعاقبها من يفعل هذه الأفعال. لذلك يا أخوان نحن إذا رأينا حدا ماشي باتجاه خطأ، مسكين هذا رايح، مشكلة إذا واحد مو مرتاح في العلاقة الزوجية مع زوجته بتنعكس على حياته العامة، مع زوجته أو مع يعني في الحياة عامة، حتى بشغله حتى ببيعه حتى بشرائه، أو لا سمح الله بيروح لعند الطلاق، بيجيب زوجة غيره كمان هو بقى في شيء بمخه يعني ما بيلاقي، بده يطلقها بده يجيب واحدة ثالثة، أو أنه يلزم باتجاه خطأ. يعني عم يمشي باتجاه خطأ مسكين، يعني يا بلحقه أنا أو بتلحقه أنت، يا ترى رايح على خندق رقبته جوا. هذا في الدنيا نسأل الله، غير بقى شو بده يصير بالآخرة. لذلك يا أخوان ما استطعنا أن نساعد من حولنا لنأخذهم من الخطأ اللي هم فيه، اللي عم ياكل مال حرام مسكين، هذا مسكين بكرة يعني بلا ريب بلا ريب سيمسك، بلا ريب سيفضح، بلا ريب سيعاقب. اللي عم يشرب شيء لا يرضي الله عز وجل، والله كان إنسان يعني ما زلت هيك أتكلم في قصته ونسأل الله أنه يتوب عليه فيما فعله. مشي هيك مع رفقات سيئين، أول شيء سيجارة، بعدين مع السيجارة صار في حشيش، بعدين مع الحشيش صار في حبوب إدمان، بعدين حبوب إدمان صار في مخدرات يشمها، بعدين مع المخدرات صار في إبار، بعدين مشان يجيب المصاري صار في سرقة، بعدين صار في قتل. طبعا بعدين شو بده يمسك يعني ألقي عليه القبض، بعدين سجن، بعدين هرب، بعدين قتل. نهاية القصة قتل. رفيقك اللي هلا عم يمشي مع رفقات سيئين عم يبروا يدلوه على خطأ، آخر الطريق هون، حرام تتركه يعني تجيبه، لو تجيبه بأي طريقة، إنه أنت بعيد من هون رايح لأرني نهايتها قذرة جدا، هي بالدنيا كيف بالآخرة؟
مساكين هؤلاء يا شباب يعني بيروحوا نحو الخطأ في العلاقة مع البنات، نحو الخطأ في الأمور المالية، نحو الخطأ في صحبة الأشرار. إحنا ما استطعنا أن نكثر من ذكر الله تعالى وأن نكثر من أن ندعو من حولنا إلى الخير حتى ننجيهم بإذن الله تعالى بما هم فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل
4: قد مضي
5: خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. اللهم اجمعنا بمحبتك في الفردوس الأعلى، اللهم نضر هذه الوجوه بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، آمين. أحبتي في الله، قال سبحانه من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان خاصة، بينهم وبين الله عقد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقوم هنا العرب تقوله للرجال، وما يمنع أنهم يعني إذا كان معاهم مجموعة رجال معاهم مجموعة نساء أقبل القوم، لكن إذا ذكر بعدها النساء عرف يراد به الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والحقيقة السخرية يكفي أن تدخل صاحبها النار والعياذ بالله. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. يا الله. ولهذا يعني يجب أن ننتبه على جميع المستوى، حكام، وزراء، وكلاء، مسؤولين، علماء، مشايخ، متعلمون، عام، كلنا ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. إذا جاء مسلم أيا جنسيته كانت، احذر من نظرة السخرية والاستهزاء، أو إشارة السخرية والاستهزاء، أو التأفف إذا كان بجوارك في الصف في الصلاة. ترى أنت عبد ولو كنت ملك، وهو عبد. تدخل المسجد، أول خطوة تخطوها إلى المسجد قف وتذكر أنك عبد لله، وأن هذا اللي مر أمامك هذا البنغالي ولا المصري ولا أي إنسان آخر، تذكر أنت وهو مستوي معه أمام الله. احذر من نظرة التعالي والتكبر والغرور، تحبط العمل والعياذ بالله. انتبه انتبه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، يعني علينا أن ننتبه ونراجع أنفسنا، ننتبه إلى هذا. أنت دخلت المسجد الآن وقيمت الصلاة، كبر الإمام، طالعت الصف، وإلا أنت تحرص على اليمين، لكن اليمين أربعة حارس وطباخ، ويقول لك الشيطان في قلبك: شوف هذا الطباخ، أنت طالع من المطبخ ريحته بصل وثوم وحالته حالة، روح يسار أحسن لك. شفت الحركة هذه؟ بس هذه عاد ما يعلمها أحد، ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتركت اليمين اللي هو أكثر ثواب من اليسار، وبعدين رحت على اليسار لهذا الهدف. شوف القضية خطيرة. يا الله، إلى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا إلى هالدرجة. إذا عشان نسوي بهالروايح هذه كلها كركم وبصل وثوم وكذا من المطبخ سيد المسجد؟ هاي السؤال سؤال يا أخي، حط بقطرتك أنت طيب، وبعدين عقب ما تخلص من الصلاة قضبه على جنب وابتسم في وجهه وصافحة، وبعدين قول له: يا حبيبي، خلك ملابس في غرفتك، في غرفة النوم نظيفة للصلاة. لا جيت تبي تجي المسجد يا حبيبي، توضأ وغسل وتنظف بالصابون، وبعدين توضأ، وبعدين البس الملابس النظيفة المعلقة في غرفتك، وحط عليك ريحة خفيفة، وبعدين تعال المسجد. علمه يا أخي، فهمه، لكن لا تحتقره، هذا من أخطر ما يكون.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني قد يسخر منا لأن أعرج، يسخر منا لأن أصم، إلا من عرف بذلك وهو راضي. يعني في علماء من كبار العلماء يسمون الأصم مشهور بهذا الاسم، والأعرج مشهور بهذا، هذا ما يضر إذا نادوه نذهب إلى الأصم، جئنا من الأصم، هو مشهور هذا اسمه، هذا ما فيه استهزاء ولا فيه سخرية. أما أنك تعيره بصورته بعاهته، هذا لا يحل ولا يجوز، وقد تبتلى، وقد تبتلى بما أصيب. طبعا يعني لا تبتلي أخاك بما فيه فيبتليك ويعافيه. الله، طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. قال ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وترى المؤمنين في الصف الأول في الفريضة خلف إمام واحد، وما بين مصل ومصلي كما بين السماء والأرض. يا الله، شوف شوف شوف كيف الدرجة، انت ما تعلم، ما تعلم. يمكن هذا الطباخ ما يفوت فرض من الفجر إلى الفجر في الصف الأول وخلف الإمام، ويمكن أنت يفوتك، يفوتك، هذا أفضل عند الله منك. انتبه إلى هذه القضية يا أخي، عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولو كنت كشخة، ولو أنك حسيب، ولو أنك نسيب، الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى هذا، ولا ينظر إلى الصور، ولا الأجسام العظام، ولا الأموال الكثيرة، ولا ولا ولا ولا إلى المناصب، ينظر إلى القلوب وما فيها. طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يعني ذكروا لي مرة أن في واحد مسكين، وطبعا هذا يعني مو شيء مشاع، لكن يعني بعض المجالس يكون فيها شلة حياتها كلها نكت وكركرة وسخرية واستهزاء بعباد الله والضحك عليهم دون أن ينتبهوا إلى خطورة هذا الأمر. فمر مسكين دخل عليهم خير، قال والله أنا يعني محتاج وفقير وبويا حال وبويا كاسي، أخذ الدلة صب على الربع كلهم على فنجان فنجان، فهذا مسكين يعني مسكه، هذا لو أهل دين وأهل صلاة ما سووا هالشكل. فبدأ واحد يدح رجله من التطنز والتبعطز، قال يا الأخو من قال لك تصير فقير؟ اللي قاعد كا كا كا كا كا كا كا كم رصيدك؟ كا كا كا كا كا دشداشتك هذه كم لها عليك؟ كا كا كا كا كا كا ول ول ول يصر والله هذا اللي طالع من تحت دشداشته اللي لوع الكلب لو يقضى كلب استلغث كا كا كا كا كا الله، هذا ينكسر قلبه، يحط الدلة يمسح دموعه جزاكم الله خير ويطلع. لا شك أن هذا السلوك من أخطر ما يكون. ما في يعني إذا ما راحوا له واسترضوا وطيبوا خاطره وحبوا رأسه وتأسفوا له، ولا بد في النار وبئس القرار. هذا يأتي يوم القيامة يأخذ الله حقه كامل، ما فيها يعني. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن، ويخص النساء خصوصا، لأن مع الأسف بعض النساء وليس كل النساء ما تضبط لسانها بالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والتطنز والتبعطز على عباد الله سبحانه وتعالى. شفتوا حفلتها، شفتوا نفنوفها، شفتوا هذيك اللي قاعدة من ناك العيوز ما خلت شيء من المكياج ما حطته على وجهها، تلوع الكبد، وما شفتوا إلى آخره من هذه الكلمات والعبارات بين النساء والنساء، قد تحبط العمل ويأتي أصحاب الحقوق يوم القيامة يتعلقون بالكلمة وبالحرف حتى يقتص الله، يأخذ من حسنات هذه إلى حسنات هذه، إذا ما كفت أخذ من سيئات المظلومة وطرحت على الظالمة ثم طرحت بالنار. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: قدير.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وإليكم مثلا أعلى في شجاعة الأطفال. نعم، كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت تذهب إلى غار ثور في الليالي التي اختفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيين فيها وأبوها، فتحمل إليهما الماء والغذاء. بعيد المسافة، ركنت هناك أنا. وهذه شجاعة نادرة قد لا يقوى عليها كثير من الرجال، مش النساء. وصنعت صفرة أكل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها يوم سفرهما إلى المدينة مهاجرين، فاحتاجت إلى ما تشد السفرة به، فشقت نطاقها نصفين اللي بيشدوا، فشدت بنصفه السفرة واتخذت النصف الثاني منطقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت الله، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. ومن هنا سميت ذات النطاقين. ولما خرج المسلمون إلى أحد للقاء المشركين الحرب، استعرض النبي صلى الله عليه وسلم، استعرض الجيش، فرأى فيه صغارا حشروا أنفسهم مع الرجال، بدون يحاربوا معهم ليكونوا مع المجاهدين في القتال، فأشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صغار كانوا، ورد من استصغره منهم، وكان في من رد رافع ابن خديج وسمرة ابن جندب. ثم أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا لما قيل له إنه رام، أي يحسن الرماية بالقوس، فبكى سمرة وقال لزوج أمه، وأنا كمان، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا، أجاز وردني أنا مع أني أسرع، يعني قوي. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فأمرهما بالمصارعة، فكان الغالب سمرة فأجازه، قال يلا تعال أخذه. وهذا التنافس في الخروج إلى الجهاد، وفيه ما فيه من تعظيم النفس للقتل، تعريض النفس شجاعة، وأي شجاعة. وهذا مثل أعلى في تلقين الأبناء الثبات على الحق. لما تخلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن بيعة الأمويين بالشام، وبايعه أهل الحجاز، حاصره الحجاج بمكة، ولما اشتد به الحصار دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقال: يا أمه، لقد خذلني الناس، خذلوا وتفرق عني أصحابي، حتى ولدي، عنده اثنان، وإن بني أمية يعطونني من المال ما شئت، فما رأيك؟ قالت: يا بني، إن كنت خرجت تقاتل للدنيا والمال فبئس ما خرجت إليه، وإن كنت خرجت تقاتل على الحق فامض فيه حتى تقتل عليه كما قتل عليه أصحابك. قال يا أماه أخشى إن قتلوني أن يمثلوا بي، يعطوا يعني شؤاف. فقالت يا بني إن الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ، ما ماتت. قال هذا رأيي ولكني أحببت أن أستطلع رأيك. ثم خرج فقاتل حتى قتل، وصلبه الحجاج، صلبه، وتوقع أن تأتي أمه فتتشفع فيه فلم تفعل. ودخلت عليه بعد أيام وقالت للحجاج في عزة وإباء، قالت أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ أي ولدها المصلوب. قال المنافق؟ قالت لا والله، ما كان منافقا قط، وقد كان صواما قواما. قال لها الحجاج اذهبي فإنك عجوز قد خرفت. قالت لا والله ما خرفت، خرفان يعني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هي عم تقول له، يخرج في ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فأنت هو، أي الحجاج، والمبير هو المهلك المسرف في قتل الناس، الحجاجة. أي نعم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم المصائب. أيها الإخوة، ليست العبرة أن تعلم أن هناك مصيبة، ولكن العبرة أن تكتشف حكمة المصيبة. إدراك الحدث شيء سهل جداً، لكن أن تدرك الحكمة من هذا الحدث هنا البطولة. فالمصائب موجودة، في فقر، في قهر، في فقد حرية، في مرض، في مصائب لا تعد ولا تحصى، شيء واقع وهو قدرنا في الحياة الدنيا. ولكن لما؟ يعني إنسان يركب مركبة في ضوء أحمر تألق في لوحة البيانات، المشكلة ليس أنه تألق أو لم يتألق، لقد تألق ورآه راكب المركبة رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ فلو توهم راكب المركبة أو قائدها أن هذا التألق تزييني لاحترق المحرك. أما إذا فهم التألق تألق تحذيري أوقف المركبة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع الرحلة وحقق الهدف. إذاً المشكلة ليس في أنه تألق أو لم يتألق، المشكلة أنه تألق، لكن لما تألق؟ السؤال الأكبر لما كانت المصائب؟ لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. دائماً وأبداً حينما يأتي الشيء على خلاف ما ترجو، توقف، ابحث، دقق، تأمل، اتهم نفسك. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تحابي نفسك، كن مع نفسك شديداً، كن مع نفسك واقعياً. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد من حكمة بالغة بالغة من شدة ساقها الله للإنسان. فلذلك المصائب لها حكم جليلة، عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. لكن للتوضيح، هذه المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ لماذا؟ صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير. ولماذا كان فيها المكبح؟ والمكبح نظرياً يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير والمكبح يوقفها. تفسير ذلك أن المكبح وإن كان يتناقض مع علة صنعها إلا أنه ضمان لسلامتها. فبين أن تفهم المكبح أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، وبين أن تفهم المكبح أنه ضمان لسلامتها. الآن مع الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مقطوعو الصلة بالله، تأتي المصيبة من أجل أن تدفعك إلى باب الله، من أجل أن تسوقك إلى الإقبال على الله، من أجل أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله، من أجل أن تذوق طعم القرب. إذاً المصائب لها حكم جليلة. آية ثانية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. المصيبة رسالة، رسالة. نحن الآن في مصطلح جديد يقول لك: هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار، رسالة. الله عز وجل له رسالات كثيرة، من هذه الرسالات قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن الله يسوق لعباده هذه المصائب لكان الله ملوما يوم القيامة من قبل الناس. يعني للتقريب، لو أن ابنا في الصف الخامس طلب من والده ألا يدرس، قال له: لك ذلك يا بني، ترك الدراسة، نام للظهر، استمتع بالحياة استمتاع تميز به عن كل من حوله. لما أصبح شاباً تلفت حواليه لا عمل ولا شهادة ولا زواج ولا بيت، في الطرقات يتسكع، فنقم على والده وقال له: يا أبتي، يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تردعني؟ لماذا تساهلت معي؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذلك القاعدة الدقيقة الدقيقة الذهبية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فهذه المصائب يسوقها الله عز وجل من أجل التضرع، ومن أجل التذكرة، ومن أجل الرجوع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الانحلال الأخلاقي نتج عنه الإيدز، والإيدز ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مكابح المصائب مكابح، هناك حكم جليلة لو كشفت لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حباً لله وتقديراً له وشكراً على هذه المصائب. وقد سماها العلماء النعم الباطنة، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة، لكن المصائب أنواع. من السذاجة البالغة أن تظنها نوعاً واحداً. الأنبياء مبتلون، أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذاً المصائب ما نجا منها الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. إذاً هناك مصائب خاصة بالأنبياء، هناك مصائب خاصة بالمؤمنين، هناك مصائب خاصة بأهل الشرك والفسق والفجور. نبدأ بمصائب الأنبياء. مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هذا النبي الكريم ينطوي على كمال يفوق حد الخيال. هذا الكمال لا يظهر إلا في ظروف صعبة جداً. يعني إنسان أحياناً ينال من جانبه، يتمنى أن يوقع أشد العذاب بمن تطاول عليه، أما أن يأتي سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين يمشي على قدميه ما يزيد عن 80 كيلومتر في أصعب الجبال وعورة ليصل إلى أهل الطائف، يدعوهم إلى الله ليهديهم إلى سواء السبيل، لينقذهم من النار، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيكذبوا فيسخروا منه، فيغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى. هذه مصيبة، لكن هذه المصيبة سوف تعبر بعد قليل عن الكمال الذي ينطوي عليه النبي. أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. الآن مكن أن ينتقم منهم، قال: اللهم اهد قومي. قال: قومي، ما تبرأ منهم. أيام إنسان يذهب لبلد غربي يرجع يقول لك: العرب متخلفون، يتبرأ منهم نهائياً. قال: اللهم اهد قومي، دعا لهم بالهدى وما تبرأ منهم واعتذر عنهم، قال: فإنهم لا يعلمون، ورجى من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هي مصيبة، لكن أظهرت عظمة هذا النبي ورحمته بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من المصائب يصيب الأنبياء والمرسلين والصديقين وكبار العلماء والدعاة، يدفع ثمن عقيدته. جاءوا له بشيخ كي يلقنه الشهادة قبل أن تنهى حياته، وهو عالم جليل وشيخ كبير، فالذي لقنه الشهادة قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وشتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يرتزق بلا إله إلا الله. لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. الذين يرتزقون بالدين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. مصائب الأنبياء والمرسلين وكبار المؤمنين والعلماء الربانيين مصائب كشف لكمال ينطوون عليه. هذه زمرة المؤمنون. المؤمن إنسان مستقيم لكن مقصر أحياناً في أداء واجباته أو في عباداته، أو مشغول في الدنيا، أو غرق في المباحات، أو في التحريش بين المؤمنين بدافع أو بآخر. فهذا الإنسان عند الله جيد وعند الله له مكانة، لكن ممكن أن يعالج. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، في تقصير، في فتور، في خطى بطيئة، في تكاسل أحياناً. فالمؤمن إذا أصابه التكاسل، إذا أصابته الفترة، إذا أصابه الضعف، يأتيه شبح مصيبة يسوقه إلى الله عز وجل. لذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع، في بطء، في تقصير، في فتور بالهمة، تأتي المصيبة فتدفعه إلى باب الله، ترجئه إلى باب الله، تدعوه إلى المبالغة في طاعته لله، تدعوه إلى إتقان عباداته، تدعوه إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى المبالغة في غض بصره، مصائب دفع إلى باب الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مركبة ماشية ببطء شديد إلى هدفها، فلو أنها أسرعت لحققت أهدافاً كبيرة جداً. هذه مصائب بعض المؤمنين. في مصائب أخرى، يمشي بسرعة لكن يعني اختار من الأعمال الصالحة أقلها قيمة، في أعمال أجل. الإنسان حامل بمركبته بضاعة، الطن بمليار أجرته، حامل نص طن بس مركبته تتحمل 8 طن. فإذا الإنسان قبل بمرتبة دنيا، فالله عز وجل لمحبته له يسوق له بعض المصائب كي يصبر عليها فيرفع درجته عند الله. وكلمة من القلب للقلب، أنت كمؤمن مستقيم غالي على الله، لك عنده مرتبة، إما أن تبلغها بصبر على مصيبة، وإما أن تبلغها بعمل صالح، أيهما أهون؟ إما أن تبلغها بعمل صالح أو بصبر على مصيبة، لا بد من بلوغها. سقف المؤمن هنا، هو قبل هنا، إذا لا بد من أن نرفع السقف. أنت اختار، إما بخدمة الخلق أو بصبر على مصيبة. أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً أن تنطلق لخدمة الخلق حتى يعفيك الله عز وجل من مصيبة تصبر عليها فتبلغ هذه المرتبة. يعني الله عز وجل أعطاك مال، لما تقصر في إنفاقه؟ أعطاك مكانة، لما تقصر في جعلها موظفة في الخير؟ أعطاك طلاقة لسان، لما تميل إلى السكوت؟ لا تحب أن تلقي كلمة، لا تحب أن تعلم العلم. فكل إنسان عنده إمكانيات عالية وبذل بعضها، تأتيه مصيبة لرفع السقف حتى يصل إلى أعلى إمكان يمكن أن يصل إليه. إذا مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. والآية الواضحة جداً الخاصة بالمؤمنين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، أما مصائب المنحرفين، الشاردين، الكفار، المشركين، العصاة، الفجار، نوع ثالث. هما مصيبتان، إما أنها مصيبة قصم أو أنها مصيبة ردع. إذا في بقية خير، إذا في واحد بالمليار من الخير، تأتيه مصيبة ردع، مصيبة يشيب لهولها الولدان، مصيبة تدع الحليم حيران. الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل عنده أدوية مرة. بالمناسبة، بأي مكان بالعالم كنت، الله عنده أدوية بكل مكان بحسب البيئة والتركيبة. يعني في بلاد حريات لا حدود لها، أموال طائلة، بلاد جميلة، قطعة من الجنة، حريات إلى أعلى درجة، حقوق الإنسان متوافرة بشكل مذهل. قد يأتي مرض عضال يري صاحبه النجوم ظهراً، في مكان آخر في شدة، في سيوف مسلطة فوق الناس. كل بلد له تركيبة معينة، كل بلد له وضع معين. الله عز وجل قادر على أن يسوق عباده إليه في أي مكان. يعني مرة واحد حب يسألني سؤال بس محرج، قال لي دعوتك خلال 35 سنة ما ملخصها؟ يريد مني كلمة ألخص بها دعوتي خلال 35 سنة. قلت له كلمة واحدة بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض. إما أن تأتيه طائعاً مسرعاً، أو هو قادر أن يأتي بك طائعاً مسرعاً. قال لي واحد حققت أرباح بالسبعينات مذهلة، قال لي وضعت بجيبتي بالسبعينات، كان الدولار بثلاث ليرات، وضعت بجيبتي 500,000 وذهبت إلى مكان بلاد جميلة جداً بعيدة جداً، قال لي من دون زوجتي كي أخذ حريتي. هكذا قال لي بصراحة، وضع 500,000 وذهب إلى بلاد جميلة وبعيدة ومتفلتة وإباحية، قال لي أريد أن أخذ حظ نفسي في هذه الدنيا. وصل إلى هناك آلام في ظهره، عمل فحص ورم خبيث بالنخاع الشوكي، قطع الرحلة وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ حتى وصل إليه. الله عز وجل جاء به مسرعاً، يعني لأنه الله يحبنا، لأنه خلقنا للجنة، لأنه خلقنا ليسعدنا، لا ينسى من فضله أحداً، وهذا فضل إلهي ساقه إليه. إذاً مصائب الشاردين، العصاة، الفجار، الكفار، المشركين مصائب ردع في بقية خير. جاء إلى الشام، عمل فحوص، التشخيص غير صحيح هنا، فالله عز وجل عافاه ورده إليه. يعني القصة طويلة، لكن مصائب المنحرفين مصائب ردع أو مصائب قصم منه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
2: وردة في قلب العاصفة.
1: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: احنا وين ملاقيين يابا؟
1: امشي يا ابني امشي، من العار علينا نضل في الدار ونسيب وردة جاية حابس وعبيد علينا خوفتني.
0: قصدك ممكن يقتلوها يابا؟
1: صحيح صحيح يا ابني، اذا لقى ابنه ممكن يقتل وردة علشان يدار على جريمته. امشي يا ابني امشي يا عمران.
0: طيب انت عارف هم وين يابا؟
1: اللي بيسأل بتوهش يا ابني.

0: بس ما تقتل، حيسيبوا كل اللي معاهم ويشردوا، وبنزل انا وباخذ كل اشي وانت بتضلك مغطي علي.
1: توكل على الله، توكل على الله يا سهم.
2: في اطلاق نار يا عبيد، في اطلاق نار، اتخبى اتخبى يا عمر، اتخبى يا بني اتخبى.
1: كيف اتخبى؟ كيف اتخبى يابا؟ انا مش حرمة عشان اتخبى. وراهم، يلا وراهم
3: وراهم وراهم، يلا يا فارس وراهم،
2: الحقوهم الحقوهم يلا.
1: ارجع يا سهم ارجع، الناس هجمين مش امام المطبخ.
0: انا ما بشرد ما بشرد منهم.
1: بقول لك اشرد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت شو اللي جابك؟ انت شو بدك؟ شو هذي شبرية؟ بدك تذبحيني يا وردة؟
1: رح أذبحك إذا ما حكيت الحقيقة.
0: أي حقيقة يا مجنونة؟
1: سهم
0: ابني؟ ماله؟
1: اعترف قبل ما أذبحك وقول إنه مش ابنك.
0: مش ابني؟ الله أكبر يا ناس، كيف مش ابني؟ ابن مين بده يكون يعني؟
1: سهم ابني، ابن بطني من 20 سنة وأنا بدور عليه، خبيته في الواد، خبيته لما أبوه كان لحقني وبده يقتلني. أبوه كان بده ياخده مني ويرميني في الشارع، وفعلا أخذني وعذبني، وبعد ما فكر إني ميتة سابني وراح. ورحت أدور على ابني اللي حطيته في الواد بس ما لقيته. حكولي إنه في واحد اسمه أبو حميد أخده وعالجه، كان إصبعه مقطوع يا كبدي، مقطوع من الكلب.
0: سهم مش ابنك، سهم ابني، ولا يمكن قوة في العالم تاخده مني.
1: اطلع برا قدام كل الناس، بدي أفزع كل البلد عليك علشان تحكي الحقيقة قدامهم.
2: يلا يا محمود، هذه فرصتنا، هاي واقف مع حرمته.
3: مالك يا أبو حجر، لو إنها حرمته ما بتحمل شبرية.
2: شو اللي بسيط؟ طيب
3: اصبر يا أبو حجر، اصبر لنشوف القصة.
2: لازم ننتقم منه.
1: احكي بقول لك ولا بغرس هالشبرية في قلبك
0: يا ولي. بقول لك سهم ابني.
1: يعني ما بدك تحكي؟ ماله؟ مالك؟ مين اللي طخك؟
2: الله لا يكيمك.
3: يلا نرجع يا أبو حجر.
2: استنى، لازم نخلص على ابنه كمان. انت نسيت شو عمل فينا سهم؟
0: آه
1: انطق الحقيقة، انطق قبل ما تموت.

0: أبوي، شو ماله أبوي؟
1: صدقت صدقت يا سهم وصدق أبوك، هذه كانت جاية تنتقم منكم وهيها قتلت أبوك وتدور عليك.
0: يابا يابا أبوي مليان دم يابا.
2: يا بني
0: قتلتي خلاص؟ ليش؟ هو شو عملك عشان تقتليه؟ هو شو عملك؟ احكي احكي.
3: مش أنا والله ما هو أنا، والله ما هو أنا يا بني.
0: ما تقوليش يا بني، لازم أطخك وأتخلص منك.
4: هيو يابا اللي طخ علينا، لازم نطخه.
5: استنى يا ابني استنى.
6: شايف يا حابس؟ هذه وردة، مش مصدق علي.
0: ما حدش يقدم بعد ما قتلها. بدكم تقتلوني قتلوني، تعملوا اللي بدكم اياه.
3: ابوك لسه ما مات، ابوك ما ماتش. احكي قدامهم، قول انه سهم ابني مش ابنك.
5: سيب الناس في حالهم يا وردة، ابنك هيو معاي، رجع لي. روح يا عمر قولها انه انت ابني.
3: لا يا حابس غلطان، هيو هذا اللي واقف عند ابوه هو ابني، اسمه سهم.
5: لا يا وردة، روح يا عمر فرجيها اصبعك المقطوع وقولها كيف اخذوك من الواد وعالجوك. ابو حميد يا وردة اللي عالجه، اكيد سمعت هالاسم وانت بتسأل عنه.
3: لا، قلبي بيقول انه

0: عن شو بتحكوا انتو يابا؟ يابا احكي يابا، انا مين؟
1: قلبي بيقول انه سهم. سهم هو ابني، هو ابني الحقيقي، هو ابني فارس.
2: انت يا سهم، انت ابني يا سهم.
0: سمعتي يا مرة؟ وسمعتوا انتو كلكو؟ انا سهم ابن ابو سهم.
1: لا، انت ابني فارس.
0: انت ذبحتي ابوي وابوي راح يموت، بس انا راح اقتلك. ابعدوا هيك يا عرب، يا سامعين الصوت، هذه المرة ذبحت ابوي في نص دارنا بدون ما يأذيها ولا يضرها، وبتقول انها امي ولازم اقتلها هلقيت. ابعدوا هيك.
1: بدك تقتلني؟ صدقني ما قتلت حدا، انا مش انا اللي طخيت ابوك.
0: اخرسي، ابعدي هيك، لازم تموتي وقدام كل الناس.
3: بدك تقتل حرمة غريبة؟ اذا اطلقت النار عليها غير اطخك بين عينيك.
4: يا جماعة هدوا، ما بصير هيك، نزلوا بواريتكو.
0: اللي بدكو اياه سووه في، بس هذه هلقيت لازم تنطخ عشان امسح عاري.
5: الطلقة ما اجت فيه، مش عارف اقنصه.
6: استنى بس، يبعدوا عن بعض.
1: اقتل يا فارس، اقتل.
0: حقتلك وارتاح منك.
2: سام لا لا لا سام لا.
0: شو لا يابا؟ شو لا؟ دمك غالي علي يابا.
2: صح كلامك صح، بس امك غالي عليك اكتر.
0: شو يابا؟ عيد.
2: امك يا سام، ورد امك يا سام، انت مش ابني، والحقيقة هذه ضلت في قلبي، خايف اموت وانا مخبيها.
0: شو؟ وردة امي؟ يعني انا فارس؟
2: فارس.
3: شو بتقول يا ختيار؟ شو بتحكي؟ وش دليلك؟ واللي معايها بكون مين؟ اي واحد فيهم ابننا؟
2: لما هجمنا على عرب ابو حميد، ابصر مين طخ ابو حميد؟ انا رحت خشيت البيت وسرقت كل اللي فيه، ولقيت الولد اخذته مع الاغراض اللي اخذتها وطلعت.
1: يا عالم، يا عرب، يا اهل الديره، اشهدوا انه سهم ابني. تعال يما يا حبيبي، تعال قولها، خليني اسمعها، وبعدها اموت مش مشكله. قول يما.
0: يما.

0: شايف يا محمود؟ أنا مقنص على راس سهم.
1: إذا مقنص على راسه طخه، خلينا نخلص منه.
0: والله وقعت يا سهم، كنت عامل لحالك زلمة علينا. اليوم مش يومك ولا يوم أبوك، اليوم يومنا.
1: طخ طخ، خلينا نخلص يا أبو حجر.
0: مين اللي حرك البارودة؟ الطلقة طلعت في السماء.
1: ارمي البارودة انت وياه ولا طخوا فروسكو.
0: مين انت؟ مين؟
1: مش مهم تعرف انا مين. ارمي بقول لك.
2: راجل راجل يا ابني راجل. ربطهم ربطهم وجيبهم عشان نوديهم مع المختار، مختار البلد.
3: معقول؟ معقول 20 سنة وانت بتدور علي؟ 20 سنة؟
4: وال20 سنة كأنهم 100 سنة يا بني.
3: طيب ليش صار هيك؟ ومين السبب؟
5: أنا السبب يا بني.
3: أنت مين؟
5: أنا أبوك يا بني. أنا أبوك يا فارس. كل اللي صار لك بسببي أنا.
4: يلا يا بني، يلا معاي، يلا يلا يا بني، نعوض كل هالسنين اللي ضاعت ونعيش لحظات فرح.
5: عندي يابا، أنا أبوك، اطلع معاي، اطلع معاي.
4: معاي يما، أنا أمك اللي خلفتك وقلبي وجعان عليك.
3: أنا مش عارف وين أروح لأمي اللي بتدور علي، ولا أروح لأبوي. مش عارف وين أروح.
4: أنا انظلمت يا بني ودقت المر علشانك، وهذا أبوك اللي قدامك هو السبب في اللي صار فيه.
5: مش أنا لحالي السبب، وأمك كمان هي السبب.
2: اسمع يا بني، اسمع يا فارس.
3: انت مين؟
2: انا ابن حلال، بحب الخير للناس، بعمل خير وبقولش ان انا عملت.
3: وايش بدك مني؟
2: حقك تختار، هاي امك وهاي ابوك.
4: اختار يا بني، اختار وطفي هالنار، طفي النار اللي في قلبي.
3: انت امي وهو ابوي، واذا انا فرقت بينك وانا صغير مستحيل افرق بينك وانا كبير. عشان هيك انا راجع لكم انتوا الاثنين، انت امي وبرضه هو ابوي.
2: بجد يا بني، بجد اثبتت انك راجل. امك يا فارس، امك بحاجه لك، وابوك زيها بحاجه لك. الكل اخطا، بس الفالح هو اللي بتعلم من خطأه.

0: يا عمر يا عمر.
1: عم خليل؟
0: صحيح عمك خليل.
1: خير يا عم
0: عمر؟ ارجع ديرتك.
1: ارجع عديرتي؟
0: ابوك عاش ومات في نفس الديرة اللي انولدت فيها.
1: مين ابوي؟
0: قصتك كلها عند المختار يا عمر. المختار خب عليك، بدوش يخلي الماضي يعكر على المستقبل تبعك، بس لما انشاف انه في واحد غريب بده ياخدك بعتني اجيبك.
2: مبروك يا عمر، مبروك انك انت اليوم عرفت حالك مين وعرفت ربعك مين. روح روح مع عمك على ديرتك.
3: شايف؟ هي اخت وردة وهي حابس والبلد كلها متجمعة،
4: وهذا اللي واقف جنبها اكيد ابنها.
3: يا وردة يا وردة وردة.
2: مين هدول يما؟
5: هدول اخوالك، اخوالك يما.
3: وردة اختي، احنا جايين لك اليوم عشان نبوس على ايدك ونبوس على راسك ونقول لك سامحينا يا اختي، سامحينا.
4: احنا صح ما غلطناش في حقك، وبس احنا اجرمنا يا اختي وسبناك للوحوش البشرية تنهش فيك، سامحينا بالله عليك.
5: روحوا، انا مسامحاكوا دنيا واخرة، انتوا بتضلوا اهلي.

0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بيت قالت عنه العرب أنصف بيت قالته العرب، فما قصة هذا البيت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقاتل المشركين ويقاتلونه، وكان ينشر دين الله عز وجل ويعترضه الكفار، فكان يتعرض للهجوم أحيانا، وكان يغزو بلادا أحيانا، وهكذا كانت الأيام والحروب دول النبي والأهل الكفر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجند أصحابه، فمنهم الفارس ومنهم المقاتل بيده، ومنهم من يرمي الرماح، ومنهم من يرمي بالسهم، كل واحد له مكانه. كان هناك من يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه، وهذا القتال قتال كانت تعرفه العرب، فكانت العرب تقول شعرا في بعضها البعض كان أشد أحيانا حتى من السهام والرماح، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: أهجوا قريشا، يقول حق أصحابه أهجوا قريشا، يعني بالأشعار، فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. بالنبال، شفت النبال شلون السهام؟ بعض الأشعار أقوى من هذه النبال ومن هذه السهام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن رواحة عبد الله فقال: أهجهم. فهجاهم فلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى كعب بن مالك فهجاهم، فكأنه لم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، يبي شعر أقوى من هذا، فأرسل إلى الشاعر حسان بن ثابت الذي دخل في الإسلام وعمره 60 عاما، ما يقارب 60 سنة كان عمره حسان قبل الإسلام، معروف أصلا، يذهب إلى بعض الدول في الشام وغيرها فيقول لهم الشعر ويعطى من الأعطيات، كان معروفا بشعره، من مثل حسان بالشعر؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان، ما حد الآن يفوق حسان. فدخل عليه فقال: حسان، قد آن لكم أن ترسلوا هذا الأسد الضارب بذنبه، يقصد لسانه، الآن دور لساني. ثم قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأفرينهم بلساني فري الأديم، يعني راح أسوي فيهم شيء وأقول فيهم شعر ما سمعوه من قبل. قريش إذا قيل فيها الشعر وانتشر بين الناس شفكهم من الناس أصلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لحسان: لا تعجل، وأتي أبا بكر، فإنه أعلم، أبو بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيها نسبا، علشان ما تهجو نسبي، هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب حسان إلى أبي بكر وعرف نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء وقال: قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، راح أهجوهم هجاء وأبعد عنه نسبك كما يبعد وتأخذ الشعرة من العجين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ حسان بالهجاء، قال: إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نفحت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حسان ابن ثابت يسل سيف شعره في هجاء المشركين، وأهل الكفر والشرك كانوا قد أعدوا عدتهم، وحتى بشعرائهم كانوا قد تجهزوا وأعدوا العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ حسان يهجو. شوف الشعر اللي قالت عنه العرب في بعض أبياته أنصف ما قالته العرب: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء،
وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء وأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء كأن سبيئة من بيت رأس تعفيها الروامس والسماء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأبيات وهذا الشعر قال هجاهم حسان فشفى واشتفى وإن من الشعر لحكمة. أحيانا يلهمك الله عز وجل بلسان يقطر منه الشعر قطرا على السليقة، وربما بعض الناس يرتجل الشعر بلا تفكير حتى، فإن أعطاك الله هذه الموهبة فاجعل جزءا منها في سبيل الله عز وجل تدافع عن دين الله وتذب عن هذا الدين وتدعو إلى الله عز وجل به وتشجع على الخير وتنهى عن الشر، فإن من الشعر لحكمة.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة، فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلتي.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
0: نعم.
1: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سمونه الرجع الحراري،
0: والسماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع، نعم.
0: جميل.
1: نعم، الرجع الحراري إحدى صور الرجع. يعني لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
0: إذن يعني فقط لي يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس.
1: نعم.
0: تتخزن في الصخور.
1: نعم.
0: في الليل تعود هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في غياب الشمس.
1: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح ل2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني. حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق إلى الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
0: للتوضيح يعني نحن نعلم أن 73% من المياه
1: من المساحة،
0: من المساحة. يعني كيف 97.5%
1: من الكم؟ يعني نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
0: نعم.
1: 97.5% من هذا الماء ككم،
0: ككمية، نعم،
1: في البحار والمحيطات.
0: كمساحة الماء يشغل مختلف،
1: يعني حوالي 71%.
0: نعم.
1: 71.5%.
0: نعم.
1: طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
0: جميل.
1: الموجود على اليابسة 2.5% فقط،
0: الذي هو في يعني البحيرات صغيرة أو الجدع أو الينابيع.
1: أقول نعم. 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات، في الأنهار، في المخزون، في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة.
0: سبحان.
1: يعني تعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما، يعني
0: سبحان.
1: أقل من 2% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2%
0: يعني بين قوسين هناك ماء كثير. يعني
1: نعم.
0: لماذا هذا؟
1: نعم.
0: هذه الحرب على المياه، لماذا؟
1: نعم.
0: القول بندرة.
1: نعم.
0: الموارد.
1: نعم.
0: وأن.
1: نعم.
0: يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء.
1: نعم.
0: الناس،
1: لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم ذلات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فخلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة مثلا في وادي النيل، ماء البحر الأبيض المتوسط وصل إلى جنوب كوممبو إلى شمال أسوان، يعني وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان، يعني فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
0: سبحان الله.
1: إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار وعلى المحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دلات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض، ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
0: نعم.
1: في موضوع الوضوء.
0: نعم.
1: يقول بيسألوه: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين أو أستراليا ونيوزيلاند، إسراف فوق التخيل، فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا في الإنسان، يحرق سنويا أكثر من 10,000,000,000 برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وتمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا؟ لماذا هذا الاستعراض؟
0: يعني هذا ما أريد، ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
1: الغازات
0: 2.5 إلى
1: الجو؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط، والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000,000,000 برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000,000,000 طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطبق إلى الفضاء الكوني، هي لا تنطبق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.
0: الله.
1: لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من أعمال الإنسان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
1: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك، لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: يعني فضيلة الدكتور، لابد من حلول في العلم الإسلامي.
1: نعم.
0: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
1: نعم.
0: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
1: نعم.
0: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض ألا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
1: أبداً.
0: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
1: أبداً.
0: يعني الله هو الذي رزقنا النفط،
1: الآن
0: يعتب علينا الدول النفطية من بيع النفط.
1: لا، لكن يا أخي الكريم، لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله.
0: وتشهد أنه يعني إلى حالة سؤال معجز.
1: نعم.
0: يعني لماذا خروج هال 2.5؟
1: نعم.
0: نعم،
1: لو بقيت لأضرت بالناس.
0: سبحان الله.
1: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة، أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخن المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها. لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أول لها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
0: سبحان الله.
1: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة بها.
0: نطق تعني بها هناك عدة أغلفة
1: عدة أغلفة طبعا.
0: نعم. نعم.
1: من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة، لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة
0: 30 كيلومتر
1: فقط.
0: نعم. يعني نسمع احنا ان اعلى مدى ممكن ان يصل اليه الطائرة مثلا.
1: نعم.
0: هي 11 كيلومتر.
1: نعم.
0: يعني هناك ايضا لا يزال طارق كبير حتى برا. نعم. نطلع نعم. حماية ثانية.
1: نعم.
0: لا يمكن العيش في هذا المستوى من
1: لا طبعا لا يمكن لأن نعم. بيقل الأكسجين بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم تختلف درجات الحرارة اختلاف كبير تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك. نعم. لا تصلح الحياة يعني.
0: نعم. فأقول ربما هذه إشارة نعم. إلى كأنما يصعد في السماء.
1: نعم. نعم. فيها نعم. ذلك. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة تحرق النبات تحرق الحيوان تحرق الإنسان، تتسبب في صلالات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة.
0: إذن هي ليست فتحة،
1: ليست فتحة لا لا, لا, لا, لا, لا, لا هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا يعني كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
0: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
1: لا مش انصهار الجليد، بتكلم على ثقب الأوزون.
0: نعم.
1: يعني إن كونك تطلق غازات قادر على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات الثلاجات، يعني بعض غازات اللي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا نوقف النشاط الصناعي النقي يعني نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما أو النشاذر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلناهما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل الله. به التوربينات وتولي الطاقة ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب للري لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
1: طبعاً.
0: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه الإنسان؟
1: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
0: يعني هذا أحد الأسئلة التي بين يدي. نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض. ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟
1: لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع لكن تبقى مشعة مدى الحياة، والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات، كل إلكترون يفجر له ذرة، تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة، فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايل أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصناديق قد تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
0: سبحان الله.
1: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
0: سبحان الله. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ

لأن الإسلام يدعو إلى التعاون، فالله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك لا يجوز أن يعمل المسلمون على إلغاء بعضهم البعض كما يفعل الجهلاء، لأنك بأخيك تصبح قويا وبدون أخيك تصبح ضعيفا. نحن نعتبر كل المسلمين إخوة، وكل الحركات الإسلامية يكمل بعضها بعضا. نحن لا نعتمد القبيلة وحدة اجتماعية، بل نحن نعتبر الأمة وحدة اجتماعية. الأمة بكل قومياتها وبكل ألوانها وألسنتها، ما دامت تجتمع على الله الواحد الأحد فهي أمة واحدة. من هنا يأتي الفرق بين من يدعو إلى الفرقة والفرقة وبين من يدعو إلى التوحيد والوحدة. الناس الذين يدعون إلى الفرقة ويسمون أنفسهم بالفرقة الناجية، هؤلاء أشبه ما يكونون ببني إسرائيل الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناء الله كلمة كبيرة لا نعرفها في الإسلام إلا عند اليهود وعند النصارى، عندما قالوا بأن المسيح هو ابن الله، واليهود عندما قالوا: نحن أبناء الله. أما المسلمون فإنهم يعتقدون أن الله تعالى واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدتهم، ومنها ينبثق الفكر الواحد الذي يعمل باتجاه واحد، ألا وهو اتجاه مرضاة الله والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن كل الذين يؤمنون بالتوحيد هم الذين يدعون إلى وحدانية الله ووحدة العمل الإسلامي. من هنا كان الفرق الكبير بين الإسلام والجاهلية. الجاهلية تدعو إلى عصبيات متعددة، وقد انعكست الفكرة التعددية الجاهلية على كثير من المسلمين، لذلك نشأت فرق تتناحر ويكفر بعضها بعضا، وكل يبني زعامته أو يبني موقفه على تكفير الآخرين، وهذا خطر داهم يجتاح العالم الإسلامي اليوم. فأينما ذهبت أو توجهت في شرق الأرض أو غربها، في العالم الإسلامي أو سواه، تجد الدعوة للفرقة والتنابز والتفرق. في زيارتنا الأخيرة إلى أمريكا وجدنا المسلمين هناك يحاول بعضهم أن يلغي بعضا. العالم الإسلامي يمتلك طاقات، كل إقليم وكل بقعة في العالم الإسلامي يملك طاقة. فمثلا في باكستان وفي بنغلاديش يملك المسلمون قوة بشرية هائلة. لو أن هذه القوة اجتمعت مع القوة الاقتصادية الهائلة التي يملكها الخليج، مع قوة الفكر ومع قوة المتعلمين في باقي المناطق الإسلامية، لشكل المسلمون بعديدهم البشري وبفكرهم التوحيدي وباقتصادهم الذي يكمل فيه المسلمون بعضهم البعض، ولو أنهم التقوا على الخبرات التي يمتلكونها لا أنشأوا أعظم حضارة إسلامية على وجه الأرض. لأن الحضارة هي عقيدة وإنسان.

0: إنسان وطاقة، فإذا اجتمع الإنسان المسلم واجتمع له الفكر النجر واجتمع له الاقتصاد القوي لاستطاع المسلمون أن ينشئوا أعظم حضارة على وجه الأرض، لأن الحضارة المادية إنما تقوم على الأنانية وتقوم على حب ذاته، بينما الحضارة الإسلامية تقوم على حب الله وحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه القاعدة الإيمانية التي ينطلق منها الفكر الإسلامي، في حين أن الغرب يعتبر بقية الأمم مستعمرات يجب أن تكون كالبقرة الحلوب التي يؤخذ منها كل شيء ولا تعطى إلا الكفاف حتى تستمر في عطاء الحليب واللبن. وأما الإسلام فيعتبر الكل إخوة مكرمين معززين، بما كرم الله تعالى به بني آدم عندما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا هو الفكر الإسلامي الذي يجب أن يعيشه المسلمون، لا أن يفكر بعضهم كيف يلغي البعض الآخر ليبرز وحده على الساحة. من ألغى أخاه فقد ألغى نفسه بالتالي. وإن موسى عليه السلام كان قد طلب من الله تعالى وزيرا له من أهله حتى يعينه على مهمته في تبليغ رسالة الحق التي بعث الله تعالى بها نبيه الكريم إلى فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأشركه في أمري. هذه الشراكة يجب أن تقوم بين المسلمين، شراكة العمل، وحدة العمل أو التكامل في العمل، هذا هو المنطلق الإسلامي. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في هذا الدين حتى ننهض بتبعاته جميعا، دون أن نشعر بأن أي مسلم هو نقيضنا أو هو ضدنا. نحن نعتبر كل المسلمين على درب واحد يلتقون على مرضاة الله، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بأوامره وأن يجنبنا الأنانية وحب الذات حتى نحب الله أكثر من أنفسنا وأكثر مما سواه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علم

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين.

الصالحين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا

قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

وطؤ إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصبح

عليهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولا

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى

تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا

ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

كذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وحفظنا يا أكرم الأكرمين. العلاء بن زياد العدوي. عن قتادة قال: كان العلاء بن زياد يحدثنا يقول: إن رجلا كان يرائي بعمله، فجعل يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا قرأ، فجعل لا يأتي على أحد إلا سبه ولعنه، ثم رزقه الله تعالى يقينا بعد ذلك، فخفض من صوته وجعل صلاته فيما بينه وبين ربه عز وجل، وجعل لا يأتي بعد ذلك على أحد إلا دعا له بخير. يعني هو كان بالحالتين يعمل نفس العمل، صلاة صوم انضباط بالشرع، بس بالمرة الأولى كان مرائي وبالتالي عمل صفر. يعني في مراءات عمل يحبطه الله عز وجل، فكان انعكس هذا الرياء على أخلاقه، جعل يظاهر الناس بأعماله، وكل ما شاف واحد قال يسبه ويلعنه: هذا فاسق، وهذا فاجر، وهذا فيه عليه، وهذا يعرف شو عليه، وهذا بيفوت بكرة النار، وهذا بده الله يهلكم الخبيث اللعين. هلا نفس الرجل هذا الذي كان يعمل أعمال صالحات قال رزقه الله يقينا، يعني تزيى بزي الإخلاص، فكان يستدر عن الناس بأعماله الصالحة، ثم لا يرى أحدا إلا دعا له. تشوف رجل أهل المعصية، الله عز وجل هيك يغفر له، الله يتوب عليه، الله يجعله من أهل الهداية، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. شايف الإخلاص بينعكس على ثوب الإيمان. أذكر بأن شيخنا علي رحمة الله كان يقول لنا، وهذا موجود في أدبيات الدعاة عامة: أنتم يا ولدي أطباء ولستم قضاة، وأنتم يا أخوان يعني عملك الداعي عمله طبيب وليس قاضيا. أنا مو من شأني أجي أحكم على الناس شو رأيك في فلان، والله هذا فاجر، شو رأيك في فلان، هذا فاسق، شو رأيك في فلان، هذا زنديق، شو رأيك في فلان، هذا حطب جهنم، شو رأيك في فلان، هذا الله بده يخلع رقبته، شو رأيك في فلان. هي مو شغلتي، أنا ماني قاضي. القاضي هو اللي بيطلع أحكام، والقاضي في مسائل يوم القيامة هو رب العالمين. أما أنت طبيب، والطبيب كل ما زاد مرض المريض بيزيد حنو الطبيب عليه، وكل ما زاد مرض المريض بيصير الطبيب يسرع إليه، لأنه هذا يعني على خطر عظيم، بجوز اللي مرضه أخف يقول لك أخي هذا باش يدبر حاله، صدق يموت لحده. فالداعي إلى الله يا أخوان يعني هو طبيب يعالج الناس، يستميل قلوبهم. والطبيب مرات مشان يعطيك إبرة موجعة بمرق لك إياها بضحكة لعبة، إذا ولد صغير يعطيه سكرة بيعمل له خشخيشة قدامه، يعني بيلاقي، لأنه الحقيقة العلاج قوي. مرات مشان يطعموك شراب مر بحطوه يعني بزجاجة جميلة ويحطوا له شوية سكر، بيعطوك سكرة قبله وسكرة بعده بس مشان تأخذ الدواء، يعني هو الدواء مر. فأنت الداعي إلى الله عز وجل مطلوب إليك أن تقرب للآخرين طريقهم إلى الله عز وجل بالتودد والتحبب، وأن تسرع وتتمنى أن يجعل الله عز وجل هداية خلق على إيدك، وتتمنى الهداية للناس. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في جار يهودي له مريض ابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زار ابن اليهودي فرآه في سكرات الموت في النزع، فقال له: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني ما عاد في وقت للأمور، النبي صلى الله عليه وسلم فورا قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله. فالولد نظر، الغلام فتى شاب يعني، نظر في والده واقف فوق راسه، فأبوه قال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاضت روحه، وسمع صوت في البيت يعني انه صراخ من النساء،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. يا ربي لك الحمد أني زرته يعني بآخر لحظة حقه، وإلا هذا لو مات لا ما يحجن. الحمد لله اللي أنا ضطن. فيا أخوان مثلكم مع الناس مع من حولكم أنكم يعني تبذلون وتجتهدون ما استطعتم من أجل أن تخرجوهم من الشيء الذي هم فيه. أنتم ترون يا أخوان نحن الحقيقة نحن مسؤولون عمن حولنا. والخطبة في تعليق والله كان لازم يعني يذكر بعدها، إن شاء الله بدي أكتبه بس وتنزل مكتوبة، أو هما تعليقان اثنان. التعليق الأول إنه يعني هلأ نحن بنصاحب أهل الخير ونترك أهل الشر، يعني نحن ما بنشتغل معهم. يا أخي أنا عندي شغل بشتغل، في بيع في شراء في شراكة في إجارة مع واحد أخي أهل شر، هو يعني ما بيعوا ما اشتري ما شاركوا. الجواب لا، بيعوا اشتري وشاركوا. بس احنا عم نحكي عن الصحبة بمعنى أن يكون ما في قلبك من ود ومحبة يعني ما إلي له، أما بيعه وشراؤه ومشاركته إذا كانت مشاركته تنفعك يعني في الدنيا ما في حرج، على أن لا تؤذيك في الآخر. فهذا التعليق الأول، أنت صاحب أهل الخير بس ما في مانع أن تبيع، من يعني أبيع الناس عامة، أشتري من الناس عامة، ممكن إذا وجدت لي مصلحة مالية مع شخص في مشاركته بشاركه، شوز ما يكون من أهل الخير والرشاد، يعني هو عم يبيع أحذية ما في حرج، عم يبيع إيش مناطي ما في حرج إذا لي مصلحة مادية بالأمر. لا، التعليق الثاني، إذا بقي أهل الخير مع بعضهم أي تقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم نخليك ولا تطع من أغفلنا قلهم. هلا إذا نحن أهل الخير قعدوا دائما مع بعض، طيب والتعنيات أهل الشر يعني مين بده يشتغل بالدعوة إلى الله؟ مين بده يجيبون؟ يعني هلا احنا بنضلوا قاعدين مع بعض، وخطية في ناس مبتلون بمعاصي حيضلوا مع بعض، شلون بدهم يصيروا هذول البنك يعني من أهل الخير؟ مين بده يشتغل إذا احنا ما بدنا نقعد معه؟ مرة ثانية نحن نتكلم عن الصحبة يعني إعطاؤهم محبة قلبك. بس إذا أنت متدرب على فنون الدعوة، بس اللي بيناتنا متدرب على فنون الدعوة يروح يجيب لنا واحد من هناك ويحطه مع أهل الخير، بعدين منجيب واحد تاني، بعدين منجيب واحد تاني، عرفت؟ بس إذا ما لك متدرب وتخاف على نفسك أن تقع فيما يقعون به خليك بعيد، غيرك يدعوك. فلا نحن محاسبون الحياة على من حولنا، بس في مرات أنت أخوك بالبيت يا أخي أنت محاسب عليه، حرام أنت بتحضر بالمساجد وتذكر الله وذقت لذة ذكر الله وأخوك ما بيعرف شيء من هذا، أنت مقصر الحقيقة، بدك تلاقي أي طريقة لتجيب أخوك. يا أخي بس أذقه لذة الذكر، أذقه لذة مجالس العلم. هلا بعد هذا إذا هو ما ناسبه وما أعجبه بس ماشي، خلي بس يتعرف على البعض، فتحايل على أخوك بطريقة تجيبه، جيبه على الدرس، جيبه عزيمة، قل له بدنا نروح مشوار، يعني استخدم ذكاءك وطرق هيك تعاملاتك، عود فكر هي الدعوة هيك للتفكير، يعني دائما مو واحد بشوف واحد بالصفة بيقول له تعال قوم امشي معي على الدرس، لا، بدك تقعد لك هيك شي يومين ثلاثة تخطي، بتجيب لك شي اثنين ثلاثة، شو نعمل يا شباب كذا، وترتبوا لكم شي فيلم أنت وياهم، عشان تجيبه يحضر في مجالس العلم، ما بتدري جزء بمجلس يستقيم أمره. فأنت الحقيقة مسؤول عن إخواتك، أنت مسؤول عن رفقاتك، في إلك رفقات يا رجل، معقول أنت صلك تحضر بالجامعة سنة لهلأ ما قدرت تتأثر ولا رفيق من رفقاتك بالصف، ولا رفيق من رفقاتك بالجامعة، ولا رفيق من رفقاتك بالعمل؟ شباب لو شايفك هيك يعني ضعيف لك جيب لك شيء واحد، بعدين ابدأ بالفايشين. يعني الناس الله لا يبتلينا يا أخوان، والله حرام في ناس غرقانين في أتون يعني الرزيلة، والله ما كل ما يعلم يقال، بس في مرات يعني يأتينا ناس لما دفعوا ثمن خطائهم يبكون، رجال يبكون بكاء شديدا إنه هو كان بالطريق الخطأ. المشكلة أنا بعدين بعرف إنه أخوك يحضر بالجامع، لكن ليش تركت أخوك هيك كثير يغرق؟ ليش ما ساعدته يطلع قبل ما يغرق أبنى؟ فالعلاء بن زياد يقول إن رجلا كان يرائي بعمله
فجعل يشمر ثيابه، يعني فرجينا انه ثيابه قصيره، هو كان قصر الثياب مظهر من مظاهر التقوى والصلاح. جعل يشمر ثيابه ويرفع صوته اذا قرأ، يعني القرآن. وانعكس هذا عليه فجعل لا يأتي على احد الا سبه ولعنه. ثم رزقه الله يقينا، ذلك باستمرار ادعو الله يرزقنا جميعا الاخلاص، الله يملا قلوبنا بالتوجه اليه الصادق. ثم رزقه الله تعالى يقينا بعد ذلك، فخفض من صوته وجعل صلاته فيما بينه وبين ربه، وجعل لا ياتي بعد ذلك على احد الا لعنه بخير. ما بعرف اذا سمعت قصه الشيخ بدر الدين الحسني، يرويها الشيخ هشام البرهاني عليه رحمه الله عن الشيخ بدر الدين الحسني. بيقول انه بالشام كان في بيت او يعني مرقص فيه راقصات، فالشيخ بدر الدين الحسني في يوم من الايام جاب، يبدو سال انه كم واحد هذول الراقصات، 10 مثلا، جاب 10 ليرات ذهبيه وبعثهم مع اخ من اخوانه وقال له بتروح على المرقص الفلاني وبتقول لهم، وهدول العشر ليرات تعطي كل ليره لراقصه، وبتقول لهم هي بعث لكم اياهم الشيخ بدر الدين، وبتقول لهم يدعوا لي. يا لطيف، فالتلميذ ما عم يلعب الشيخ بدر الدين الحسني. شوف الشيخ مشايخ دمشق هو الشيخ بدر الدين الحسني، فما ركبت عنه انه الشيخ بده الرقاصات يدعوا له. قالوا خذوا كل وحده 10 ليرات ذهبيه، ليره ذهبيه. بيروح هذا التلميذ، ما بس خلص هيك الشيخ قال، بيروح وبيعطيهم الليرات الذهبيه وبيقول لهم انه الشيخ بيسلم عليكم وبيقول لكم ادعوا له. قالوا كان هذا الموقف سبب في توبه بعض هؤلاء يعني الفتيات. ما بدري يا اخوان، هلا كل واحد الله فتح له طريق هيك في الدعوه الى الله، بس انت اجعل شفقه على هؤلاء الناس حقيقه، هؤلاء الناس البعيدين عن الله، يعني بحزنوا، يلي بينظر الى الحرام يعني الحقيقه بحزن. بحزن يا اخوان لانه العاقبه كثير شريره، يعني انت عم تشوف واحد رايح هيك بقرنه وبده يسقط هلا على راسه. من 20 سنه كان في اجلس مع اخوه اطباء بكليه الطب، طلاب هني، فبكليه الطب بالسنه السادسه لازم يسوي مشروع تخرج طالب، فتوافقوا السته سووا مشروع، يعني شو بيقولوا لها هي حلقه فحص، مو حلقه شو؟ رساله جامعيه، رساله تخرج يعني. سووا الرساله عنوانها العلاقات الجنسيه الشرعيه وغير الشرعيه في مدينه دمشق. عملوا استبانه فيها شي 100 سؤال، ساووا منها 1000 نسخة، ونزلوا إلى أماكن وين ممكن يكون في ناس متجمعين، حدائق عامة، أبواب مساجد، مقهى، وين في أماكن متجمعوا الناس نزلوا إلى هناك. يعني 6 طلاب. هلا وزعوا هالاستمارات على الناس، بيقولوا له يعني للمشارك إنه أنت اقرأ هالاستمارة، إذا حبيت تجاوب شاركنا، ما حبيت أنت في حل، ارجع لنا. بس إذا سمحت إذا بدك تجاوب جاوب بصدق، لأنه هي دراسة علمية، ما تكتب اسمك ثم تخرج يعني بشيء، ما تكتب اسمك. بس مطلوب مثلا عمره، وهي الاستمارات نوعين، استمارات للمتزوجين واستمارات لغير المتزوجين. فيسألوا أنت متزوج؟ إيه، يعطوا استمارة المتزوج، مو متزوج يعطوا استمارة المتزوج. هلا بقل الاستماره تبع المتزوجين، في سؤال، هل ارتكبت علاقه يعني عملا غير مشروعا قبل الزواج؟ الجواب نعم لا. هلا مثلا الحمد لله، الحمد لله طلع في ناس يعني عدد قليل كتبوا نعم. هلا ما نوع العمل؟ نظر الى الحرام، متابعة أفلام يعني فاضحة، تقبيل، مضاجعة، زنا، هيك مكتوب. فهو بيكتب وأنا وحدة بنفسه. هلا في سؤال بعدين، هل أنت مرتاح في العلاقة الخاصة بينك وبين زوجتك؟
نعم أولا. طلع شغلة يا أخواني، والله هي مبكية بس هي آية من آيات القرآن. بعد ما جمعوا الاستمارات وراحوا جابوا تبع المتزوجين وعم يعملوا الدراسة عليهم، طلع شغلة كل، حط خط تحت كلمة كل الذين كتبوا إنهم فعلوا حراما قبل الزواج، كتبوا إنهم ليسوا مرتاحين في العلاقة الخاصة بعد الزواج. كلهم يعني كم واحد مثلا؟ ستة هم كتبوا من الألف، سبعة، السبعة كتبوا لا إحنا مو مرتاحين. طبعا هذا الكلام يا أخوان هذا مبرر عن علمي هذا وعقلي وهو ديني وشرعي، لأنه هذه اللي ارتكب أو مثلا كان يتابع أفلام شريرة قبل الزواج، هلا هو غير مرتاح مع زوجته بعد الزواج. هذا كلام علمي منطقي. ليش؟ لانه اللي بيشوف افلام، هي الافلام اول شيء فيها اضاءه، فيها موسيقى تصويريه، وهذا المخرج نسال الله شنو يهديه، يعني هو بيدور على لقطات اكثر اثاره فبيحط هاللقطه هذه اللي عم بيشوفها الافلام، بيقع في خاطره انه العلاقه بكره مع زوجته هيك، لما بيجي بيتزوج هي العلاقة الزوجية هي علاقة صحيحة ونبيلة وطاهرة وكريمة، بس مو مثل الأفلام، لأن الأفلام ما فيها المؤثرات كلها، بيقوم هو بينهز بدنه وبينزعج، بيقول أنا مو هيك مو هيك كان مفكر. فهذه نتيجة علمية وعقلية صحيحة. وأنا أقول نسأل الله السلامة لنا ولكم، هي أول عقوبة يعاقبها من يفعل هذه الأفعال. لذلك يا أخوان نحن إذا رأينا حدا ماشي باتجاه خطأ، مسكين هذا رايح، مشكلة إذا واحد مو مرتاح في العلاقة الزوجية مع زوجته بتنعكس على حياته العامة، مع زوجته أو مع يعني في الحياة عامة، حتى بشغله حتى ببيعه حتى بشرائه، أو لا سمح الله بيروح لعند الطلاق بيجيب زوجة غيره كمان، هو بقى في شيء بمخه يعني ما بيلاقي، قد بيطلقها قد بيجيب واحدة ثالثة، أو أنه يذهب باتجاه خطأ. أي يعني مش اتجاه خطأ مسكينا، يعني يا بلحقه أنا أو بتلحقه أنت، يا ترى رايح على خندق رقبته هو، هذا في الدنيا نسأل الله، غير بقى شو بده يصير بالآخرة. لذلك يا أخوان نستطعنا أن نساعد من حولنا لنأخذهم من الخطأ يلي هم فيه، يلي عم يأكل مال حرام. مسكين هذا، مسكين بكرة يعني بلا ريب بلا ريب سيمسك، بلا ريب سيفضح، بلا ريب سيعاقب. يلي عم يشرب شيء لا يرضي الله عز وجل. والله كان انسان يعني ما زلت هيك اتكلم في قصته ونسال الله انه يتوب عليه فيما فعل. مشي هيك مع رفقات سيئين، اول شيء سيجاره، بعدين مع السيجاره صار في حشيش، بعدين مع الحشيش صار في حبوب ادمان، بعدين حبوب ادمان صار في مخدرات يشمها، بعدين مع المخدرات صار في إبر، بعدين كان يجيب المصاري صار في سرقة، بعدين صار في قتل. طبعا بعدين شو بده يمسك يعني، ألقي عليه القبض، بعدين سجن، بعدين هرب، بعدين قتل. نهاية القصة قتل. رفيقك اللي هلا عم يمشي مع رفقات سيئين عم يدروا يدلوه على خطأ، آخر الطريق هون، حرام تتركه يعني، جيبه لو جيبه بأي طريقة، إنه أنت بعيد من هون رايح لأرني نهايتها قذرة جدا، هي الدنيا كيف الآخر؟ مساكين هؤلاء يا شباب اللي بيروحوا نحو الخطأ في العلاقة مع البنات، نحو الخطأ في الأمور المالية، نحو الخطأ في صحبة الأشرار. نحن ما استطعنا أن نكثر من ذكر الله تعالى وأن نكثر من أن ندعو من حولنا إلى الخير حتى ننجيهم بإذن الله تعالى مما هم فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. اللهم اجمعنا بمحبتك في الفردوس الأعلى، اللهم نظر هذه الوجوه بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، آمين. أحبتي في الله، قال سبحانه من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان خاصة، بينهم وبين الله عقد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقوم هنا العرب تقوله للرجال، وما يمنع أنهم يعني إذا كان معاهم مجموعة رجال معاهم مجموعة نساء أقبل القوم، لكن إذا ذكر بعدها النساء عرف يراد به الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والحقيقة السخرية يكفي أن تدخل صاحبها النار والعياذ بالله، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. يا الله. ولهذا يعني يجب أن ننتبه على جميع المستوى، حكام، وزراء، وكلاء، مسؤولين، علماء، مشايخ، متعلمون، عام، كلنا ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. إذا جاء مسلم أيا جنسيته كانت، احذر من نظرة السخرية والاستهزاء أو إشارة السخرية والاستهزاء أو التأفف إذا كان بجوارك في الصف في الصلاة. ترى أنت عبد ولو كنت ملك، وهو عبد. تدخل المسجد، أول خطوة تخطوها إلى المسجد قف وتذكر أنك عبد لله، وأن هذا اللي مر أمامك هذا البنغالي ولا المصري ولا أي إنسان آخر، تذكر أنت وهو مستوي معه أمام الله. احذر من نظرة التعالي والتكبر والغرور، تحبط العمل والعياذ بالله. انتبه انتبه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، يعني علينا أن ننتبه ونراجع أنفسنا، ننتبه إلى هذا. أنت دخلت المسجد الآن وقيمت الصلاة، كبر الإمام، طالعت الصف، وإلا أنت تحرص على اليمين، لكن اليمين أربعة حارس وطباخ ويقول لك الشيطان في قلبك، شوف هذا الطباخ انت طالع من المطبخ ريحته بصل وثوم وحالته حالة، روح يسار احسن لك. شفت الحركة هذه؟ بس هذه عاد ما يعلمها احد، ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فتركت اليمين اللي هو اكثر ثواب من اليسار، وبعدين رحت على اليسار لهذا الهدف. شوف القضية خطيرة. يا الله، الى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا الى هالدرجة. زين شو نسوي بهالروايح هذه كلها؟ كركم وبصل وثوم وكذا جاي من المطبخ سيد المسجد؟ هاي السؤال سؤال يا اخي، حط بقطرتك انت طيب، وبعدين عقب ما تخلص من الصلاه قضبه على جنب وابتسم في وجهه وصافحه، وبعدين قول له: يا حبيبي خلك ملابس في غرفتك، في غرفه النوم نظيفه للصلاه. لا جيت تبي تجي المسجد يا حبيبي، توضى وغسل وتنظف بالصابون، وبعدين توضع، وبعدين البس الملابس النظيفة المعلقة في غرفتك، وحط عليك ريحة خفيفة، وبعدين تعال المسجد. علمه يا أخي، فهمه، لكن لا تحتقره، هذا من أخطر ما يكون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني قد يسخر منا لأن أعرج، يسخر منا لأن أصم، إلا من عرف بذلك وهو راضي. يعني في علماء من كبار العلماء يسمون الأصم مشهور بهذا الاسم، والأعرج مشهور بهذا، هذا ما يضر إذا نادوه نذهب إلى الأصم، جئنا من الأصم، هو مشهور هذا اسمه، هذا ما فيه استهزاء ولا فيه سخرية. أما أنك تعيره بصورته بعاهته، هذا لا يحل ولا يجوز، وقد تبتلى، وقد تبتلى بما أصيب. طبعا يعني لا تبتلي أخاك بما فيه فيبتليك ويعافيه. الله. طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قال ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وترى المؤمنين في الصف الأول في الفريضة خلف إمام واحد، وما بين مصل ومصلي كما بين السماء والأرض. يا الله، شوف شوف شوف كيف الدرجة، أنت ما تعلم، ما تعلم. يمكن هذا الطباخ ما يفوت فرض من الفجر إلى الفجر في الصف الأول وخلف الإمام، ويمكن أنت يفوتك، يفوتك، هذا أفضل عند الله منك. انتبه إلى هذه القضية يا أخي، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولو كنت كشخة، ولو أنك حسيب، ولو أنك نسيب، الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى هذا، ولا ينظر إلى الصور، ولا الأجسام العظام، ولا الأموال الكثيرة، ولا ولا ولا ولا إلى المناصب، ينظر إلى القلوب وما فيها. طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم.

صب على الربع كلهم على فنجان فنجان، فهذا مسكين يعني مسكوا. هذا لو أهل دين وأهل صلاة ما سووا هالشكل، فبدأ واحد يدح رجله من التطنز والتبعطز. قال يا الأخو من قال لك تصير فقير؟ اللي قاعد كا كا كا كا كا كا كا كم رصيدك؟ كا كا كا كا كا دشداشتك هذه كم لها عليك؟ كا كا كا كا كا ول يصل والله هذا اللي طالع من تحت دشداشته اللي لوع الكلب لو يقضى كلب استلغت كا كا كا كا كا الله هذا ينكسر قلبه، حط الدلة يمسح دموعه جزاكم الله خير ويطلع. لا شك أن هذا السلوك من أخطر ما يكون. ما في يعني إذا ما راحوا له واسترضوا وطيبوا خاطره وحبوا رأسه وتأسفوا له ولا بد في النار وبئس القرار. هذا يأتي يوم القيامة يأخذ الله حقه كامل، ما فيها يعني. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ويخص النساء خصوصا لأن مع الأسف بعض النساء وليس كل النساء ما تضبط لسانها بالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والتطنز والتبعطز على عباد الله سبحانه وتعالى. شفتوا حفلتها، شفتوا نفنوفها، شفتوا هذيك اللي قاعدة منناك العيوز ما خلت شيء من المكياج ما حطته على ويها، تلوع الكبد وما شفتوا إلى آخره من هذه الكلمات والعبارات بين النساء والنساء، قد تحبط العمل ويأتي أصحاب الحقوق يوم القيامة يتعلقون بالكلمة وبالحرف حتى يقتص الله يأخذ من حسنات هذه إلى حسنات هذه، إذا ما كفت أخذ من سيئات المظلومة وطرحت على الظالمة ثم طرحت بالنار. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وإليكم مثلا أعلى في شجاعة الأطفال. نعم، كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت تذهب إلى غار ثور في الليالي التي اختفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبئين فيها وأبوها، فتحمل إليهم الماء والغذاء. بعيد المسافة، ركنت هناك أنا. وهذه شجاعة نادرة قد لا يقوى عليها كثير من الرجال، مش النساء. وصنعت صفرة أكل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها يوم سفرهما إلى المدينة مهاجرين، فاحتاجت إلى ما تشد السفرة به، فشقت نطاقها نصفين اللي بيشدوا، فشدت بنصفه السفرة واتخذت النصف الثاني منطقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي طلع، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. ومن هنا سميت ذات النطاقين. ولما خرج المسلمون إلى أحد للقاء المشركين الحرب، استعرض النبي صلى الله عليه وسلم، استعرض الجيش، فرأى فيه صغارا حشروا أنفسهم مع الرجال، بدون يحاربوا معهم ليكونوا مع المجاهدين في القتال، فأصفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صغار كانوا، ورد من استصغره منهم، وكان في من رد رافع ابن خديج وسمرة ابن جندب. ثم أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا لما قيل له إنه رام، أي يحسن الرماية بالقوس، فبكى سمرة وقال لزوج أمه، وأنا كمان، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا، أجاز وردني أنا مع أني أسرع، يعني قوي. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فأمرهما بالمصارعة، فكان الغالب سمورة، فأجاز، قال يلا تعال، أخذ. وهذا التنافس في الخروج إلى الجهاد، وفيه ما فيه من تعظيم النفس للقتل، تعريض النفس شجاعة، وأي شجاعة. وهذا مثل أعلى في تلقين الأبناء الثبات على الحق. لما تخلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن بيعة الأمويين بالشام، وبايعه أهل الحجاز، حاصره الحجاج بمكة، ولما اشتد به الحصار دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقال: يا أمه، لقد خذلني الناس، خذلوا وتفرق عني أصحابي، حتى ولدي، عنده اثنين، وإن بني أمية يعطونني من المال ما شئت، فما رأيك؟ قالت: يا بني، إن كنت خرجت تقاتل للدنيا والمال فبئس ما خرجت إليه، وإن كنت خرجت تقاتل على الحق فامض فيه حتى تقتل عليه كما قتل عليه أصحابك. قال: يا أماه، أخشى إن قتلوني أن يمثلوا بي، يعطوا يعني شؤاف. فقالت: يا بني، إن الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. ما ماتت. قال: هذا رأيي، ولكني أحببت أن أستطلع رأيك. ثم خرج فقاتل حتى قتل، وصلبه الحجاج، صلبه، وتوقع أن تأتي أمه فتتشفع فيه فلم تفعل. ودخلت عليه بعد أيام وقالت للحجاج في عزة وإباء، قالت: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ أي ولدها المصلوب. قال: المنافق؟ قالت: لا والله، ما كان منافقا قط، وقد كان صواما قواما. قال لها الحجاج: اذهبي فإنك عجوز قد خرفت. قالت: لا والله، ما خرفت، خرفاني يعني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هي عم تقول له: يخرج في ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فأنت هو، أي الحجاج، والمبير هو المهلك المسرف في قتل الناس، الحجاجة. أي نعم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتباس الحراري قضية شغلت بال الكثيرين من الناس، وهذه قضية كونية، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المسلمين يقولون إذا كان هذا الغلاف لا يتحمل الصناعات الثقيلة، فهل الصناعات الثقيلة في الإسلام حرام؟ سؤال نتوجه به إلى فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلتي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني القرآن أخبرنا أنه أنزل الحديد، أنزل المعادن جميعا، أن الله قدر أقوات الناس، قدر أقوات الأرض. طبعا أراد لنا من هذا الحديد أن نبدأ بالصناعات الثقيلة، لكن نفاجأ اليوم أن هذه الصناعات الثقيلة كانت سببا في ما يسمى بالاحتباس الحراري الذي نتج عنه هذه الشقوق في الغلاف الجوي. هل الإسلام ضد الصناعات الثقيلة؟ ما هو الاحتباس الحراري بداية؟
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم يا أخي الكريم. الاحتباس الحراري ببساطة شديدة وجود طبقة من الغازات التي تنتجها مصانع الإنسان ونشاط الإنسان، غازات ثقيلة فتعمل عمل الصوبة النباتية، كأنني وضعت غلافا رقيقا حول الأرض، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وبمجرد غياب الشمس تعيد هذه الصخور إشعاع هذه الحرارة لتدفئة المنطقة في الليل.
0: نعم.
1: فالسحب ترد إلينا 97.5% وينطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. ولولا هذا الرجع الحراري كما سماه القرآن الكريم وأنطق ربنا تبارك وتعالى به علماء عصرنا هذا، سموه الرجع الحراري
0: والسماء ذات الرجع.
1: السماء ذات الرجع، نعم.
0: جميل.
1: نعم، رجع الحراري إحدى صور الرجع. يعني لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس.
0: إذن يعني فقط يعني إثبات ذلك، الحرارة تأتي إلينا من الشمس.
1: نعم.
0: تتخزن في الصخور.
1: نعم.
0: في الليل تعود هذه الحرارة للانبعاث لتدفئة الأرض مرة أخرى في غياب الشمس.
1: نعم. فالسحب ترد إلينا 97.5% وتسمح لـ 2.5% بالانطلاق إلى الفضاء الكوني.
0: نعم.
1: حينما أقيم يعني غمامة من الغازات الثقيلة قريبة من الأرض تحجب عن هذه 2.5% من الحرارة أن تنطلق الفضاء الكوني، فيتجمع عندي كل ليلة 2.5% فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة للغاية، من أعظم أخطارها إذابة الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ونعلم أن 97.5% من ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات، والموجود على اليابسة 2.5% فقط.
0: للتوضيح يعني. نعم. نحن نعلم أن 73% من المياه
1: من المساحة.
0: من المساحة. يعني كيف 97.5؟
1: من الكم يعني. نعم. الأرض عليها حوالي 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء.
0: نعم.
1: 97.5% من هذا الماء ككم
0: ككمية. نعم.
1: في البحار والمحيطات
0: كمساحة الماء يشغل مختلف
1: يعني حوالي 71%.
0: نعم.
1: 71.5%.
0: نعم.
1: طيب أقول 97.5% من كل ماء الأرض موجود في البحار والمحيطات.
0: جميل.
1: الموجود على اليابسة 2.5% فقط،
0: الذي هو في يعني البحيرات الصغيرة أو الجداح والينابيع.
1: أقول نعم. 2.5% أكثر من نصفها جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي في البحيرات في الأنهار في المخزون في صخور وتربة الأرض، موجود في رطوبة الجو، لأن الله وزعه بحكمة بالغة. يعني تتعجب إذا علمت أن كل المياه التي تجري في جميع أنهار الأرض أقل من 2.1% من ماء اليابسة أو من ماء الأرض عموما، يعني أقل من 2.1% الذي يتقاتل عليه الناس ويتحاربون من أجله، ويعني أقل من 2.1%.
0: يعني بين قوسين هناك ماء كثير يعني.
1: نعم.
0: لماذا هذا؟
1: نعم.
0: هذه الحرب على المياه، لماذا؟
1: نعم.
0: القول بندرة.
1: نعم.
0: الموارد.
1: نعم.
0: وأن.
1: نعم.
0: يعني ما يوجد في الكون لا يكفي لهؤلاء.
1: نعم.
0: الناس.
1: لا، الناس في غفلة حقيقة يعني. فإذا انصهر الجليد رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، غطى مساحات كبيرة من المناطق المنخفضة وأولها الجزر المحيطية، جزر اليابان، الفلبين، إندونيسيا، هاواي، ولهذا يغرق. ثم دالات الأنهار وهي أهم أجزاء على اليابسة وأكثرها يعني سكانا أو كثافة سكانية، كل الشواطئ الساحلية، وهذه المناطق العامرة بالسكان. فإذا انصهر الجليد غرقت الأرض، وليس هذا كلاما نظريا، ففي تاريخ الأرض الطويل حدثت فترات انحصر فيها الماء عن اليابسة فكشفت مساحات هائلة من اليابسة، وتقدم الماء على اليابسة فخلت مساحة اليابسة قلة شديدة. ولدينا أدلة، مثلا في وادي النيل ماء البحر المتوسط وصل إلى جنوب كوممبو، إلى شمال أسوان يعني، وهناك رسوبيات بحرية إلى شمال أسوان يعني. فليس هذا كلاما نظريا. وجعل ربي كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ترمومتر يتحكم في مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء.
0: سبحان الله.
1: إذا زاد الحرارة انصهر الجليد، ارتفع منسوب المياه في البحار وعلى المحيطات، غرقت الأرض. إذا تجمع جليد أكثر فوق قطبي الأرض وفوق قمم الجبال، انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، انكشفت مساحات كبيرة من اليابسة. فأخطر شيء في الاحتباس الحراري إغراق الأرض، وإغراق أهم أجزاء من الأرض وهي دالات الأنهار، السهول الساحلية، المناطق المنخفضة، الجزر المحيطية. طيب يعني لماذا يحدث ذلك؟ هل هذا ضد مثلا التصنيع، ضد استخدام العناصر الثقيلة في الأرض، ضد التقدم؟ لا أبدا، الإسلام يدعو إلى يعني حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. طيب. ومن ذلك التصنيع. لكن المشكلة أننا نعيش في زمن يعني اتجه فيه الإنسان إلى الماديات بشراهة شديدة، فبيستنفذ كل شيء على الأرض، ويستنفذه بغير ضرورة وبغير حاجة. المسلم يعني مؤتمن على هذه الأرض، مؤتمن على بيئته، لا يجوز له أن يسرف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت على نهر جاري.
0: نعم.
1: موضوع الوضوء.
0: نعم.
1: يقول بيسألوا: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جاري. انظر مثلا مدى الإسراف في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول الأوروبية، أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، أو أستراليا ونيوزيلند. إسراف فوق التخيل، فهذا إفساد في الأرض. ليس معنى هذا أن الإسلام يقف أمام التصنيع أو أمام التقدم العمراني أو أمام الاستفادة بالثروات الأرضية، ولكن يقول: يا معشر الناس، أنتم مؤتمنون على هذه الأرض، استفيدوا بما أودع الله سبحانه وتعالى لكم فيها من خيرات بحكمة وبعقل وبغير إسراف وبغير تبذير، لأنكم مؤتمنون، والكميات أنزلها ربي بقدر، فالإسراف فيها يضر بالأجيال القادمة من بعدكم. طيب أما أنظر مثلا، في الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط، هل في داعي لهذا؟ هل في داعي أن تكون سيارات فارهة وثمانية سلندر وتستهلك كميات هائلة من النفط؟ لماذا؟ لماذا هذا الاستعراض؟
0: يعني هذا ما أريد، ما هي الأشياء التي تسبب هذه الغيمة التي ذكرت أنها تمنع خروج
1: الغازات
0: ونص إلى
1: الجو؟ أنا قلت حينما تحرق كميات كبيرة من النفط، والإنسان يحرق سنويا أكثر من 10,000 مليون برميل من النفط سنويا، يحرق سنويا أكثر من 8,000 مليون طن من الفحم. طيب هو بيتخيل أن هذه الغازات تنطبق إلى الفضاء الكوني؟ هي لا تنطبق إلى الفضاء الكوني، هو نتاج هذا الحريق غازات ثقيلة، أكسيد الكربون أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد بعض العناصر الثقيلة، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية، وتمنع من تشتت هذا الجزء الصغير من الحرارة في الليل، فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، ده الإنسان لوث الماء، لوث التربة، لوث الهواء، لوث النبات، لوث الحيوان. يعني من أكبر جرائم القرن العشرين ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.
0: الله.
1: لا تزال من سنة 1945 ميلادي إلى الآن، وأنا زرت اليابان من عام ورأيت المآسي التي أحدثتها هذه الجريمة، أو أفظع جريمة في القرن العشرين بعد جريمة اغتصاب فلسطين، ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. لا تزال إلى يومنا هذا التربة ملوثة، الهواء ملوث، الماء ملوث، النبات ملوث، الحليب ينزل من ضروع الحيوانات ملوثة، الأطفال يولدون مشوهين. طيب هذا من أعمال الإنسان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ومن قبل 1400 سنة قبل التصنيع وقبل هذا الإسراف، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: الله أكبر. يعني مرة ثانية فضيلة الدكتور، هل الفساد مقصود به غير الفساد الأخلاقي؟
1: لا، وطبعا أغلب المفسرين القدامى قالوا الفساد الأخلاقي وهو محتوى في ذلك، لكن يشمل أيضا الإفساد المادي الذي هو قد يكون في بعض الحالات لا يقل خطورة عن الفساد العقدي، الفساد الديني، الفساد العبادي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي. كل هذا مضمون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: يعني فضيلة الدكتور، لابد من حلول في العلم الإسلامي.
1: نعم.
0: وما أحرانا أن نتوجه عندما نبحث عن حلول.
1: نعم.
0: أن نبدأ بالقرآن العظيم.
1: نعم.
0: فصل فضيلة البروفيسور العلامة الدكتور زغلول النجار عن معنى هذا الاحتباس الحراري، وهو باختصار شديد أن الله عز وجل سخر لنا من حرارة الشمس ما يدخل إلى أرضنا، هذه الحرارة تدخل إلى الأرض تحتبس في الصخور، في الليل تعود هذه الحرارة فتخرج إلى السماء، يبقى منها 97.5% في داخل الغلاف الجوي، من المفروض أن يخرج 2.5% منها إلى خارج الغلاف الجوي. هذه الغازات الثقيلة التي تخرجها مصانع الصناعات الثقيلة تحجب خروج 2.5% إلى خارج الغلاف الجوي. فضيلة الدكتور، ماذا عن الحلول الإسلامية؟ يعني هل كان من المفروض ألا تكون هناك صناعات ثقيلة؟
1: أبدا.
0: هل نتوقف عن استعمال النفط؟
1: أبدا.
0: يعني الله هو الذي رزقنا النفط
1: الآن،
0: يعتب علينا الدول النفطية لكن من بيع النفط.
1: لا، لكن يا أخي الكريم، لابد أن تستخدم هذه الثروات بحكمة شديدة. يعني المبالغة أحيانا تؤدي بالخلل بالنظام البيئي. النظام البيئي خلقه ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. يعني كون رب العالمين جعل 2.5% من حرارة الشمس تتسرب كل ليلة إلى الفضاء الكوني ويبقي لنا القدر الكافي لتدفئة الحياة من حولنا، هذه آية من آيات الله.
0: وتشهد أنه إلى حالة سؤال معجز.
1: نعم.
0: يعني لماذا خروج هال2.5؟
1: نعم.
0: نعم،
1: لو بقيت لأضرت بالناس.
0: سبحان الله.
1: حتى لا يقول مدعي أن هناك في الكون عشوائية أو صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. قبل أن أتكلم عن الحلول البديلة، أقول ليس الإفساد فقط في موضوع ما تطلقه فوهات مداخن المصانع وتطلقه وسائل الانتقال من السيارات والبواخر والطائرات، وليس ما تطلقه المصانع الكيميائية من غازات وترمي به في البحار وفي التربة من نواتج يعني عملها ونشاطها. لا، ده هناك مخاطر أكبر. يعني مثلا نلاحظ أن الله جعل من نطق الحماية حول الأرض، لأن الأرض محاطة بمخاطر شديدة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، من حولها مخاطر لا أول لها ولا آخر، حتى تشعر الإنسان بحاجته إلى رعاية الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن لو تركنا لأنفسنا والله لا هلكنا.
0: سبحان الله.
1: فالأرض محاطة مثلا بأشعة الشمس، محاطة بالأشعة الكونية التي تأتي من غير الشمس ومن الشمس أيضا، هذه أشعة قاتلة، يعني حقيقة أغلبها أشعة قاتلة. فجعل ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، يعني تحمي الحياة على الأرض من المخاطر المحيطة بها.
0: النطق تعني بها هناك عدة أغلفة
1: عدة أغلفة طبعا.
0: نعم. نعم.
1: من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق البنفسجية أو أغلب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة حارقة
0: 30 كيلومتر
1: فقط.
0: نعم. يعني نسمع هنا أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا هي 11 كيلومتر.
1: نعم.
0: يعني هناك أيضا لا يزال فارق كبير حتى نطق حماية الثانية.
1: نعم.
0: لا يمكن العيش في هذا المستوى من
1: لا طبعا لا يمكن، لأن نعم. بيقل الأكسجين بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم، تختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف الدرجات المئوية بعد ذلك. نعم. لا تصلح الحياة يعني.
0: نعم. فأقول ربما هذه إشارة نعم. إلى كأنما يصعد في السماء.
1: نعم. نعم. فيها فيها نعم. ذلك. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة، تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في صرالات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النطاق تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، هو ليس ثقبا حقيقة، ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة.
0: إذن هي ليست فتحة،
1: ليست فتحة، لا لا لا, لا, لا, لا هو مكان يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق البنفسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه المناطق شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق، الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب
0: سبب هو انصهار الجليد الذي ربما يطلع على الماء.
1: لا مش انصهار الجليد، بتكلم على ثقب الأوزون.
0: نعم.
1: يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات، الثلاجات يعني، بعض غازات التي تستخدم في أسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا نوقف النشاط الصناعي، النقي، يعني نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على أن يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، أو النشاذر السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئة. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقة زي الحرارة الشمسية، يعني طاقة المياه، طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، لأن الأرض ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشرة رقة شديدة أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلناهما بحفر مائل وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين، يخرج الماء من البئر الآخر بخار في درجة حرارة عالية 300-400 درجة مئوية، تشغل به التوربينات وتولد طاقة، ثم يتكثف هذا الماء تستخدمه للشرب، للري، لأمور كثيرة جدا. ففي وسائل، لكن الإنسان درج على استخدام الأيسر والأسهل دون مراعاة للمحافظة على البيئة. ومن غريب الأمر أن الغالبية الساحقة من الملوثات التي أفسدت بيئة الأرض تنتجها الدول الصناعية، ثم تأتي في المؤتمرات الدولية عن البيئة ترفض التوقيع على أي ضوابط لهذه العملية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول العشر الكبرى كما يسمونها. فأقول هذا الإفساد الذي ألمح إليه القرآن الكريم من قبل 14 قرنا، فقال ربنا تبارك وتعالى يعني محذرا لنا ومنبها لخطورة ذلك، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
0: ما دمنا نتحدث عن هذه الآية يعني حتى لا نترك أي فراغ فيها، ماذا عن الفساد في البحر؟ يعني تحدثنا عن الفساد في البر
1: طبعاً.
0: عن هذه الغازات والسائل، هل هناك فساد في البحر يمارسه الإنسان؟
1: يعني القاء مثلا آلاف الأطنان من النفط في البحر، تلوث الماء، تقتل الحياة، تضر بالإنسان ضرر بليغ. الحياة يعني لها طبيعة رقيقة جدا، إذا أفسدت البيئة التي تحيا فيها ينعكس هذا على السمك، ينعكس على كل الأحياء البحرية التي يعيش عليها كثير من الناس. فإلقاء مثلا نواتج المصانع الكيميائية في مياه الأنهار وفي مياه البحار مأساة.
0: يعني هذا أحد الأسئلة التي بين يدي. نسمع كثيرا عن إلقاء النفايات النووية داخل الأرض وما يؤثر على الأرض. ما هي النفايات النووية؟ ماذا تؤثر على الأرض؟ لماذا يخشى الناس من وجودها في أراضيهم؟
1: لأن العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستمرار في الإشعاع مدى الحياة. صحيح تتناقص كتلتها بالإشعاع لكن تبقى مشعة مدى الحياة، والإشعاع من أخطر الأشياء على الحياة، لأن تفاعل الجسيمات الأولية للمادة المنطلقة من المواد المشعة بتعمل تسلسل في التفاعل. يعني المادة المشعة تطلق مثلا إلكترونات، كل إلكترون يفجر له ذرة، تطلع ملايين الإلكترونات، كل إلكترون يفجر ذرة، وهكذا كل بروتون يفجر نواة ذرة، فعملية متسلسلة لا تستطيع إيقافها. فخزن المواد المشعة طبعا أو سواء النفايات المشعة من أخطر الأمور. يعني للأسف الشديد تتحايل الدول الصناعية الكبرى على خزن نفاياتها النووية في الدول الفقيرة، في الصومال، في العراق، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول، ويتحايل أحيانا في وضعها في صناديق من الصلب مغلفة بالرصاص وإلقائها في قيعان المحيطات، وهم لا يعلمون أن هذه الصديقة تنفجر في أي لحظة فتسمم كل مياه البحار والمحيطات.
0: سبحان الله،
1: مأساة. والمواد المشعة تستخدم الآن في الطب، تستخدم في العلاج، تستخدم في الحروب. القوات الأمريكية والمتحالفة التي غزت العراق وغزت أفغانستان بدون مبرر استخدمت ما يسمى اليورانيوم المنضب، لأن اليورانيوم عنصر ثقيل فيساعد على اختراق المدرعات وعلى اختراق المنشآت مهما كان سماكة أسقفها أو جذرها، ولا يعلمون أن هذا تسبب في انتشار السرطان بمعدلات رهيبة في العراق وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي أفغانستان. هذا إفساد في الأرض.
0: سبحان الله. صدق الله العظيم. ربما كانت هذه الحلقة خاصة جدا ولكنها تهمنا جميعا كبشر، لأن هذا الاحتباس الحراري سيؤثر علينا جميعا في طعامنا، في شرابنا، في تنفسنا، في أمراضنا. لعل الله عز وجل أن يهيئ لعلماء هذه الأمة من يصحح هذه الفكرة وينقذ هذه الأرض من هذه المفاسد التي تحيق بنا صبح مساء. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الموت والحياة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل الحياة ثم الموت؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع فضيلة البروفيسور العلامة زغلول النجار في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا رادوه إليك. طغى فرعون وتجبر وتسلط على بني إسرائيل فأذاقهم أصناف الاستعباد وأنواع الأذى. أراد الله تبارك وتعالى أن يرضيه وأن يمكن لبني إسرائيل، وإرادته سبحانه نافذة، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. لكن أنظار الناس قصيرة، الناس لا يكادون يدركون إلا ما بين أيديهم. يحسب أحدهم أن الدنيا بأسرها ستنتهي بحدث واحد. هنا تبدأ القصة من ولادة الرضيع الذي سيكون هلاك فرعون على يديه. يقول عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن تلقيه في اليم حين تخاف عليه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. يعدها سبحانه أن يرده إليها. وما أرحم الله عز وجل بعباده، ما أعظم حكمته في خلقه. أم موسى تتلقى الوحي من الله عز وجل والوعد بأن موسى عليه السلام سيكون من المرسلين، إذن لماذا تخاف؟ لكن هي الطبيعة البشرية. أم موسى توقن بوعد الله سبحانه، تثق بصدق ما أوحى إليها به عز وجل. الأمر ليس استنتاج ولا حسن ظن، إنه وعد رباني لا يتخلف، ومع ذلك تخاف على وليدها وتخشى عليه. ترسل أخته فتقول: قصيه، ابحثي عنه، اسألي عنه. والله عز وجل رحيم بعباده، عليم بخلقه، يرده إليها، ترضعه وتضمه بحنانها، وتزداد يقينا بوعده سبحانه. ها هو عاد إليها مرة أخرى، ترضع ولدها وتأخذ أجرا على ذلك، وتتجلى رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه في مقادير الدنيا، فيطعم الجائع ويشفي المريض ويجيب دعوة المضطر. تتجلى رحمته سبحانه في شرعه، فهو تبارك وتعالى لم يكلف الناس ما لا يطيقون، لم يجعل عليهم في الدين من حرج. تتجلى رحمته سبحانه بعباده في علمه بضعفهم البشري. نسخ الله عز وجل آية المصابرة، حينما نزلت آية المصابرة كان على المؤمنين أن يثبت الرجل منهم أمام عشرة في ميدان الجهاد.

فربما فتن الضعفاء بذلك. يقول تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله تبارك وتعالى رحيم بعباده في أمره وخلقه وتقديره تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. من أكتر الأوقات الصعبة اللي بتمر على أي بيت لما يحضروا وفاة حد منهم، وانا عارف ان الموضوع ده تقيل شوية، بس انا شفت بيوت كتيرة في الوقت ده ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. ولما تبقى مش عارف تعمل ايه وفي مشهد زي ده بتتوتر وممكن تتعصب، وبيبقى في خوف يعملوا حاجة غلط يؤذوا بيها الشخص اللي بينتقل بيحتضر، او بعد ما روحه تصعد لربنا سبحانه وتعالى مش عارفين نعمل فيه ايه، نغطيه نسيبه الناس تخش تسلم عليه وهو متوفى، ولا نقفل عليه الأوضة نغطي وشه ولا لأ. فبيبقى فيه شيء من الارتباك اللي بيزود الحزن الضعف، ان انا مش عارف اعمل حاجة بسبب عدم معرفتي. وطبيعي ان كتير مننا ما يبقاش عنده معلومة في الحتة دي، لانها مش من ضمن الحاجات اللي الواحد بيتكلم فيها عادة. البشر ما بيحبوش الكلام في الموت. فخليني اقول لك 8 آداب نبوية وسنن منسية إذا شهدت إنسان بيحتضر. اسمعها كده واستحملها كده وخليها إيه عندك إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك في أعمار الجميع ويجعل أعمارنا كلها عافية وستر، بس لعلك تحتاجها في يوم من الأيام. إذا شهدت إنسان بيحتضر وكنت موجود، أول حاجة تعملها تذكره برحمة الله. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على شاب بيموت يجود بنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك؟ قال: يا رسول الله، أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: أبشر، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع، يعني هو بيسيب الدنيا لو كان مطمن لرحمة ربنا بس خايف من ذنوبه، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع إلا أعطاه الله رجاءه وأمنه مما يخاف. مش أنت مطمن لرحمة ربنا، ربنا هيبقى أحسن مما تتمنى معاك في معاملته ليك، وهيأمنك من خوفك من ذنوبك. فالكلام عن رحمة الله. رقم 2، تلقين الشهادة. وتلقين الشهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مش بفعل الأمر قول، إنما فقط بنبقى قاعدين بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو وهو بيجود بنفسه لربنا بيبقى سامعنا، وما نتخضش عليه إنه ما بيقولهاش. قول قول كأنك عايز تطمن على حاجة تحصل قبل ما يموت، وعايز تشوف صباعه وعامل كده. ده من المبالغة والضغط في الوقت ده يا جماعة على الشخص المتوفى، بس بنقعد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في المكان اللي احنا فيه وبصوت هادئ كده. الأدب الثالث والسنة هو قراءة سورة ياسين على الشخص اللي بيتوفى. بعد ما ينتقل ويموت نقرأ أي آيات من القرآن، الفاتحة، أي صورة، لكن أثناء الاحتضار كما في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ياسين عروس القرآن، اقرؤوها على موتاكم. وهنا العلماء لما فسروا الحديث قالوا اقرؤوها في وقت الاحتضار، فيبقى حد قاعد كده بيقرأ سورة ياسين بصوت هادئ وساكن ومطمئن، إن شاء الله يكون لها البركة في تيسير إفاضة الروح لربنا سبحانه وتعالى. رقم 5، انك انت لما بينتقل الانسان لو كان عينه مفتوحة انت بتغمض عينيه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ابي سلمة، سيدنا ابو سلمة اول المهاجرين من الصحابة، وقد فاضت روحه وشخص ببصره الى السماء، فاغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، حط ايده كده واغمض عينيه، وقال: ان الروح اذا خرجت تبعها البصر. فكأنه انتوا عارفين ليه بيفتح عينيه، انه بينظر لروحه هي صاعدة إلى مولاه، فبيغمضوا صلى الله عليه وسلم أيضا في سكينة وهدوء. رقم 6، إن إحنا وإحنا موجودين بعد ما يتوفى الشخص العزيز علينا اللي إحنا حضرنا وفاته، لا نتكلم إلا بخير. وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام لستنا أم سلمة لما أبو سلمة توفي، قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. لما واحد يموت ما بنقولش كلام سلبي، ما بنقولش مثلا زي يا خرابي، يعني كأني بستدعي الخراب، يا لهوي
2: بستدعي الشيء اللي بيلهيني المصيبة اللي تلهيني، كأني بنده على حاجة. مش بنعمل كده، عشان كده هينقلنا بعد كده للأدب والسنة اللي بعدها، وهي عدم الكلام بما يسمى دعوة الجاهلية، ترك دعوة الجاهلية. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الناس ما كانش عندها رب عنده قضاء وقدر، فلما حد كان بيموت قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لطم الخدود معروف، شق الجيوب كأن الواحد من حزنه بيطلع من هدومه. دعا بدعوى الجاهلية يعني زي اللي بيقول ده اتخطف قبل معاده بدري، كأن ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش قدر، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيفاجئنا بحاجات هو ما كانش نفسه هو سبحانه وتعالى مرتب ليها، أو بمعنى أدق مقدرها ومدبرها. فكأني بقول لربنا: ما بدري يا رب، ليه عملت فينا كده؟ سايب الدنيا كلها وجاي على بيتنا وتاخد أعز الناس. كله كلام لا ينفع الحي ولا ينفع الميت، ومؤذي جدا جدا، والملائكة بتأمن. فكأن سيدنا النبي بيقول لك: خد بالك، خلي الكلام كله في اتجاه الرضا عن الله أو الصمت لو الإنسان مش قادر يتكلم بالشيء اللي فيه خير. السنة النبوية قبل الأخيرة في حضور المحتضر وشهود المحتضر هو تغطية وجهه، واتعلمناها من غزوة أحد لما سيدنا مصعب بن عمير قتل شهيد، فلم يجدوا له إلا برد، البرد زي قماشة أو زي عباية كده، إذا غطوا وجهه بانت قدمه، وإذا غطوا قدمه بانت رأسه، فقال النبي: غطوا رأسه. يبقى لو احنا الحمد لله رب العالمين دلوقتي الناس يعني عندها الحفة بتاعت البيوت والملايات والأشياء اللي بتستخدم بتغطي جسم الإنسان كله، فإحنا لما الإنسان بينتقل بنغطي وجهه كنوع من يعني حرمة الميت، وكنوع من يعني اللي بيبقى أكثر سكينة، حتى لما الناس تخش كده ما يبقاش في شيء. ممكن بعض الناس بيفزع لما بيشوف الميت، فلو الشخص طلب أنه يقبله بين جبينه، ودي برضو من السنن المهمة جدا، أنك أنت لو حد يطلب يقبله بين جبينه، سيدنا أبو بكر عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دخل فرآه فقبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا. فبأسيبوا المحارم بتوع الميت، سواء الميت ست أو راجل، يقبلوه بين جبينه. آخر حاجة كده بقوا تسعة مش تمانية، آخر سنة من السنن هو تحسين الكفن. احنا بنكفن الميت في أثواب بيضاء وبنعطرها، ليه؟ لأنه عنده زيارات في القبر، لأن احنا عقيدتنا إن الميت لما بينزل القبر بيقابل حبيبه الموتى وبيونسوه. فاكر سيدنا بلال لما جه يموت ومراته عيطت، قال لها: ما تخافيش، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي أخاه، يعني المسؤول عن الكفن اللي بيتولى الغسل والكفن، من ولي أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيها. يبقى دول تسع آداب نبوية وسنن منسية حاول إنك أنت تتخلق بيهم وتتأدب بيهم وتتبع سيدنا النبي لو ربنا قدر لك وشهدت إنسان بيحتضر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بيت قالت عنه العرب أنصف بيت قالته العرب، فما قصة هذا البيت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقاتل المشركين ويقاتلونه، وكان ينشر دين الله عز وجل ويعترضه الكفار، فكان يتعرض للهجوم أحيانا، وكان يغزو بلادا أحيانا، وهكذا كانت الأيام والحروب دول النبي والأهل الكفر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجند أصحابه، فمنهم الفارس ومنهم المقاتل بيده، ومنهم من يرمي الرماح، ومنهم من يرمي بالسهم، كل واحد له مكانه. كان هناك من يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه، وهذا القتال قتال كانت تعرفه العرب، فكانت العرب تقول شعرا في بعضها البعض كان أشد أحيانا حتى من السهام والرماح، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: أهجوا قريشا، يقول حق أصحابه أهجوا قريشا، يعني بالأشعار، فإنه أشد عليهم من رشق بالنبال. شفت النبال شلون السهام؟ بعض الأشعار أقوى من هذه النبال ومن هذه السهام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن رواحة عبد الله فقال: أهجهم. فهجاهم فلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى كعب بن مالك فهجاهم، فكأنه لم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، يبي شعر أقوى من هذا، فأرسل إلى الشاعر حسان بن ثابت الذي دخل في الإسلام وعمره 60 عاما، ما يقارب 60 سنة كان عمره حسان قبل الإسلام، معروف أصلا، يذهب إلى بعض الدول في الشام وغيرها فيقول لهم الشعر ويعطى من الأعطيات، كان معروفا بشعره، من مثل حسان بالشعر؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان، ما حد الآن يفوق حسان، فدخل عليه فقال: حسان، قد آن لكم أن ترسلوا هذا الأسد الضارب بذنبه، يقصد لسانه، الآن دور لساني. ثم قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأثرينهم بلساني فري الأديم، يعني راح أسوي فيهم شيء وأقول فيهم شعر ما سمعوه من قبل. قريش إذا قيل فيها الشعر وانتشر بين الناس شفكهم من الناس أصلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لحسان: لا تعجل، وأتي أبا بكر، فإنه أعلم، أبو بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيها نسبا، علشان ما تهجو نسبي، هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب حسان إلى أبي بكر وعرف نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء وقال: قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، راح أهجوهم هجاء وأبعد عنه نسبك كما يبعد وتأخذ الشعرة من العجين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ حسان بالهجاء، قال: إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نفحت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حسان ابن ثابت يسل سيف شعره في هجاء المشركين، وأهل الكفر والشرك كانوا قد أعدوا عدتهم، وحتى بشعرائهم كانوا قد تجهزوا وأعدوا العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ حسان يهجو. شوف الشعر اللي قالت عنه العرب في بعض أبياته أنصف ما قالته العرب: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء،
وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء وأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء كأن سبيئة من بيت رأس تعفيها الروامس والسماء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأبيات وهذا الشعر قال هجاهم حسان فشفى واشتفى. وإن من الشعر لحكمة، أحيانا يلهمك الله عز وجل بلسان يقطر منه الشعر قطرا على السليقة، وربما بعض الناس يرتجل الشعر بلا تفكير حتى، فإن أعطاك الله هذه الموهبة فاجعل جزءا منها في سبيل الله عز وجل، تدافع عن دين الله وتذب عن هذا الدين وتدعو إلى الله عز وجل به وتشجع على الخير وتنهى عن الشر، فإن من الشعر لحكمة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.